0: مر عليه هذا الزمان الطويل، إلا أنه يجدر بنا أن نستلهم منه العبر. فهذا الحدث مليء بالعبر، ولو أن المسلمين اعتبروا به وتعلموا منه دروسا في السياسة والإدارة والأخلاق والعلم لكان خيرا لهم. سأبدأ هذا اللقاء بوصية أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان، لأن الخلافة كانت للخلفاء الراشدين، وبعدها أتم الخلافة الراشدة الحسن بن علي رضي الله عنه، وأكمل 30، لأن النبي قال الخلافة بعدي 30، وهذه 30 لا تتم إلا بخلافة علي بن أبي طالب، فهو أمير المؤمنين بعده حسن بن علي، كمل المدة. بعدين تنازل إلى معاوية، واعتبر عام 41 هجرية عام الجماعة الأول، لأن فيه اجتمعت كلمة المسلمين، وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين حمله ذات يوم وقال: إن ابني هذا سيد يصلح الله على يديه بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فكان الحسن هو الجامع للمسلمين في وقته. فحسين ابن علي بعد الحسن، الحسن مات رضي الله عنه، وحسين
1: ما يعني كان راضيا عن نزول أخيه عن هذه الإمارة أو هذه الخلافة،
0: يمكن ما كان موافق يعني، ولكن هو ما خالف أخاه. شوف يعني أنت لازم يكون عندك رأي، بس ما لازم تجبريني على رأيك وتقاطعيني إذا ما مشيت معك. غلط. الحسين بقي صديقا للحسن، والحسن بقي صديقا للحسين إلى أن مات. وكان معاوية خليفة المسلمين، وكان في صداقة بينهما، يعني ما كانت في نوع من العداوة. صحيح أن الحسن ما توجه له، توجه للمدينة، وهذا شأنه، لكن بايع مع من بايع. الآن لما معاوية أوصى لولده يزيد، طبعا زعل الحسن. فتعرفي أي واحد، البلد صغيرة، أي واحد بيفكر بشيء بيحكي بشيء
1: لابد
0: يوصل. فوصل الخبر إلى معاوية وهو خليفة المسلمين في وقته، فكتب معاوية إلى الحسين رضي الله عنه فقال له: إن من أعطى الله صفقة بيمينه، يعني عاهد، هو بايع لمعاوية، قال له: إن من أعطى الله صفقة بيمينه وعهده لجدير أن يفي،
1: يعني يذكره بالبيعة،
0: خليق بالبيعة. وقد أنبئت، ما خب عليه، وقد أنبئت أن قوما من أهل الكوفة دعوك إلى الشقاق، لأن أهل الكوفة هن اللي جروا الحسين وهن اللي تخلوا عنه بعدين. وقد أنبئت أن قوما من أهل الكوفة دعوك إلى الشقاق، وهم من قد جربته، وقد أفسدوا على أبيك وأخيك.
1: يعني اللي زعل سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه بوصاية معاوية لابنه يزيد.
0: لا زعل بس ما حكي لسه.
1: لا
0: لسه ما حكي،
1: بس وصل الخبر لمعاوية.
0: نعم، فمعاوية يكتب له: إذا سمعتي عني شيء واجهيني.
1: صحيح.
0: الجبن منو عند المسلمين، المسلمين ما عندهم جبن. فقال له: إن من أعطى الله صفقة بيمينه، صفقة لأن المبايعين بيضرب إيده على إيده.
1: صحيح.
0: وعهده لجدير أن يفي، يعني يوفي له. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. بعدين قال: فمن أوفى بما عاهد، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتي أجرا عظيما. وقد أنبئت أن قوما من الكوفة دعوك إلى الشقاق، عم بيقول له، وهم من قد جربته، يعني أنت بتعرفهم أكتر منه. لأنه عاش بالكوفة عمر، هو
1: صحيح.
0: عاش يمكن 10 سنين أو أكتر. كل الفترة اللي كان أمير

0: المؤمنين خليفة كان عايش هو هناك والحسن كان هو عايش هناك. وقد أفسدوا على أبيك
1: وأخيك
0: قتلوه. فاتق الله واذكر الميثاق فإنك متى تكدني أكدك. شوف ما أصرحه، شوف قديش صريح، وما عنده عنف، ما عنده عنف، ما عنده شتاية، ما عنده تجريح. هلا سياسي اللي ماشي في أيامنا إنه واحد خالفني في الرأي بجرحه. قال له متى تكدني أكدك. رد عليه الحسين رضي الله عنه: أتاني كتابك وأنا بغير الذي بلغك جدير.
1: أكد على المبايعة يعني.
0: نعم، عم يقرر. قال له وأنا على غيري، وأنا بغير الذي بلغك جدير. وما أردت لك محاربة، لأنه لما قال له الشقاق يعني بدي يصير حرب. وما أردت لك محاربة ولا خلافة، وما أظن لي عذرا عند الله في ترك جهادك. شوف الحسين كمان صريح
1: صحيح،
0: بعده ما في قلبي في قلبي
1: صحيح،
0: بس ما خبي، ما كتمه، ما استعمل التقية. لا قال له وما أظن لي عذرا عند الله في ترك جهادك. وحدة. وما أعلم فتنة أعظم من ولايتك. بعد زعلان منه لأنه ولا يزيد.
1: ولكنه صريح.
0: إيه؟ قال له إياها. مضت الأيام وحضرت معاوية الوفاة، فأوصى ابنه يزيد. قال له انظر حسينا. شوف عم يقول له
1: أوصاه به.
0: إيه عم يصيب الحسين. انظر حسينا فإنه أحب الناس إلى الناس، فصل رحمه. شوف فصل رحمه وارفق به، فإن يكن منه شيء فسيكفيك الله بمن قتل أباه وخذل أخاه. يعني عم يعلمه الابن إنه ما تتعرض للحسين، إذا هو تعرض لك في مين يدافع عنك؟ مش بيقول ربنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا؟
1: صحيح.
0: إن الله لا يحب كل خوان كفور.
1: نعم.
0: إذن هنا لا يزيد فهم نصيحة أبوه.
1: نعم.
0: ولا حسين رضي الله عنه وفى هو
1: وفى لمعاوية.
0: نعم، هو رجل
1: بايع معاوية.
0: بايع معاوية وفى. نعم. لمعاوية ما صحيح. نقد عليه.
1: لا.
0: بس وخبره إنه يمكن بعدين يجادوا في صحيح. يزيد. ما خبيها ما أنكرها.
1: نعم.
0: نعم.
1: إذن بقي هذا الأمر إلى متى؟
0: هلا لما ظهر فسق يزيد، يزيد بايعه مشيت الأمور، ولكن هو ما بايع، حسين ما بايع، وعبد الله ابن الزبير ما بايع. كان أمير المدينة عتبة، هذا كان أمير المدينة، بعت وران ليبايعه، فقال له أخرني إلى الغد. وبالليل ترك المدينة وذهب إلى مكة، هو وابن الزبير. إجت بديت تهل عليه المكاتيب من أهل العراق، بديت تهل عليه المكاتيب من أهل العراق، وكان يعني ظهر فسق يزيد. لما ظهر فسق يزيد رضي الله عنه، فسق يزيد عند الكافة، كافة الناس من أهل عصره علموا أنه ظهر فسقه، بعثت إلى الحسين شيعة أهل البيت بالكوفة، يعني ناس من قرايبينه، أن يأتيهم، طلبوا إليه أن يأتيهم فيقوموا بأمره، يعني بيعملوه ببايعوه بيعملوه خليفة. فرأى الحسين أن الخروج على يزيد متعين
1: واجب
0: من أجل فسقه، لأنه فاسق لازم يغيره، لأنه رأى أنه خروج عليه واجب عليه لأجل فسقه. لا سيما من له القدرة على ذلك، اللي بيقدر يغير.
1: ما بيغير؟
0: يعني اللي بيقدر يغير صار فرض عليه يغير. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه.
1: وذلك الله خليم.
0: نعم. وظنها من نفسه بأهلية، يعني رأى نفسه أهلا لهذا. بماذا؟ بشيئين، بأهليته وشوكته. شوف، بأهليته لأنه مكانه، هذا الحسين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلقب بريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يدلعه، ومرة نزل عن المنبر لا يحمله يطلع يحطه على جنبه على المنبر. ومرة دخل على عمر بن الخطاب كان عم يخطب، فقام طلع عليه على المنبر فوق، قال له انزل عن منبر أبي وأصعد على منبر أبيك، صغير ولد. قعدوا جنبه وقال له أبي ما عنده منبر. وبعدين نزلوا معه واخدوا على البيت وضيفوا وتحدثوا سويا. فهو الإمام الحسين رأى من نفسه ذلك الرجل الذي يستطيع أن يغير المنكر
1: بأهليته،
0: يعني عنده الأهلية الدينية والعلمية. بتعرفي هذا الرجل عاش في المدينة، صحب أصحاب رسول الله ربحا من الزمن، صحب أباه، عاش مع أبيه حاكما وعاش مع أخيه حاكما، فصار أهل لذلك. لا، قال بيقول ابن خلدون أما الأهلية فكان كما ظن وزيادة،
1: هو أهل لها حقا.
0: نعم. وزيادة. وأما الشوكة فغلط يرحمه الله، فغلط يرحمه الله فيها. ليه؟ بيقول ابن خلدون، بيقول لأن عصبة مضر كانت في قريش، وعصبة قريش كانت في عبد مناف، وعصبة عبد مناف في بني أمية. إذن معاوية عنده عصبية أكثر من
1: عصبية
0: الحسين، الحسين ابن علي، لأنه يزيد فاسق، ما في شك أنه يزيد كان فاسق، ولكن فاسق إذا أصدر أحكام بتوافق الشرع الناس بيقبلوها.
1: نعم. إذا خالفها،
0: إذا خالف الشرع ما بيقبلوها. فقتال الحسين ما كان محق فيه، لأنه قتال الحسين لو قلنا جدلا أن الحسين كان من البغاة، لأنه خارج على الدولة، خارج على الدولة عم يطلب الخلافة. فقتال الباغي، الحاكم اللي بده يقاتل الباغي، يجب أن يكون عدلا، ويزيد ما كان عدل،
1: يعني حتى لو كان المسؤول فاسقا
0: ما بيقدر. لا، إذا افترضنا جدلا إن الحسين من البغاة، فيزيد ما بيقدر يقاتله، لأنه اشترطوا بالإمام الذي يقاتل البغاة أن يكون عدلا. ما يكون فاسق الحسين عدل، بس اللي بده يقاتله
1: بده يكون عدل،
0: صحيح. لذلك لا يجوز القتال مع يزيد، ولا يجوز القتال ليزيد. شيئين هيدول، لا يجوز القتال مع يزيد، ولا يجوز القتال ليزيد.
1: يعني هذه قاعدة شرعية استنبطت.
0: نعم، استنبطت من الهيدا.
1: نعم.
0: هلا إذا غلط الحسين، هلا بيجوا بيقولوا له أنت عتغلط الحسين. أنا عم بدرس التاريخ. إذا ما بنعرف التاريخ ما بنعرف المستقبل. لأن من ليس له ماضي ليس له مستقبل. صحيح. وليس له حاضر.
1: نعم.
0: غلط الحسين في أمر دنيوي. غلط الحسين في أمر دنيوي، لأن الخلافة أمر دنيوي، منه أمر إلهي، منه أمر ديني. والغلط بالأمور الدنيوية ما له ترتيب شرعي، عقوبة شرعية. غلط الحسين في أمر دنيوي لا يضره الغلط فيه، رضي الله عنه. وأما الحكم الشرعي فلم يغلط فيه، لأنه منوط بظنه. الحكم الشرعي بيتعلق بغلبة الظن. غلبت ظنه أنه كان قادرا على كبح جماح يزيد وردعه وإعادته إلى الجادة، وظن أنه الناس هالآلاف المؤلفة اللي بعتوا له الرسائل سيقفون إلى جنبه يساعدونه وينصرونه.

0: مع يزيد.
1: نعم.
0: ليش ما خرجوا عليه؟ وأما سائر الصحابة فرأوا أن الخروج على يزيد لا يجوز مع أنه فاسق، لما ينشأ عنه من الهرج والدماء.
1: نعم.
0: لأنه أنت عتخرج على حاكم فاسق، لكن خروج عليه سيترتب عليه مفاسد، هذه المفاسد مرضوا يخوضوا فيها الصحابة، هم لم يرضوا أن يخرجوا على يزيد.
1: يعني ما اتبعوه ولا أنكروا عليه؟
0: لا، لم يتابعوا الحسين رضي الله عنه ولا أنكروا عليه، لا تابعوا ولا أنكروا عليه ولا أثموه، ما حكموا عليه بالإثم، بخلاف ما يفعله بعض الناس اليوم من تحميل المسلمين جريمة قتل الحسين، ولا أثموه لأنه مجتهد. بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأحكم، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. هني ما أسموا. والحسين أيضا عذرهم، لأنه لما كان يقع في مأزق يتكلم يقول لهم اسألوا فلان اسألوا فلان من الصحابة. لا هو حكم عليهم بالكفر، على الصحابة بالكفر، ولا هني حكموا عليه بالفسق لأنه خرج على الحاكم. وانفرد بقتاله يزيد وأصحابه بس. والجماعة اللي كان المفروض يوقفوا معه
1: خذلوه،
0: ما وقفوا معه. فإذا هيدا الحسين قرر أنه يذهب إلى العراق، لسه ما ذهب، كان بعده في مكة.
1: إذن سيقاتل من هناك يزيد بن معاوية؟
0: لا، هو سيذهب إلى العراق. إلى العراق
1: أولاً. نعم.
0: لا، إلى العراق،
1: ومن هناك يذهب.
0: لا، هو يقاتل، هو يقيم دولة، هو فكره حسابه أنه يقيم دولة.
1: نعم.
0: وبعد ذلك بيقاتل يزيد، يعني بيشيله ليزيد.
1: نعم نعم.
0: الله قال له لما إجا بده يخرج قعدوا ينصحوه، قال له عبد الله ابن مطيع، قال له: متعنا بنفسك ولا تسر. هيدا أول واحد. وقال عبد الله ابن عمر للحسين رضي الله عنه: لا تخرج، فإن رسول الله، شوفي ما أحلى ابن عمر، هيدا ابن عمر رضي الله عنهما مثال في التقوى والورع، قال له: لا تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وإنك بضعة منه ولا تنالها الدنيا. ثم اعتنقه، تعانق معه.
1: نعم.
0: ثم اعتنقه وبكى وودعه. ما منعه، ما منعه، بس قال له: لا، ما تعمل هيك. وقال له أنه الدنيا، الرسول صلى الله عليه وسلم خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وأنت من أولاده. وكان ابن عمر يقول: غلبنا بخروجه حسين، غلبنا بخروجه، ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة، ورأى من الفتنة وخذلان الناس ما كان ينبغي له أن لا يتحرك. كان لازم ما يخرج،
1: ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
0: صحيح، قدر الله. وقال ابن عباس: أين تريد يا ابن فاطمة؟ عبدلعه.
1: نعم.
0: فأخبر، قال: العراق وشيعتي. فقال له ابن عباس، قال: تخرج إلى قوم قتلوا أباك؟ وقال له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: اتق الله والزم بيتك. وكلمه جابر وأبو واقد الليثي وتمنى، كل واحد عم يقول له ما تروح، شوف هذا الجمع من الصحابة، وتمنى ابن المسيب أن لو لم يخرج. ولما التقى بالفرزدق في الطريق سأله، قال له: رأيت القيوب معك والسيوف مع بني أمية.
1: رأيت القيوب معك والسيوف مع بني أمية.
0: نعم. الحسين طبعا ولد في شعبان سنة 4
1: للهجرة كما ذكرتم.
0: نعم. وكانت إقامته، جل إقامته كان بالمدينة، إلى أن خرج

0: جمع به إلى الكوفة فشهد معه الجمل، ثم صفين قتل الخوارج وقتال الخوارج، وبقي معه إلى أن قتل، ثم مع أخيه الحسن إلى أن سلم الأمر إلى معاوية. فتحول مع أخيه إلى المدينة وبقي فيها إلى أن مات. خرج إلى مكة. ليش خرج إلى مكة؟ هو كان بالمدينة وخرج إلى مكة ليش؟ قلت بأول الكلام أنه المندوب معاوية، مندوب معاوية طلب البيعة ليزيد، هذه أول مرة
1: قالوا له أملنا.
0: لما مات معاوية طلب البيعة ليزيد، قالوا له أخرنا شوي، وراحوا رجعوا إلى مكة. ومن مكة اجت الرسائل، أتته الكتب، حمل كتب حملها معه هو، بأنه هني بايعوا مستعدين يقفوا معه. طلع عنده فكر سيدنا الحسين، يعني ما تفكري أنه رجال بمعنى الكلمة.
1: أكيد.
0: أرسل ابن عمه مسلم ابن عقيل ليأخذ بيعتهم ثم يدعوه فيأتي. ماشي. راح ليأخذ البيعة. وصل إلى العراق، نزل عند واحد اسمه عوسجة أول شيء، بعدين تحول من بيته إلى بيت هاني المرادي، هاني ابن عروة المرادي. قعد عنده، صاروا الناس يجوا يبايعوا، بس يجوا بالسر، ما حدا
1: لمسلم،
0: لمسلم ابن عقيل. نعم. بقي هناك، بس علم بي أهل الكوفة صاروا يسارعوا إليه ويبايعوا. فبايعوا 12 ألفا منهم، عم يبايعوا مسلم ابن عقيل
1: نيابة عن الحسين رضي الله عنه.
0: نعم. في رجل من الجماعة اللي بيميله إلى يزيد، قام راح للحاكم اللي موجود هو
1: النعمان
0: ابن بشير.
1: نعم.
0: فقال له أنت ضعيف. قال له لا، أن أكون ضعيفا في الخير خير من أكون قويا في الشر، ما بده.
1: نعم.
0: فقام هذا الرجل كتب إلى يزيد نفسه. لما كتب إلى يزيد، قام يزيد كان غضبان على عبيد الله ابن زياد وبده يشيله.
1: وين كان والي؟
0: كان بالبصرة. فقام ضم إلى البصرة الكوفة ولا على البصرة والكوفة، وقال له فتش على مسلم ابن عقيل وبس اطلعي اقتله. اجا هيدا عبد الله ابن زياد، اجا من البصرة الى الكوفة. تعرفي الامير بيجي معه حاشية ناس. صحيح. ماشيين. فاجا ملثم، ما ظاهر وشه، ما عارفينه،
1: متخفف.
0: فكان يمر بالاسواق، تعرف الأسواق فيها السفلة، بيشوفوا موكبك، وعليكم السلام. شو صار؟ يقولوا له وعليكم السلام يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيدي شعلته. فلما وصل على القصر، جاب واحد عطاه مصاري 3000 درهم. 3000 درهم. وقال له روح حيدولي، قال له أنا رجل من حمص وجاي بايع الحسين ابن علي، وادفع له هيدولي مصريات. فلما شافوا هذا هاني، فوتوا لعند مسلم ابن عقيل لحتى يبايع مسلم ابن عقيل نيابة عن الحسين ابن علي. فات عطاه المصاري وبايعوا وظهر. بعد شوي اجت العسكر
1: قبضوا،
0: اخذوا صاحب البيت. قال له ما عندي حدا، ما معي خبر. قام طلع له هيدا اللي دفع له المصريات، طلع له اياه. لما طلع له اياه، قال له والله هو اجى لعندي، ما اني جبته، هو اجى لعندي، شو بدي اعمل؟ قال له بتجيب لي اياه. قال له ما رضي، رفض. قام حبسه. لما حبسه، عرف مسلم ابن عقيل انه صاحب البيت اللي مستضيفه محبوس. فأعلن دعوته، اعلن دعوته جهارا. لما اعلن دعوته جهارا، جمعوا عليه 40,000. طلع فيهم لقصر عبيد الله بن زياد، طلع للقصر. عبيد الله بن زياد كان محضر الوجهاء. تعرف هذول اجتمعوا وجاههم تابعين لغيرهم. تقليد، التقليد موجود، فكلف كل واحد يصرف جماعته. ما بقي حدا من اللي مع المسلم ابن عقيل، بقي لوحده.
1: إذن كل الوجهاء تخاذلوا
0: الوجهاء كانوا قاعدين عند زعمائهم، قاعدين عنده، وعامة الشعب انسحبوا. قام شو عمل هو؟ هرب، تخبى عند مرة. الله للمرة عطشان بدي مي، فمرة جابت له مي، بس لقيت ضل واقف. وبعدين قال له أنا مسلم ابن عقيل، في عندك محل تخبيني؟ قالت له إيه. فوفوت، فالخبر وصل لعبيد الله،
1: لأنه في عيون،
0: لا واحد من البيت، واحد عبد ما مهتموا فيه، بلغ واحد ووصلت. اجى عبيد الله أخده وقتله، وقتل معه هذا هاني، هذا اللي كان مستضيفه في البيت.
1: يعني هذا كان سبب إصرار سيدنا الحسين أنه للذهاب.
0: لا لسه، هلا هو لسه ما كان راح. كل هالحركة صارت، هو بعت الحسين، بعت عقيل
1: ليبيع،
0: وما يعرف ايه، ما عرف شو صار، ما عنده أي خبر.
1: نعم،
0: ولكن هو على الثقة، يمكن انه قايل له، كتب له شي رسالة انه قال له في ناس عم يبيعوا، هيدا بجوز. ولكن نعم، بعد ما انه صار القتل والشدة، عبيد الله ابن زياد ما عرف فيها. حتى وصل قريب من العراق، قريب من منطقة هيدا، حين لقي واحد اسمه الحر بن يزيد التميمي طائفي، قال له ارجع. هيدا الحر بن يزيد التميمي قال له ارجع، فاني لم ادع لك خلفي خيرا، روح ارجع، انا ما في ورك. واخبره الخبر شو صاير. هم ان يرجع، لكن كان معه اخوة عقيل،
1: شوفنا عمو التانيين،
0: أولاد عمو التانيين كانوا معه. قالوا له والله ما بنرجع حتى ناخد بدار عقيل أو نموت. يعني شوفه، في شغلة عند المسلمين، حماقة، هيدا من نوع الحماقة. قالوا له ما ممكن نرجع حتى ناخد بدار
1: أخونا
0: أو نموت. فساعتها قالوا، لما قالوا له والله لا نرجع حتى نصيب بثأرنا أو نقتل، أما هتركهم.
1: صحيح.
0: فسار معهم إلى عبيد الله، كان مجهز لهم الجيش رضي الله عنه، ما كان معه إلا 50 رجل. كان قائد جيش يزيد اسمه عمر ابن سعد بن أبي وقاص.
1: نعم.
0: عمر ابن سعد بن أبي وقاص قال له أنا حسين، يعني قبل ما تبدي المعركة بينه وبينه، قال له بخيركم بين ثلاثة، يعني أنا مستعد أرجع، يا بروح لثغر من الصغور، هيدي واحدة، يا برجع على المدينة، يا بحط إيدي بإيد يزيد. عمر ابن سعد وافق، لكن عبيد الله ابن زياد ما وافق، يعني رئيس عمر ابن سعد ما وافق، ما أبيض، قال لا بدي يحط إيده بإيده. الحسين قال أنا ما بحط إيدي بإيد عبيد الله بن زياد. فصارت المعركة وقاتلوا الحسين رضي الله عنه، اللي معه 50 واحد ماتوا، ما باقي إلا ناس غير قادرين. في ولد كان مريض، بس هيدا ضل طيب. هلا بعد المعركة قتل الحسين، وبعضهم بيقولوا فلان قتلوا، بعضهم بيقولوا فلان قتلوا. بتعرفي لما بيكون معركة ما بتنعرف مين اللي قتل ومين اللي ما قتل.
1: نعم.
0: فبعد المعركة قطعوا رأسه رضي الله عنه. بعضهم بيقول انه اخذوه الى يزيد في الشام، بعضهم بيقول اخذوه الى عبيد الله ابن زياد.
1: نعم.
0: مع سائر القتلى. بعدين لما وصل، مهم، لما وصل للشام، يزيد ادخل آل حسين مع أهله، مع النساء، وبعدين جهزهم ورجعهم للمدينة المنورة. فمن ما يقولون في هو مات يوم الجمعة، يعني صادف على عاشوراء ليلة السبت. هو قتل في نفس يوم الجمعة ليلة السبت في سنة 61 هجرية. كان معه 72 رجل بس
1: غير 50 اللي حكينا عنه.
0: نعم هني هدول اللي قتلوا معه ماتوا.
1: نعم.
0: يعني في نساء وفي أطفال وفي هذا.
1: نعم.
0: بيقول ألم ترى أن الأرض أضحت مريضة لفقد حسين والبلاد اكشعرتي. شوف نعم. شوف التصوير
1: شيء مخيف. نعم.
0: مريضة صحيح. الأرض مريضة لفقد حسين والبلاد اكشعرتي وقد أعولت تبكي السماء لفقده. شبهها بمرأة عم تندب على هذا. وأنجمها ناحت عليه وصلتي. شوف ما أرواعها.
1: معروف صاحب الرساء مولانا؟
0: لا هيدا واحد في قيلة في رسائي أشياء كثيرة.
1: نعم.
0: بس هيدا بعض ما قيلة في رسائه.
2: الصوت الإسلامي إما في الأرض تغادى يرفعنا لا يبقي الجهل.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم مستمعينا أينما كنتم عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي.

أسعد الله صباحكم جميعا وتحية لكل من يتابعنا في هذا النهار. ندعوهم إن شاء الله تعالى إلى متفرقاتنا الصباحية، فأهلا وسهلا بالجميع.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.

استبشروا خيرا وأحسنوا ظن بربكم وأيقنوا أنه لا بد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة ولأهلنا في لبنان ولأهلنا في السودان ولجميع المستضعفين في الأرض.

نسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا النهار أيضا أن يتقبل منكم جميعا يعني صيامكم ويجعله في ميزان حسناتكم. اليوم يوم عاشوراء، يوم فرح باستبشار هلاك الطغاة والمستبدين، نصومه شكرا لله على نجاة سيدنا موسى عليه السلام وهلاك فرعون وجنده.

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع. رواه مسلم.

وفي بداية هذا الصباح نذكر مستمعينا بمواقيت الصلاة لهذا اليوم. اليوم الخميس 25 من شهر حزيران لعام 2026. واليوم طبعا يوم عاشوراء، العاشر من شهر المحرم لعام 1448 للهجرة. أذان الظهر لهذا اليوم يرفع على مسامعكم عند الساعة 12:02، أذان العصر عند الساعة 2:43، أذان المغرب عند الساعة 4:56، أذان العشاء عند الساعة 6:26. غدا الجمعة أذان الفجر عند الساعة 5:31، والشروق عند الساعة 7:01.

بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. اليوم مستمعينا كما ترون يوم ممطر، اليوم يوم شتوي.

والفيروسات عم تشتغل everywhere. سبحان الله، يعني بأغلب الناس اليوم يلي مرشح واللي مزكم واللي رايح صوته مثلي. فإذن اليوم مستمعينا الطقس ماطر وغائم، وأقصى درجات الحرارة 17 درجة وأدناها 11 درجة. بكرة كمان نفس الشيء، رح يكون ممطر وغائم مع بعض الفترات المشمسة الخفيفة خلال النهار بالنسبة لبكرة، ودرجة الحرارة 16 درجة. بالنسبة ليوم السبت والأحد أيضا رح يكون ممطر وغائم، وأقصى درجات الحرارة رح بتكون يوم السبت 15 درجة ويوم الأحد 16 درجة، وبالمساء رح تتدنى درجة الحرارة لعشر درجات. أستغفر الله من بالنسبة ليوم الاثنين القادم كمان رح يكون طقس ممطر وغائم و18 درجة. يوم الثلاثة القادم تشرق الشمس وبصير غائم أو بالأحرى مشمس في يعني بعض الفترات، لكنه أيضا في بعض الفترات اللي حتكون غائمة و17 درجة. يوم الأربعاء القادم ترتفع درجة الحرارة، ويوم الخميس ولكن بيبقى ممطر و21 درجة. يوم الجمعة اللي بعده إن شاء الله تعالى رح ترجع وتشرق الشمس من جديد و19 درجة. ويوم السبت ما هيدا اللي بعده كمان رح يكون مشمس في يعني خلال النهار مع بعض هيك الغيوم الخفيفة، وأقصى درجة الحرارة 17 درجة. هذا والله أعلم. يعني مستمعينا من اليوم تقريبا ليوم التنين القادم رح يدلوا مكمل، يعني هو ليوم التنين رح يكون غائم وممطر، من بعدها بياخد بريك يوم الثلاثة، ومن ثم بيرجع بيكمل غائم وممطر الأربعاء والخميس اللي بعدهم، والله أعلم. على كل نحن بفصل الشتاء أكيد لازم يكون الطقس هيك، حتى يقال بأنه هيدي الشتوية تعتبر من يعني أكثر الشتويات اللي مرقت علينا، وهي تعتبر ووم دافئة، لأنه فعلا يعني ببعض السنوات تدني درجات الحرارة لكتير، يعني توصل لأربعة مثلا أو خمسة أحيانا ثلاثة. مذكرين نحنا بالسنوات الماضية انخفضت درجات الحرارة بشكل كتير كبير، وكان فعلا يعني صقيع. الحمد لله لحد الآن يعني الطقس مقبول، والأيام تمضي، وهي قربت يعني قربنا بعد شيء تقريبا شهر وشوي بندخل بالربيع. سبحان الله، قدام بيتي في شجرة وعندها ورود، هي ورودة كتير جميلة. فالمهم بدأت هلأ الورود تزهر، قلت سبحان الله، يعني لساتنا نحن أنه هلأ بأواخر الشتوية، فبدأت تتحضر الأشجار اللي هي طبعا هيدا بيكون موسمها، لحتى بشهر الربيع تبدأ وتزهر بشكل كامل. سبحان الخلاق العظيم، هيدي دورة الحياة وهيدي سنتها. على كل مرة جديدة بذكركم مستمعينا، اليوم إن شاء الله الله يتقبل منكم جميعا صيامكم اليوم يوم عاشوراء، وهذا اليوم كما ذكرنا يوم مبارك الله سبحانه وتعالى، وكما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا اليوم هو يكفر السنة التي قبله، كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهو قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع. وقال بأنه لو بقي للعام القادم، لكن الله سبحانه وتعالى لم يمهله إلى العام القادم فلم يصم تسعة. وكثير منا يصوم التاسعاء وعاشوراء على نية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو أنه بقي كان سوف يصوم يوم التاسعاء. الساعة الآن 10:50 في استديوهاتنا، نستعرض أخبار ومحطات مختلفة في برنامجنا لهذا النهار. ابقوا معنا.

من جميل ما قرأت في هذا الصباح. حين تستحكم الأزمات وتضيق الأرض بما رحبت، ويخيل إليك أن كل طريق قد أغلق، تذكر عاشوراء يوم وقف موسى عليه السلام ومن معه بين بحر لا يعبر وعدو لا يرحم. رأوا الهلاك رأي العين فقالوا إنا لمدركون. وكانت كل حسابات البشر تقول لا مخرج، فقال موسى عليه السلام كلا كلا إن معي ربي سيهدين. فما هي إلا لحظات حتى انشق البحر بأمر الله، وصار المستحيل طريقا، وصارت النجاة حيث لم ير الناس إلا الهلاك. عاشوراء ليس صياما فحسب، بل شاهد خالد أن الأسباب قد تنقطع لكن مدد الله لا ينقطع، وأن الفرج قد يتأخر لكنه لا يضيع. فلا تقل إنا لمدركون، بل قل بقلب موقن كلا إن معي ربي سيهدين.

مستمعينا وبهالصباح وبهاليوم اللي الله سبحانه وتعالى أيضا من الأيام اللي طبعا بتمن علينا بالبركات، وبحسب قول الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه بيغفر عام قبله. أيضا نذكركم بمشروع حفر بئر المياه في اليمن. بحب ذكركم بهاليوم لأنه يوم الصيام، والله سبحانه وتعالى كمان بيتقبل من الصائمين، وإن شاء الله يا ربي بيكون أجركم وثوابكم مضاعف أكثر وأكثر. فلذلك بحب ذكركم ببناء وحفر بئر في اليمن. هذا البئر تكلفته 26,000 دولار. نحن يوميا ببرنامجنا عم نذكر لحتى يعني اللي عم يسمعونا كل واحد منهم يتذكر انه بده يطلع صدقة، يعمل خير، يعمل عمل لله سبحانه وتعالى. فما بالكم بسقي الماء اللي اوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام في اليمن؟ اللي يعني في كتير ناس عم يسألوني انه هل هو في غزة؟ الحقيقة هو البئر في اليمن، وكما انه غزة بحاجة ماسة لمعونات، ايضا اهلنا في اليمن وفي السودان وغيرها من بقاع الارض، الحقيقة الفقر أينما كان والحاج والعوز أينما كان، وأيضا النازحين في كثير من بقاع الأرض هم موجودون، ومأساتهم ومعاناتهم واحدة، الفقر والجوع وعدم الأمان وعدم وجود مسكن آمن لهم سوى خيام. فهذه المأساة هي عامة وشاملة على الجميع، لكن بما يتوفر لدينا، بما يكون لدينا الإمكانيات لعمل هكذا مشروع. يعني بئر الماء اليوم بالوضع في غزة ليس يعني بالأمر المتاح ولا بالأمر اللي قادرين أنه ينعمل فيه، ولكن أيضا في سقيا ماء في غزة، يعني حتى كمان يعني في ناس بتتبرع بأموال لحتى تأمن مياه للشرب في غزة. بس اليوم نحن مشروعنا في اليمن وبئر في اليمن. اليمن أيضا بحاجة كتير لآبار وليس بئر واحد، للكثير من أبار المياه لحتى تقدر توفر لها الناس المي يقدروا يشربوا منه، وأيضا يستعينوا فيها على قضاء حاجاتهم اللي بيضطر الشخص منهم يمشي أميال عديدة لحتى يوصل لبئر. مثلا كمان ناس تعاونوا وحفروه وبنوله يعني المكان يلي لازم يكون موجود فيه، فبيضطروا يمشوا أميال عديدة ومسافات طويلة كيلومترات يعني حتى يقدروا يجيبوا المي ويرجعوا يحملوها مجددا ويوصلوها على مخيماتهم. فنحن بنكون سهلنا عليهم هذا الموضوع بأنه نحن نحفرهم بالمكان الموجود في المخيم أو قريب منه بحسب ما يتوفر مياه جوفية طبعا. ولكن هذا الأمر وهالمشروع بيوفر كتير على هالناس التعب والمشقة، وبيأمن لهم حاجتهم على قدر المستطاع. والحاجة ملحة وكثيرة، يعني احنا مش بس بدنا بئر واحد، بدنا آبار عديدة لأنه عدد النازحين واللاجئين كبير جدا. ولكن يعني نحن منذكر لعل أنه هذه الذكرى تنفع المؤمنين بما هو فيه خير لهم، وإن شاء الله نحن وياكم منتعاون. اليوم إذا بدأنا بهالبئر إن شاء الله نبدأ بعدين ببئر آخر وبعد وبعده، فعمل الخير مستمر من الآن وحتى يعني آخر الساعة، فما بيوقف على مشروع واحد، لكن هيدي خطوة من الخطوات في عمل الخير، وإن شاء الله تعالى بتعود علينا وعليكم بإذن الله. اللي حابب يتبرع يقدم أي مبلغ في إن شاء الله تعالى، أنا ببعث له لينك وهو بيضغط على اللينك وبيشوف الخيارات اللي هو بده يتبرع فيها، بتبدأ من 25 دولار، 50، 75، 100 دولار، 200، إن شاء الله 1000 دولار، أي مبلغ أنتوا بدكن إياه، يعني من 25 دولار وما فوق فيكن تتبرعوا بالمبلغ اللي أنتوا حابين تتبرعوا فيه، وإن شاء الله تعالى بيعود عليكم على صحتكم وعلى أولادكم بالخير والعافية، وأكيد
عمل الخير، ما بده الواحد يحكي صفاته دايما منذكر فيه، ولكن كلنا بنعرف قديش عمل الخير فيه أجر وثواب، وخاصة نحن اليوم صايمين واليوم يوم مبارك إن شاء الله تعالى، فإن شاء الله أجركم وثوابكم بيكون مضاعف. اللي بيحب يتواصل معنا في يتواصل على الواتساب على الرقم 0416727983، يتواصل معي أو يتصل فينا على الإذاعة على رقم التليفون 9758339، ويقول على التبرع أو يجي لعنا يحضر إلى الإذاعة. هلأ في بعض الناس مثلا أحيانا بيتواصلوا معي ضمن وقت البرنامج، فأنا بيكون على يعني صعب علي أني أرجع رد عليهم، لكن إن شاء الله تعالى برجع أنا بتواصل معكم بعد انتهاء البرنامج أو بالوقت يلي بيتوفر لإلي أني أرجع أتواصل معكم. أنا أهم شيء عندي وهذا ما يعني حثنا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو النية. يعني اليوم أنا لما بطلع نية، واليوم أنا وصائمة طلعت نية أنه في سبيل الله أنا إن شاء الله تعالى بدي أقدم هذه الصدقة، وبطلع المبلغ على النية المبلغ يلي أنا نويته إن شاء الله تعالى. لو ما قدرت اليوم إن كنت توصلوا للإذاعة، لو ما قدرت اليوم إن كنت تتصلوا أو تتواصلوا معي إن شاء الله تعالى تحتسب لكم النية اللي أنتوا طلعت من نفسكم، وبمجرد إنه تتوفر لكم الفرصة إن كنت تدفعوا المبلغ أو تجوا على الإذاعة، فأكيد إن شاء الله تعالى تؤجروا وتكتب لكم في الوقت يلي أنتوا نويتوا فيه بإذن الله تعالى والله أعلم. فيعني للناس اللي صايمة وحب اليوم إن شاء الله تعمل صدقة، تعمل عمل لله سبحانه وتعالى، هيدي فرصة لإلكن لإنكن تشاركونا بإذن الله لحفر بئر في اليمن. الحمد لله في مبارح تواصلت معي 3 أخوات من بعد ما ذكرت، وإن شاء الله اليوم بيزيد العدد أكتر. نحن المطلوب 26,000، المبلغ وصل معنا هلأ 5,500، يمكن شوي زاد لأنه كمان وصلني مبلغ، وصلت اليوم على الإذاعة في إحدى الأخوات الله يبارك فيها كانت تركت لنا $150، وكمان في أخت تانية كمان عطتني مبلغ يعني آخر، فإن شاء الله تعالى بدنا نضيفهم. يعني المهم يعني يمكن يكون هلأ المبلغ 5,700 أو 5,800، ما طلعت الحقيقة الصبح ما عملت تشيك أب، بس إن شاء الله بيزيد المبلغ اليوم وبيصير أكتر من هيك وأكتر وأكتر، وإن شاء الله لكم الأجر والثواب. ما تنسوا هأرجع أذكر برقم الواتس أب، إذا أنتوا بتتواصلوا معي أنا ببعت لكم اللينك مباشرة، بس تضغطوا عليه بتعبوا المعلومات المطلوبة والمبلغ اللي بدكم تتبرعوا فيه. هيدا أمر سهل، واليوم مثل ما بتعرفوا أنه يوم ممطر وشتوي، واحد في يعمل هالأمر هو قاعد ببيته وهو مرتاح، هو بمكتبه هو بمحله، أيا كان. رقم التليفون هو 0416727983 0416727983. إذا ما لحقتوا تكتبوا الرقم تصلوا على الإذاعة بيرجعوا هن بيعطوكم الرقم مرة تانية. رقم الإذاعة

9758-3399 وإن شاء الله بميزان حسناتكم، ويا رب الله سبحانه وتعالى يجعلها بإذن الله في مثقال، يعني بميزانكم تكون إن شاء الله فيها مثقال كبير لكم بالخير والحسنات. وإن شاء الله كمان بنهاية البرنامج كمان أرجع أذكركم مرة تانية بهالموضوع، وحنكمل مستمرين لحتى يكمل المبلغ معنا. وأنا يعني فقط نحن ما عملنا إعلان لأنه معتبرتها أنه هيدي يعني كأنه مشروع هيك أخوي بيني وبين المستمعين واللي بيتابعونا بهالفترة. فإن شاء الله تعالى أنتوا كمان إذا حابين أنكم تخبروا حدا تاني تبعتوا اللينك لحدا تاني اللي نحن بنبعت لكم إياه، أكيد نحن بنكون سعيدين بحيث أنه نخلص هذا المشروع بوقت مبكر وننتهي منه إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله كمان نرجع بعدين نبدأ بمشروع آخر. عمل الخير ما بيوقف لا على يوم ولا على وقت ولا على أي شيء. نحن بحاجة ماسة لأعمال الخير. كلنا عنا معاناة صحية، كلنا عنا الله يا ربي سبحانه وتعالى يعافيكم جميعا ويبعد عنكم الأمراض، لكن ما حدا خالي إلا كل إنسان منا يمكن عنده حالة مرضية إذا ما كانت لإله لا حدا قريب منه. كلنا عنا أموات منحبهم منتذكرهم دايما بالخير، منتذكرهم دايما بأيضا عمل صدقة جارية عن أرواحهم، إن كان أهل لإلنا أو إخوان أو ناس مقربين، ناس حبيناهم، ناس عملوا معنا خير حبينا نكرمهم نعملهم كمان صدقة جارية. وهذه الصدقة ليست فقط على الأموات، أيضا على الأحياء. يعني أنا ممكن كتير أهدي صديقتي صدقة جارية. هيدي سبحان الله، هلأ تذكرت شغلي كمان، يعني الشيء بالشيء يذكر، ولا شك بأنه أعمال الخير الحلوة لازم كمان نتعاون نحن وياكم عليها. في أحد المرات يعني في شخص ما كان قدم إلى أستراليا وكان أنه حابين نقدم له هدية، وحقيقة أحيانا أنت بتصعب عليك أنه شو هي الهدية اللي ممكن تقدمها لهيك شخص، وخاصة إذا هو منه بحاجة لهدايا عينية، هو يعني الحمد لله أنه ميسور الحال وهيك، فبتلاقي أنه الهدايا العينية تعتبر أنه ما إلى قيمة أمام مثلا بعض الأشخاص، ولكن القيمة الكبرى لما أنك أنت تقدم له صدقة جارية. هو أكيد ممكن بأمواله يعمل 100 صدقة، ولكن كمان مبادرة منك أنه بتطلع حلوة، أنه مثلا خلينا نجمع من بعضنا ونعمل صدقة جارية باسم هذا الشخص، يمكن هيدي تعطيه سعادة أكبر بكتير من أنك أنت تقدم له هدية عينية. فهيدي كمان أفكار ممكن الواحد أنه يقوم فيها لشخص مثلا مريض، بدل ما ناخد له بوكيه الورد اللي ندفع حقه 50 و60 دولار وأكتر من هيك، لا بنعمل له صدقة جارية بتوصل إن شاء الله تعالى باسمه، وبتكون بميزان حسناته، وبيكون إلى فرح أكبر وأسعد من أنه ناخد إشياء عينية ممكن أنه أكيد هي بتدخل السرور. يعني ما بينكر الواحد أنه باقة الورد تدخل السرور على القلب، ولكن تسر الشخص أكتر لما بتكون صدقة جارية بتبقى له إن شاء الله بآخر الزمان. على كل منتابع نحن وياكم برنامجنا لليوم، بدي أذكركم كمان وإن شاء الله تعالى رح يحضر معنا الأستاذ الدكتور المحامي سامي السراج، لأنه اليوم بده يحكينا عن فعالية إن شاء الله تعالى لأهلنا إخواننا السوريين. فمجلس الجالية السوري الأسترالي بيدعيكم للعائلات السورية إلى سيران العيد العائلي السوري السنوي، فاللي بيحبوا إنه إن شاء الله تعالى يشاركوا بها السيران ويروحوا ويحضروا ويكونوا موجودين. طبعا نشاط عائلي وأسري رح يكون هيدا الأحد، أكيد هيدا الأحد هو ممطر، لكن هني يعني مأمنين خيام لحتى لأنه حيكون في باربيكيو هالإشي. هيدا إن شاء الله هلأ بيخبرنا عنا الدكتور بلقائنا معه، فهني مأمنين الكفر يعني اللي حيكون إن شاء الله تعالى لحتى العائلات تقعد وهي مرتاحة حتى لو كان الطقس ممطر. على فكرة أحيانا كتير بتكون الجلسات بالأجواء الممطرة أجمل لأنه بتجمع الكل، يعني لما بيكون أحيانا في باربيكيو وبيكون مشمس وهيك، فبتلاقي إن كل واحد راح هيك بجهة وقعدوا متفرقين، بس لما بيكون في مطر بتلاقي الكل قاعدين تحت

الشولت اللي هني قاعدين تحت الخيمة الكبيرة، فبتلاقي انه هيك بصير الجو كوزي اكتر، يعني عائلي اكتر. ان شاء الله بتروحوا بتنبسطوا جميعا. فاذا رح يكون يوم الاحد القادم الساعة 11 صباحا. المكان هو سبحان الله ما عم تكبر الصورة عندي لحتى حدد المكان. هلأ برجع بذكر المكان إن شاء الله تعالى اللي رح يكون فيه هذا السيران العائلي، وبخبرنا عنه أكثر الدكتور سامي إن شاء الله تعالى بلقائنا معه بعد قليل. ابقوا معنا.

فإذا هيدا الباربيكيو وهيدا الاجتماع العائلي السوري رح يكون بحديقة يوم الأحد تحديدا بفلندرز سلوبس بلاي جراوند إن شاء الله تعالى بهالحديقة وتحديدا بمنطقة لينزداون. فإذا بمنطقة لينزداون إن شاء الله وعند الساعة 11 تجمعوا. إذا بدكم تفاصيل أكثر حتسمعوها معنا بالمقابلة اللي حنجريها إن شاء الله تعالى عند حوالي الساعة 11:30 مع الدكتور سامي سراج.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور خمس سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان يونت 6/456 هيوم هايواي ياغونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au. ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على 2 سنين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني ATA Legal.com.au أو اتصلوا على الرقم 858-0-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

محمد سر علم اللوح والقلم، محمد غيث معروف يدوم لنا، محمد مدحه

نتابع وإياكم برنامج متفرقات في الدين والحياة. في أخبارنا المحلية، بشرى سارة لسائقي نيو ساوث ويلز، فهم الرابحون الأكبر في ميزانية

رفعت ميزانية نيو ساوث ويلز لعام 2026-2027 شعار تخفيف الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة التي تواجهها الأسر والعائلات من خلال خفض الحد الأقصى لرسوم الطرق تول إلى $50 لمدة عام واحد وإلغاء الرسوم الإدارية، ومع اعتماد العديد من السائقين في سيدني على الطرق السريعة في التنقل عبر المدينة، تؤكد وزارة النقل في الولاية أن خفض سقف برنامج التعويض من $60 إلى $50 لمدة عام سيحدث فرقا ملموسا في ميزانيات الأسر، وسيوفر السائقون الذين يطالبون حاليا باسترداد رسوم الطرق السريعة أسبوعيا على $520 إضافية سنويا. ويعد سكان غرب سيدني أكبر المستفيدين من التعديل الجديد، إذ يشكلون نصف إجمالي طلبات استرداد الرسوم، وتعد مناطق بلاك تاون وأيضا بوكم هيلز وأوبن وميريلاندز وكاسل هيل من أكثر الضواحي استفادة من هذه التعويضات. وسيطبق الحد الأقصى الجديد لمدة 12 شهر اعتبارا من 6 تموز يوليو 2026، على أن تبدأ إمكانية تقديم أول طلبات الاستفادة.

الاسترداد بموجب التعديل الجديد اعتبارا من أوائل تشرين الأول أكتوبر. كما ستلغي حكومة الولاية الرسوم الإدارية المتعلقة بإدارة الطرق السريعة، مما سيوفر على السائقين ما لا يقل عن 10 دولارات لكل فاتورة، وينهي رسوما كلفت نحو 60 مليون دولار خلال العام الماضي. وأضافت أن هذين البرنامجين يقدمان دعما مهما لتكاليف المعيشة للأسر اليوم، مع الاستمرار في إصلاح نظام الطرق المدفوعة الذي ورثته الحكومة الحالية. وقال رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز: يعتمد سكان غرب سيدني وسكان المدينة عموما على الطرق السريعة كل يوم، إنهم لا يستخدمونها للترفيه بل للوصول إلى العمل وإيصال الأطفال ومواصلة حياتهم اليومية. لا يمكننا معالجة كل الضغوط التي تواجهها الأسر، لكن يمكننا تقديم المساعدة. بعض هذه الرسوم الإدارية كانت أعلى من قيمة رسوم الطريق نفسها. هذا لم يكن منطقيا بالنسبة لي أبدا، ولذلك نحن نتخلص منها. فهيدا الخبر المحلي اللي يعتبر من الأخبار الجيدة، وخاصة أنه دايما أغلب الأخبار اللي بنقرأها ما بنحس فيها بأريحية. منتابع نحن وياكم مع مزيد من أخبارنا.

كذبالي وسكنت حنايا الروح لم لا وسقيت غلالي وفككت بفنك أغلالي وبعثت الروح بأوصالي فركب

0: إذاعة الصوت الإسلامي برفقتكم وبرنامج متفرقات في الدين والحياة. ذكرت أنه الدكتور سامي السراج رح يكون معنا بها الصباح، وهلأ هو حضر معنا في الاستديو. أهلا وسهلا فيك دكتور سامي. طبعا دكتور سامي صار غني عن التعريف، المحامي المعروف معنا بإذاعة الصوت الإسلامي وخاصة ببرنامجي كان له معنا أكثر من لقاء، فأهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ رانيا وبالأخوة المستمعين، وتحياتي لكم على هذه الاستضافة.
0: دكتور حبي، اليوم لأني كنت قبل بشوي خبرت الناس أنه في إن شاء الله تعالى هيك باربيكيو عائلي لأهلنا السوريين، حبيت أنه تكون حاضر معنا كونك أنت رئيس مجلس الجالي السوري الأسترالي اللي دعا لهذا التجمع العائلي. فبداية بس لنرجع نستذكر، أنا بلقاء سابق معك حكينا عن مجلس الجالي السوري الأسترالي اللي اليوم منقول أنه صار له سنة هلا.
1: أي تقريبا لا أقل من سنة أستاذ إيرانيا، شيء 7-8 أشهر تقريبا. نحن عملنا بالسنة الماضية، بآخر السنة الماضية بمناسبة التحرير عملنا.
0: نعم.
1: كان مضى سنة على تحرير سوريا من النظام البائد.
0: نعم.
1: وقمنا أنشأنا هذا المجلس، وكانت بداية جيدة الحقيقة، جيدة جدا يعني، وقمنا بعدة نشاطات الحقيقة
0: يعني. طب خلينا هيك شوي بس نحكي يعني مع المستمعين لحتى بس نعرفهم أكثر على مجلس الجالي السوري الأسترالي اللي ما شاء الله حضرتك أنت رئيسه، وخلينا بس هيك نعرفهم أكثر. بنعرف نحن أنه مثلا ما شاء الله الجالي اللبناني عندها كتير من المؤسسات والجمعيات، اليوم تخطو الخطوة أيضا الجالية السورية وخاصة بعد التحرير أنه يكون كمان لإلها مثلا جمعيات ومؤسسات تنطوي تحتها لحتى إن شاء الله تعالى تعمل أعمال بإذن الله تعالى يكون في إلها منفعة ومردود جيد لأهلنا في سوريا بإذن الله تعالى. بداية دكتور سامي، خبرنا كتير أو أكثر عن مجلس الجالية السوري. كما ذكرت الآن أنه بدأتوا من حوالي 8 أشهر في هذا المجلس، من هم الأعضاء؟ قديش هن الأعضاء؟ هل فينا نحن ننتمي ولا لازم بس نكون سوريين؟
1: تمام، سؤال كثير حلو أستاذ إيرانيا الحقيقة، ونحن بحاجة له الإجابة لهذا السؤال حتى يعني الأخوة المستمعين يعرفوا شو اللي عم يصير حوالينا. المجلس الجالي السوري الأسترالي، نحن وقت اللي قمنا بهذه الفكرة يعني كان هدفنا الأساسي هو أنه يكون هناك يعني تمثيل للجالية السورية بأفضل تمثيل، بأفضل وجه، بأنه يكون هناك أشخاص فاعلين على الساحة الجالية أو الساحة السورية، ويكون هالأشخاص هذول يعني يمثلوا تطلعات وأهداف وطموحات الجالية السورية. يعني لحد الآن نحن كما تعلم يعني الجالية السورية هي جالية جديدة ناشئة، ما مثل الجالية اللبنانية يعني صار لهم سنوات ما شاء الله عندهم مؤسسات ضخمة وكبيرة وإلى وعريقة، لكن الجالية السورية ما زالت يعني في مرحلة الإنشاء، خصوصا بعد موضوع الثورة السورية وقدوم اللاجئين يعني إلى هون. فنحن هذه التجربة يعني لن نقول أن هذا المجلس الجالي السوري الأسترالي هو يمثل كل الجالي السوري، فنكون نحن عم نبالغ يعني وعم نحكي كلام غير واقع وغير صحيح. نحن هذا المجلس أراد أن يمثل أغلب تطلعات الجالي السوري، يعني معظم الجالي السوري، لكن لحد الآن نحن لم نصل إلى هذه الدرجة. طموحنا للمستقبل أن يكون يمثل معظم الجالي، لكن لهذه اللحظة لم نحقق هذا الهدف. الهدف موجود للمدى البعيد إن شاء الله تعالى، لكن نحن واضعين استراتيجية يعني للعمل وللنشاطات اللي نحن عم نقوم فيها.
0: عفوا يعني شو هي الاستراتيجية هذه؟
1: الاستراتيجية إنه كيف نحن نصل إلى مرحلة نمثل الجالي السوري من ناحية، وكيف نحن بنربط هالجالية السورية مع المجتمع الأسترالي. هاي الاستراتيجية تبعتنا. أولا مثلا يعني على سبيل المثال وليس الحصر، أن يكون لنا نشاطات يعني تتضمن العلاقة ما بين السوريين بحد ذاته وما بين الحكومة الأسترالية. يعني أن يكون لنا تواصل ما بين المجلس اللي بيمثل وما بين أعضاء الحكومة الأسترالية مثل مثلا الوزراء والنواب وغيرهم، حتى نستطيع أنه نوصل يعني أصواتنا إليهم. يعني كل جالية لها علاقات مع مع الحكومة. فنحن هذا أحد الأمور الاستراتيجية نحن اللي عم نقوم فيها، أن نكون لنا صوت داخل الحكومة ويكون لنا علاقة طيبة وجيدة معهم، ونحاول ندمج الأشخاص اللي لسه يعني بمرحلة الإنشاء، يعني كما قلت إنه السوريين بعضهم يعني ناشئين يعني وجدد على الساحة الأسترالية، فبنحاول ندمجهم يعني بالتعرف على عادات وتقاليد المجتمع الأسترالي وإلى آخره. لذلك نحن هذا أحد الخطوات نعمل مقر، لسه كمان هذا ما هي أحد الاستراتيجيات، يكون مرجع هذا المقر مرجع للجالي السوري في الأحزان والأفراح والأتراح وإلى آخره، إنه يكون يرجع الناس إذا حدا وقع بمشكلة إنه يرجع له المقر، مقر للجالي لمجلس الجالي السوري الأسترالي يناقش ويعالج مشاكلهم وأمورهم وأحوالهم. هاي بشكل عام في عدة في مشاريع كثيرة يعني الحقيقة، يعني هلا الآن لم تخطر على بالي، لكن نحن عم نمشي إن شاء الله خطوة بخطوة لحتى نوصل لهدف هو إنه يكون هالجالي السوري ممثلي بأحسن وجه إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للاشتراك والأعضاء كيف بيجوا أو كيف بيسجلوا، فهذا الموضوع الحقيقة يعني نحن بالنسبة لنا فاتحين الباب، مين من كان من أي أخ سوري بيشوف عنده إمكانية يقدم شيء للجالي السوري يتفضل لعنا، نحن جاهزين، لا بدنا تصريح ولا بدنا كتابي ولا بدنا أي شيء، يتفضل لعنا يتواصل معنا. نحن عنا صفحة على الفيسبوك وعنا جروب، هلا عملنا احنا جروب للمجلس للمجلس الجالي السوري، جروب يعني هلا تجاوز العدد اكثر من 130 شخص، وعفوا بين ال 120 وال 130 شخص، ما بتذكر الرقم مزبوط حتى يكون دقيق يعني، لكن العدد كل ماله عم يكتر وكل الناس عم تتواصل معنا اكثر، والناس عم صارت يعني هي بتطلبنا انه نحن بدنا نكون جزء منكم، وهذا شيء يعني كثير بيسعدنا وبيفرحنا. الاخوه اللي معنا كانوا كلهم يعني عم لحد الان عم يشتغلوا وعم يتنش وعنده نشاطات جيده.
0: عفوا هذا الجروب على الواتساب بحيث أنه تتواصلوا فيما بيناتكم إذا في نشاطات وهيك؟
1: تماما، هذا الجروب هلأ نحن موجود على الواتساب بتعداده أكثر من 120 لل 130 حتى تقريبا، فأي أخ بده يعني سوري يتفضل يعني يقعد على يعني يتواصل معنا ونحطه على الجروب يعني. وهالجروب عم يقدم خدمات، يعني مثلا واحد بده شغلي معيني، يعني هذيك المرة مثلا اتصلوا أنه يا شباب مين بيعرف يعمل وكالات، بده يعمل وكالي لسوريا، فنحن هلا دخلت انا كمحامي دخلت الوكاله لعملي الجديد.
0: نعم.
1: لانه ما كنت اعمل وكالات سابقا يعني، فعملت خدمه لهالجالي السوري انه يتفضلوا نعمل لهم وكالي.
0: نعم.
1: فوجوا كتير عملوا وكالات عندي والله، وخدمات تانية عم نقدم يعني كمان بيطلبوا مثلا اخ مثلا عنده مشكله بده سياره بده عمل بده اي شيء، فعم يتواصلوا مع بعضهم بالجروب، واحد بده يشتري سياره، واحد بده مصلح كهرباء، بده واحد بلده بده.
0: نعم. في هيك بتسهلك أكثر.
1: بتسهل أكثر يعني، وهدول نعتبرهم داعمين نحن المجلس.
0: نعم.
1: أنا ما رح أقول هني أعضاء في مجلس الجالي السوري الأسترالي، لكن هني داعمين هلا للمجلس الجالي السوري الأسترالي. نحن الأعضاء الحقيقيين للساعة هلا نحن في عنا شيء اسمه إدارة، وفي شيء عنا اسمه الهيئة الفاعلية، يعني نحن حوالي 15 شخص أو 13 شخص، بين 13 و15 رقم تقريبا يعني. فهلا هدول الأساسيين اللي عم يشتغلوا يعني، هدول مسؤولين عن العمل. هلا بالنسبه للعضويه في كثير من ال 130 واحد يعني هني يعتبروا حالهم اعضاء، بس نحن كمرحله قانونيه لسه ما اعتبرناها لحتى نبعث الفومات.
0: نعم.
1: ويعبون ويصير شيء نظامي، يعني نحن عم نشتغل بخطوات بطيئه لكن مدروسي، يعني بالاخير ما بدنا حدا مثلا يطلع يقول ايه هدول ما عم يعملوا شيء، هدول ما بدي كذا، يقوم يطلع ويقوم يترك، مثل ما بيصير كل مره يعني بتعرفي انت بالاعمال العمل الجماعي بيصير دائما له اخطاء وله
0: صحيح.
1: فهذا هاي الخطوات اللي نحن عم نخطيها، وان شاء الله تعالى يعني بنخلي الجالي السوري على طول يعني بالوضع وين نحن وصلنا وين صرنا، ما في شفافيه عالي، في عنا حساب بنكي مفتوح، في نحن بحاجه لدعم حقيقه، فهذا الموضوع بدنا نحن نشتغل فيه مع الحكومه الاستراليه، نوجد فند يعني نوجد دعم لهالمجلس، يعني ما بنقدر نقوم هلا هذا النشاط اللي عم نقوم فيه، يعني مثلا الحفل السنوي سميناه نحن بربكيو على حساب الاداره والهيئه، يعني ما اخذنا اي تبرعات من حدا.
0: نعم.
1: يعني هني
0: يعني مبادرات شخصيه منكم انتم ك يعني مسؤولين في هذا المجلس عملتوا بهال يعني تبرع من عندكم؟
1: نعم تماما تبرع من الشباب الإدارة والهيئة الفاعلية، الشباب كلهم قدموا يعني هالحفل هذا حتى يسروا يعني ويسعدوا الأخوة السوريين الموجودين إن شاء الله تعالى راح يتواجدوا في هذا الحفل
0: إن شاء الله بميزان حسناتكم بإذن الله تعالى. طيب حكيت أنت على جانب إن شاء الله تعالى يعني هذا الجانب بيتطور لما المجلس كمان بيكبر بأعضاء وبالناس المنتسبين لإله. بس كفكرة الفكرة الأساسية هي التواصل ما بين يعني أهلنا السوريين في أستراليا ويصير في إلهم تخاطب وتواصل مع الحكومة الأسترالية. بالنسبة للعلاقة ما بين السوريين وسوريا البلد
1: تماما.
0: نعم هيدي الناحية هيدي كمان قديش بتشوفها مهمة إنه يصير في تنسيقات أو فعاليات أو أنشطة للمستقبل وسوريا اليوم بحاجة.
1: صحيح هاي الفكرة الحقيقة المهمة كمان احنا وضعناها ضمن الاستراتيجية. هلا نحن عنا نقاط موجودة لكن أنا يعني نسيت إنه أستحضرها من بيناتها هي كمان مثل ما بدنا نحن نعمل علاقة مع الحكومة الإسرائيلية رح نكون نعمل علاقة مع الحكومة السورية يعني ونتواصل معهم. وهلا نحن حاليا عم نتواصل معهم نحن حاليا عم نتواصل مع وزارة الخارجية بشكل رسمي عن طريق إيميلات عن طريق واتساب عم نحكي معهم وعم نشرح لهم عم نتبادل الآراء. فالأمر ماشي يعني طبعا نحن هذا هدف كبير بالنسبة لنا أن نكون نحن مع تواصل مباشر مع الحكومة السورية حتى لأنه بتعرفي أن الجالي السوري هي جزء من المجتمع السوري جزء من الشعب السوري. فكمان الحكومة إلى واجبات اتجاهنا فنحن عم نحاول دائما نتواصل وننسق معهم وإن شاء الله الأيام القادمة يعني راح نطلب بأحد الاحتفالات يعني نطلب أنه يكون في حدا من طرفهم يكون موجود معنا هون بأستراليا ويعني ويجتمع مع الأخوة
0: وشوف الحاجة يعني
1: نعم ويستمع لآراء الناس الموجودة هون وشو طلباتهم وشو حاجاتهم إن شاء الله يعني نحن متفائلين بالخير
0: إن شاء الله بإذن الله. اليوم أكيد سوريا يعني عم ترجع تبني نفسها من جديد وعم تجرب إنه توقف على إجريها من جديد وهي بحاجة لأبنائها لأنهم كمان هن يوقفوا معه وخاصة المغتربين منهم. اليوم في يعني مشاريع استثمارية وأفكار كتيرة على صعيد المجتمع السوري أحوج ما يكون إنه يشارك فيه الناس المغتربة ويكون عندهم هذه الأفكار الفعالة على أرض الواقع في سوريا. إن شاء الله يكون كمان أنتوا لكم هالمجهود هيدا تنسقوا وتساعدوا أكتر بأنه يصير مثلا هالناس المقيمين في الخارج يقدروا يعملوا استثمارات في الداخل.
1: والله هي فكرة هي كتير جيدة لكن المشكلة أنه بالنسبة لرجال الأعمال السوريين الموجودين هون يعني نحن ما عم نقدر نحصيهم إحصاء جيد جدا لسبب أنه كما ذكرت أنه الجالي السوري لسه جالي ناشئة فالرجال الأعمال فيها قليلين يعني ما أنه رجال الأعمال كثيرين يعني مثل مثلا الجالي اللبنانية أو الجاليات الأخرى القديمة. لكن إحنا عم نحاول هلأ نشوف مين الشخص اللي قادر على إقامة مشاريع معينة عم نتواصل معهم أنه إذا فيه بحب هو يكون جزء من الاستثمار داخل سوريا فممكن نحن نكون على تواصل وتعاون معه ما بينه وما بين الوزارة الخارجية السورية. لكن لحد الآن حقيقة يعني ما في شيء رسمي موجود يعني لكن نحن كمان انبسطنا كتير وقت اللي قام الأستاذ ياسر دباغ وأستاذ مروان دباغ بميلبون بإنشاء غرفة التجارة السورية الأسترالية. هاي خطوة جيدة جدا أنا بعتبرها إن شاء الله تعالى هاي الخطوة راح تكون كمان يعني بتساعد الأخوة السوريين بأنه ينضموا لغرفة التجارة وبنفس الوقت يعني أنه تكون هاي غرفة التجارة هي يعني الوجه المشرق للسوريين ويكون هالغرفة التجارة هاي يعني صلة الوصل ما بين الجالي السوري أيضا والجالي وما بين الحكومة السورية. هذا شيء جيد يعني إن شاء الله نحن متفائلين دائما بالمستقبل إنه يكون إن شاء الله المجتمع أو الجالي السوري هنا يكون بأحسن حال
0: إن شاء الله يا رب.
1: الأعضاء ما بعرف سألتيني هنا نعم. تحب إذا
0: نعم أنا كنت بدي أقول لك دكتور سامي إنه نحن يعني من السؤال اللي سألناه الأعضاء الحاليين والمشاركين يعني اللي لهم متابعة لهذا المجلس من هم ومين يعني البارزين فيهم؟
1: في عنا الهيئة الإدارة الحقيقة وفي عنا شيء اسمه الهيئة الفاعلة يعني راح أجملهم كلياتهم مع بعضهم ما راح أخصص هيئة إدارة وهيئة فاعلة كلهم مع بعضهم. عنا الغ... غني عن التعريف والأستاذ زهير السباعي
0: تحياتنا لإله.
1: له نشاطات في المجتمع الجالي السوري من نعم. أكثر من 30 عام. وفي عنا الأستاذ هو طبعا زهير السباعي هو الأمين العام للمجلس الجالي. وفي عنا الأستاذ أمان السيد
0: نعم
1: الأخت كاتبي وأديبي وصحفية.
0: هو ما شاء الله لأن يعني قبل ما تذكر الأسماء يعني كلهم إخوة لإلنا وطبعا إذاعة الصوت الإسلامي هي بيت لإلهم بيعرفوا هالشي هيدا كلهم خاصة يعني الأستاذ زهير وأيضا بقية الإخوة إلهم حضور دائم بكل نشاطات سابقة وكانوا يعني كنا نحن معهم منذ بدء الثورة وإن شاء الله يا رب مندلنا مستمرين يعني مع أهلنا السوريين.
1: وفي الأستاذ فراس صلان. فراس صلان هو نائب الرئيس كمان أخ كتير ممتاز جدا يعني له حضور على المستوى الوزارة الخارجية الأسترالية كان هو موظف يعني داخل وزارة الخارجية الأسترالية سابقا من عام 2009-2010 هو قام بعقود إبرام عقود ما بين الوزارة ما بين الحكومة الأسترالية وما بين الحكومة السورية بهذاك الوقت وتوقف العقود بسبب الثورة. فالأخ فراس كان له نشاط جيد. وفي عنا كمان الأستاذ نضال حمادي معروف كمان أخ فنان وممثل. وفي عنا الأخ غسان سفور. في عنا الأخ عزة محمود دالي. وفي عنا الأخ محمد الكسم عفوا. في عنا الأخ عمر صلان. في عنا الأخ موسى. في عنا الأخ مختار جنصيص. في عنا الأخ عمار الحلبي. يعني هدول تقريبا هدول أغلبيتهم أنا اللي بذكرون الأسماء
0: طهورا إن شاء الله. أنا كنت عم أقول ببداية البرنامج أنه الفيروسات عم تشتغل حوالينا بهالطقس الشتوي فإن شاء الله يا ربي معافى بإذن الله تعالى. نأخذ فاصل ونرجع لكم مستمعينا.

0: منعود لكم منتبع معكم مستمعينا. دكتور سامي، إن شاء الله تعالى مجلس الجالي السوري الأسترالي يوم الأحد القادم عامل دعوة لأهلنا السوريين، لو بتخبرنا عنا أكثر.
1: الحقيقة نحن يعني حاولنا يعني أنه بس نقدم شيء للجالي السوري بكل، سمينا الحفل السنوي، راح نعمل احنا باربيكيو ونقدم بعض الأطعمة الثانية مثل يعني شغلات تبولي حمص تبل، يعني نقدم لها للأخوي الجالي السوري. نحن عملناها يعني انه مفتوحة، ما حددنا اي شخص، يعني نشرنا الدعوة على صفحة الفيسبوك وبعتناها كمان على مجموعة الواتساب، والأخوي كلياتهم يعني سجلوا، بس لكن فيه طبعا هنا في رابط لازم مفروض يسجلوا بس حتى نطلع على العدد مشان نقدر يكون الأكل كافي.
0: نعم.
1: لكل الناس اللي تجي راح نحن يعني نعملها بحديقة اسمها حديقة فليندرز، وهاي فليندرز سلوبس بلاي جراوند، المكان موجود ب اسمها لانسداون نيو ساوث ويلز 2163 لانسداون. هي بتكون على نفس الخط اللي بيفصل ما بين منطقة جورجز هول وما بين لانسداون.
0: نعم.
1: الحديقة هي معروفة لكل الناس، يعني نحن حاولنا عرفنا انه في شتي بهذا اليوم، ولكن راح يكون الشتي بكير صباحا ويكون بعد الظهر، عفوا بعد افترنون يعني، فيمكن هاي الوقت اللي نحن هو راح يكون الموعد بين ال11 والساعة 4، فيمكن يكون الجو مانو ماطر. لو كان ماطر نحن حاولنا نحجز المظلات، في مظلات كبار فحاولنا نحجز هذه المظلات يعني.
0: ممتاز.
1: والمظلات يعني بيساعوا عدد كبير، فحماية يعني أي تحسبا من أي شيء إنه طارئ مطر أو غير مطر أو كذا، فالأمور تكون يعني إنه تكون عم تمشي بشكل مريح يعني وغير.
0: فإذا فينا نقول إنه يوم الأحد إن شاء الله تعالى في خلينا نقول تجمع عائلي بيشمل العائلات السورية بدعوة من مجلس الجالية السوري الأسترالي، إن شاء الله حيكون يوم الأحد الساعة 11 ولغاية الساعة 4، وحيكون عبارة عن باربيكيو وأيضا يعني بعض الأطعمة اللي بترافق الباربيكيو بالعادة.
1: صحيح.
0: وكمان اللي بحب يجيب معه أكله، اللي بحب يجيب معه كمان أشياء إضافية، هذا أكيد مرحب فيه كمان.
1: أكيد أكيد، نحن ما حددنا أنه ما تجيب، ما حدا يجيب معه شيء أو كذا. اللي بده يجيب يعني يتفضل يجيب، يعني حتى ممكن مثلا في ناس بدها تجيب أكل خاص هي تشوي الحالة هنيك أو تعمل الباربيكيو لحالة، ما في عندنا مانع أبدا.
0: نعم
1: يعني نحن مهم أنه يكون هالجمعة جمعة.
0: نعم.
1: الناس،
0: فكرة التجمع مع بعض،
1: في نشاطات للأطفال راح تكون، نشاطات متنوعة تحديدا للأطفال، وخاصة أنه يعني بيكون العطلة بهذا الأسبوع، أنا بالنسبة لأولادي هذا آخر أسبوع لإله، ما بعرف إذا كان مدارس تاني معطلة ولا لا، فنحن عملناها أنه تكون يعني بهذا بهاي العطلة للأطفال حتى يلعبوا ينبسطوا مع بعضهم وهيك.
0: شيء حلو حقيقة، يعني مبادرة طيبة وجيدة لهذه التجمعات، والتجمعات بشكل عام العائلية كيف ما تكون بتلاقيها حلوة، لأن خاصة في ناس ما بتكون شايفة بعضها صار لفترة، فبتبقى هيدي فرصة لأنهم يتجمعوا ويكونوا مع بعض. وإن شاء الله إن شاء الله يكون إلنا نصيب نحن كمان نحضر معكم إن شاء الله.
1: الأستاذ إبراهيم والله الزعبي تواصلت معه، لكن هو
0: الأوفر هو إن شاء الله بيجي قريبا
1: إن شاء الله بيرجع بالسلامة يا رب
0: بإذن الله تعالى. اللي بده يشارك، فحضرتك ذكرت إنه لازم يتواصل معكم، بس من باب يعني معرفة إنه العدد يلي بده يكون حاضر
1: طبعا،
0: حتى ما يكون في تقصير بالنسبة لتقديم الغداء.
1: صحيح.
0: نعم. هني كيف بيتواصلوا؟ في رقم محدد؟
1: في رقم للأستاذ زهير وفي رقم للأستاذ مختار. بعطيهم رقم الأستاذ زهير إذا حبوا يتواصلوا معه، يعني بيكون أفضل إذا
0: نعم نعم، أنا هوني شايفة بالدعوة عندي في رقمين.
1: إذا أستاذ زهير يعني رقمه موجود واضح على الدعوة
0: نعم.
1: أنا
0: ظهر عندي 04169-25727 والأستاذ مختار رقمه 04269-19725. اللي ما رح يكتب هالأرقام يتصل فينا في إذاعة الصوت الإسلامي، نحن بنرجع بنعطيكم إياه. وبتصور دكتور قبل ما نختم برنامجنا، إذا في رقم لحتى اللي حابين ينتسبوا لجروب الواتساب.
1: نعم.
0: كمان بيتواصلوا مع الأخ زهير وهو بيدخلهم على الجروب.
1: أي نعم بأستاذ زهير،
0: هيك بنسهل عليه،
1: يتصلوا فيه أو يتصلوا بأستاذ في أي واحد من الهيئة.
0: نعم.
1: عنده هو أكسس إنه يدخل يدخل حدا.
0: نعم.
1: يعني رقم بعطيكي مثلا الأستاذ عنا هون الأستاذ فراس سلان. رقم أستاذ فراس 0434-909-331 وتليفوني كمان أنا إذا حبه 0-044-30-555.
0: أوكي.
1: هاي الأرقام إذا حبوا حدا يدخل على الجروب أهلا وسهلا فيكم كل
0: إن شاء الله.
1: نحن نتشرف حقيقة بأي شخص بيحب ينضم لهذا الجروب, ونحن نتشرف أي شخص عنده إمكانيات. هدول الأخوة اللي عندهم إمكانيات وبيحبوا يقدموا شيء للجالية السورية تفضلوا, نحن جاهزين. يعني نحن ما لنا المجلس ما نحكر على شخص وما نحكر على واحد, بس المهم بدنا الأشخاص فعلا تكون عندها صدق النية إنها تقدم شيء. ما جاينا هي تتصدر المشهد, تصدر المشهد معنا. إذا جاي يتصدر المشهد هذا موضوع صعب شوي يعني يتصدر المشهد, لكن إذا عنده شيء يقدم لنا إياه يتفضل يتصدر المشهد, نحن نصدره. فبتمنى من كل أخ يعني يكون عنده أي شيء يقدمه لأهلنا ولأخواتنا في الجالية السورية تفضل لعنا, ونحن جاهزين لأن نساعده ونقدم له أي خدمات بده إياها.
0: الله يبارك فيك ويعطيك ألف عافية, وإن شاء الله إلى تقدم أنت وكل الإخوة المنضمين إلى المجلس, وأيضا لكل أهلنا السوريين في أستراليا. إن شاء الله الله يوفقهم بأي مشروع بفيد إن كان المجتمع السوري على صعيد أستراليا أو حتى المجتمع السوري في سوريا. الله يبارك فيكم جميعا, شكرا لحضورك معنا.
1: الله يخليك, الله يحفظك يا رب. شكرا لكم, شكرا للمستمعين.
0: بارك الله فيك مستمعينا, أترككم الآن في رعاية الله وحفظه. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
3: إخوة العقيدة والإيمان, حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا ندعوك كما علمتنا، يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. يا رب، أكرمنا ولا تهنا، وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني في الأوسط. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عز وجل. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده. رواه النسائي. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. قال:

0: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
4: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري، وحقن تطعيم الفلو، وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
5: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
4: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
6: Thank you.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522. www.khairlawyers.com

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 25 من حزيران يونيو لعام 2026. كاراكاس، ضرب زلزالان قويان مناطق في فنزويلا واليابان مما أثار حالة من الذعر والهلع في البلدين، بينما لم تعلن السلطات فيهما عن وقوع ضحايا حتى الآن. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا بقوة 7.1 درجات ضرب فنزويلا مما أثار حالة من الذعر والهلع في العاصمة كاراكاس. وضرب الزلزال الذي يقع مركزه على مسافة 21 كيلومترا شرق بلدة مورون الساحلية عند الساعة 22 بتوقيت غرينتش، وأعقبته هزات ارتدادية عدة، وبلغ عمق الزلزال 10 كيلومترات مما تسبب في ذعر داخل أحد مراكز التسوق في العاصمة كاراكاس، وهرع العشرات للخروج من المباني في العاصمة الفنزويلية، وانتظروا في الشوارع لبعض الوقت قبل أن يعودوا إلى مكاتبهم ومنازلهم. وشعر سكان كولومبيا المجاورة بالزلزال، وأطلقت صافرات الإنذار، وأخلى بعض السكان منازلهم كإجراء احترازي. وفي اليابان أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تسجيل زلزال بقوة 6.9 درجات قبالة سواحل شمال اليابان اليوم الخميس، مشيرة إلى عدم وجود خطر حدوث موجات التسونامي. وحسب الوكالة فقد وقع الزلزال قبالة ساحل محافظة إيواتي في شمال جزيرة هونشو وعلى عمق 50 كيلومترا، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة. وأظهرت مشاهد بثتها هيئة الإذاعة العامة حركة مرور عادية في مدينة هانشينوهي مع استمرار عمل إشارات المرور كالمعتاد. واشنطن، اختتمت أمس الأربعاء في واشنطن مباحثات اليوم الثاني بين اللبنانيين والإسرائيليين، وذلك بعد جولة الثلاثاء التي شهدت توترا جعل الأمريكيين يقررون إعادة إطلاق المحادثات من جديد وفق وسائل إعلام إسرائيلية. وشهد مباحثات اليوم الثاني نقاشات بشأن مقترح مدعوم من الولايات المتحدة يقضي بانسحاب إسرائيل من أراض احتلتها خلال حربها على لبنان وتسليمها إلى الجيش اللبناني. وبحسب موقع إكسيوس الأمريكي وإعلام إسرائيلي، تتمثل عقدة المحادثات بين الجانبين في نطاق الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التي سيبدأ منها، في حين ذكر الصحيفة يديعوت أحرونوت أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سيصل إسرائيل اليوم الخميس لبحث ملفي إيران ولبنان مع وزير الدفاع ورئيس الأركان. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن الجانبين تبادلا الأربعاء الخرائط وسط توقعات بانسحاب إسرائيلي جزئي من بعض المناطق، في حين أعرب الوسطاء الأمريكيون عن أملهم في أن يبدي الطرفان مرونة أكبر في مواقفهما. ونقلت هيئة البث عن مصدر مشارك في المفاوضات قوله إن الطرفين لا يتفقان على كل شيء، لكنهما يتباحثان بشأن المناطق التجريبية والخلايا الميدانية في جنوب لبنان، لافتة إلى أن توقيت المرحلة التجريبية أو تحديد المناطق التي يتوقع أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي لم يحسم بعد. وتعثرت مباحثات الثلاثاء الماضي على وقع مواقف متعارضة بين اللبنانيين والإسرائيليين بشأن حجم الانسحاب والمناطق التي سيبدأ منها، بحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع قال إن اجتماعات واشنطن شهدت توترا شديدا بالرغم من حديث الإسرائيليين عن ودية المحادثات.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون للصحفيين في نيويورك إن إسرائيل تتطلع إلى تسليم بعض الأراضي التي تحتلها إلى الجيش اللبناني، بينما ستحتفظ بوجود عسكري في المنطقة الحدودية العازلة. وفي المقابل ذكر مسؤولون إسرائيليون أن القوات اللبنانية المشاركة في الاقتراح المدعوم من واشنطن ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، لكن مسألة تدقيق العناصر اللبنانيين لم يتطرق إليها وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو عندما أبدى أمس من الكويت استعداد واشنطن لمساعدة الجيش اللبناني على بناء القدرات اللازمة للسيطرة على الأراضي في جنوب لبنان. من جهته رد مسؤول أمني لبناني كبير على تعليقات إسرائيلية رسمية قائلا إن المناقشات جارية في واشنطن وإن مباحثات الأربعاء بين الجيشين تناولت المناطق التجريبية ضمن أمور أخرى، مبينا أن الاجتماعات تركزت على جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي وأنه لن تظهر أي خطة بعد اليوم الأخير من المحادثات. بدورها قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون أبلغ وفدا من بريطانيا وألمانيا بأن المناقشات بخصوص المناطق التجريبية المقترحة جارية وتنتظر موافقة إسرائيلية. من جانبه ذكر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن اللبنانيين يذهبون إلى المفاوضات في واشنطن لأنها الطريق الأقل كلفة على البلاد، مؤكدا أن لبنان يريد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيه والإفراج عن الأسرى لدى إسرائيل. وكان اقتراح أمريكي بسيطرة الجيش اللبناني على مناطق تجريبية جزءا من خطة لوقف إطلاق النار وافق عليها المسؤولون اللبنانيون والإسرائيليون في 3 يونيو حزيران الجاري، لكن حزب الله رفض الخطة التي كانت مشروطة بوقف إطلاق النار من جانب الحزب وخروج مقاتليه من منطقة واسعة في الجنوب. واشنطن. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تركيا كانت مرشحة للانخراط في الحرب إلى جانب إيران، لافتا إلى عزمه المشاركة في قمة حلف شمال الأطلس الناتو المرتقبة في أنقرة احتراما للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأوضح ترامب أن إمكانية مشاركة أردوغان في الحرب كانت واردة ربما إلى جانب صف إيران لأنه ليس من مؤيدي إسرائيل، وذلك قبل أن يتدخل ترامب شخصيا ويطلب من أردوغان البقاء خارج المواجهة، مؤكدا أن الرئيس التركي استجاب لذلك. كما قال ترامب إنه سيفعل شيئا على الأرجح يرضي تركيا، وذلك ردا على سؤال عما إن كان سيستجيب لرغبة أنقرة في الحصول على طائرات مقاتلة من طراز F-35 ومحركات نفاثة لأزمة لازمة لطائراتها المقاتلة محلية الصنع. وأضاف ترامب أن أردوغان صديق عزيز ويتمتع بقيادة قومية وجيش كبير، مشيرا إلى أنه رجل قوي يحب بلاده ويقوم بعمل رائع. وأوضح ترامب عزمه المشاركة في قمة حلف الناتو المقررة في العاصمة التركية يومي 7 و8 يوليو تموز القادم، لافتا إلى أن قراره يأتي احتراما للرئيس أردوغان، مضيفا لولا أن القمة ستعقد في تركيا وبدعوة من أردوغان لما كنت حضرتها. وجاءت تصريحات ترامب خلال لقائه الأمين العام للناتو مارك روتا في البيت الأبيض قبيل قمة للحلف تستضيفها أنقرة في ظل تحديات أمنية وإقليمية متصاعدة. تل أبيب. أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس شهادته في محاكمته بتهم فساد حسبما أفادت به متحدثة باسم وزارة العدل للوكالة الفرنسية. وبعد انتهاء جلسة الاستجواب المضاد التي أجراها محاميه عميد حداد أمس، شن نتنياهو هجوما لاذعا على المدعين العامين،
معتبرا أنه وصل إلى نهاية 10 سنوات من الجحيم وفق ما أوردته الصحافة الإسرائيلية. وأدلى نتنياهو بشهادته في 98 جلسة استماع منذ ديسمبر كانون الأول 2024، وقد تم تقليص مدة العديد منها أو تأجيلها بناء على طلب محاميه بسبب ارتباطه باجتماعات أمنية أو مهام حكومية أو لأسباب صحية. ويواجه نتنياهو تهما في قضيتين تتعلقان بشبهة تفاوضه للحصول على تغطية مواتية من وسائل إعلام إسرائيلية، وقضية ثالثة تتضمن اتهامات بتلقيه هدايا فاخرة بقيمة تزيد على 260,000 دولار من أثرياء مقابل خدمات سياسية. وأسقطت تهمة فساد رابعة في وقت سابق، حيث يرى نتنياهو أن الإجراءات القضائية ضده والتي بدأت عام 2019 إنما هي محاكمة سياسية. القارة الأوروبية. لم تعد الحرارة مجرد مشكلة مناخية، بل أصبحت حالة طوارئ صحية. هذا ما أقرت به منظمة الصحة العالمية في أحدث تشخيص لها لما تشهده الأرض من ارتفاع خطير وغير مألوف في درجات الحرارة، حتى باتت تهدد حياة البشر وسبل العيش في المدن والمجتمعات غير الحضرية على السواء. وتجد أوروبا نفسها اليوم في قلب هذه الأزمة، بعدما تحولت موجات الحر المتكررة إلى اختبار قاس لأنظمة الصحة والبنى التحتية والحياة اليومية، من المدارس والمستشفيات إلى شبكات النقل والعمل في الهواء الطلق. وتكشف هذه الموجات وفق خبراء أن تسارع التغير المناخي لم يعد تهديدا مستقبليا، بل واقعا يفرض على الحكومات التعامل مع الحرارة بوصفها خطرا صحيا مباشرا، لا مجرد ظاهرة موسمية عابرة. أما سبب هذه الموجات المتواترة وما أثرها على المجتمعات وما الذي يخشاه العلماء، ثم بماذا ينصح خبراء الصحة العالمية؟ تعد المنطقة الأوروبية الأسرع احترارا في العالم، وتشير بيانات منظومة الصحة العالمية إلى أنه في السنوات الأربع الماضية وحدها حصدت الحرارة أرواح أكثر من 200,000 شخص، بينما ارتفعت الوفيات المرتبطة بالحرارة بنسبة 30% خلال 20 عاما الماضية. وتتحدد درجة الحرارة التأثر بالحرارة بناء على عوامل فسيولوجية مثل العمر والحالة الصحية، وعوامل أخرى تتعلق بالتعرض للحرارة مثل طبيعة العمل والظروف الاجتماعية والاقتصادية. وعموما يؤدي عجز الجسم عن تنظيم درجة حرارته الداخلية والتخلص من الحرارة المكتسبة في ظل هذه الظروف إلى زيادة خطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربة الشمس. طهران. بعد خطوات جديدة في مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، بدأت ملامح انقسام داخلي في طهران تظهر بين تيار يرى في الحوار فرصة للخروج من دائرة العقوبات والتوتر، وآخر لا يزال متشككا في أي تقارب مع واشنطن ويتمسك بموقف أكثر تشددا. وتشير التحركات الأخيرة التي جاءت عقب توقيع مذكرة تفاهم وعقد اجتماع في سويسرا، حيث فتحت الباب أمام مفاوضات قد تقود إلى تفاهم ينهي حالة الاشتباك المستمر بين البلدين بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلا أن ردود الفعل داخل إيران كشفت اختلافا في قراءة هذه الخطوة ونتائجها المحتملة. ولا تزال هناك أصوات تنظر بحذر في أوساط التيار المحافظ إلى أي اتفاق مع الولايات المتحدة، وترى أن واشنطن لا يمكن الوثوق بها بسهولة، ويظهر هذا الموقف بوضوح في الخطاب الإعلامي لصحف محافظة مثل صحيفة كيهان التي تعكس رفضا لأي تقارب قد يعيد طهران إلى مسار التفاوض مع خصمها الرئيسي. وفي المقابل ترى جهات قريبة من الحكومة الإيرانية
أن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن قد يمثل فرصة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وإنهاء حالة الاستنزاف الناتج عن العقوبات والتهديدات المتبادلة. وتقول أصوات مؤيدة لمسار التفاوض إن التطورات الأخيرة قد تدفع الولايات المتحدة إلى إبداء مزيد من المرونة، خصوصا بعدما تعتبره طهران إظهارا لقدراتها العسكرية وأوراق قوتها الإقليمية وفي مقدمتها قدرتها على التأثير في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. أما الشارع الإيراني فتظهر ملامح الجدل فيه بشكل أكبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتباين المواقف بين من يدافع عن الاتفاق ويرى فيه فرصة لإنهاء الأزمات، ومن ينتقد أنصار التفاوض ويتمسك بموقف أكثر تحفظا تجاه واشنطن. وفي الوقت نفسه هناك من يركز على ضرورة الالتزام بالقرارات الرسمية للدولة، معتبرا أن المفاوضات تمثل مسارا تقوده القيادة الإيرانية في إطار حسابات أوسع. نيويورك. أظهرت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي في مدينة نيويورك تحولا متزايدا في مواقف القاعدة الديمقراطية تجاه إسرائيل، بعدما حقق 3 مرشحين تقدميين انتصارات لافتة اعتبرت ضربة للمؤسسة الحزبية التقليدية وللنفوذ السياسي للجماعات المؤيدة لإسرائيل وعلى رأسها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك. وفاز براد لندر في الدائرة 10 وكلير فالدس في الدائرة 7 ودارياليز أبيلا شوفاليه في الدائرة 13، ما يضعهم على طريق شبه مضمون للوصول إلى الكونغرس في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وتمكن لندر وأبيلا شوفاليه من إقصاء نائبين حاليين في مجلس النواب. ويرى مراقبون أن ملف الحرب على قطاع غزة والدعم الأمريكي لإسرائيل لعب دورا محوريا في عدد من هذه السباقات، خصوصا في الدائرة 10، حيث حقق لندر فوزا كاسحا بحصوله على نحو 2/3 الأصوات متقدما على النائب دان جولدمان. وقال الخبير الديمقراطي في استطلاعات الرأي آدم كاريلسون إن الفارق الأبرز بين المرشحين كان موقفهما من إسرائيل، معتبرا أن جولدمان بات بعيدا عن توجهات القاعدة الديمقراطية بسبب ارتباطه بمواقف مؤيدة لإسرائيل وعلاقاته مع إيباك. وفي الدائرة 7 انتقدت فالدس منافسها الرئيسي أنطونيو رينوسو لتأخره في وصف الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها إبادة جماعية، بينما كانت النائبة المخضرمة نيديا فلاسكيز قد أعلنت دعمها له قبل الانتخابات. أما في الدائرة 13 فقد حققت أفيليا شوفاليه مفاجأة بإطاحتها بالنائب أدريانو إسبايات رئيس الكتلة اللاتينية في الكونغرس، وجعلت المرشحة من معارضتها للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل محورا رئيسيا في حملتها، معلنة دعمها لمشروع أوقف القنابل الذي يهدف إلى وقف شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل. الخليج العربي. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال جولة له في منطقة الخليج العربي إن الولايات المتحدة لن تتخذ أي خطوات من شأنها تقويض أمن حلفائها في المنطقة عند التعامل مع الملف الإيراني، مؤكدا في الوقت نفسه أن جميع الدول باستثناء إيران ترفض فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وأن واشنطن لا ترى أي طرف دولي يدعم هذه الخطوة. وأضاف روبيو أن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران من المتوقع أن تستأنف في سويسرا في 29 أو 30 حزيران. وفي سياق متصل شدد روبيو على أن واشنطن ستكون منسجمة تماما مع حلفائها في الخليج خلال المفاوضات الجارية مع إيران والتي تهدف إلى التوصل إلى تسوية دائمة للحرب في الشرق الأوسط، موضحا من الكويت
أن الولايات المتحدة ستعمل على إشراك شركائها الخليجيين في جميع مراحل المحادثات وقراراتها، قائلا: سنكون منسجمين تماما مع شركائنا في الخليج، ولهذا سنجتمع معهم جميعا غدا. جنوب لبنان. قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية استهدفت عناصر يشتبه في انتمائهم إلى حزب الله بعد دخولهم إلى منطقة احتلها قواته في جنوب لبنان، وذلك في ثاني حادثة من هذا النوع يعلن عنها. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه قبل وقت قصير تم رصد حركة مركبة تقل مشتبها فيهم وهم يعبرون المنطقة الأمنية في منطقة تلة علي الطاهر، وكانوا يشكلون تهديدا لقوات الجيش الإسرائيلي. وأضاف البيان: وعقب رصدهم نفذت القوات الجوية الإسرائيلية ضربة ضد المشتبه فيهم بهدف إزالة التهديد، مؤكدا أن الجيش لن يسمح لعناصر حزب الله بإلحاق الأذى بقواته، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سمعت شي عن الصيدليه الجديده فارماسي فور ليس بشست الهيل
1: اللي بتديرها الصيدلانيه نسمه بدر؟
0: هي ذاتها يا الله، ملا صيدليه ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع انواع الروائح والعطور وبارخص الاسعار، وطول السنه الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدليه؟
0: عم اقول لك صيدليه، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
1: بيظبطوا لي وبينظموا لي الادويه لانه راسي ما بيحمل،
0: وكمان بيوصلوا لك الدواء على البيت اذا بتحب وبيظبطوا لك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعه 11 بالليل وعلى مدار السنه.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644 8727.
1: قول دواء قول.
0: يا سلام.
2: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان يونت 6/456 هيوم هايوي يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-82114 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريبزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
2: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لقالة نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
5: بالعلم بل بالأدب.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
6: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
7: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بفضله وبرحمته بيمن علينا ويجمعنا مرة تانية نتكلم عن كتابه، نتكلم عن كلامه، نكمل كلامنا عن القرآن، كلام الله عز وجل. مهم جدا طول الدورة واحنا مع بعض نفتكر فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا، وان احنا وانا يعني كل عن نفسي والله اول واحد لا نستحق هذا الشرف العظيم جدا، هو شرف مجالس القرآن. وزي ما قلنا مجالس القرآن شرفها من شرف الكلام اللي بيتقال فيها، هو اعظم كلام، كلام الله عز وجل. فشرف ذكر القرآن او ذكر كلام الله عز وجل ده عظيم جدا. زي ما قلنا في الحديث إن اللي بيجتمعوا في بيت من بيوت الله ويتدارسون كتاب الله فيما بينهم أعظم ثواب أو أعظم أجر أو أعظم منه هو إن ويذكرهم الله في من عنده. فتخيل كده إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر أصحاب مجالس القرآن عنده عز وجل، فضل إحنا عقولنا لا تدركه. فمحي ربنا سبحانه وتعالى عن النعمة اللي إحنا فيها دي، بغض النظر عن كمية الذنوب واللخبطة والحاجات الغلط اللي الواحد بيعملها طول الأسبوع في حياته، بس إن ربنا سبحانه وتعالى بيمن علينا بفضله، مش شطارة مننا ولا جمدان ولا تركيز ولا تظبيط وقت ولا أي حاجة. الواحد بيجي هنا هو ده نعمة من ربنا سبحانه وتعالى وبس، والله يقينا يعني. فنحمد ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ونسأل الله عز وجل إن هو يعني يدومها علينا ويدوم علينا مجالس القرآن. هنكمل كلامنا في دورة الطريق إلى القرآن، ودي تقريبا المرة السابعة، تقريبا منتصف الدورة بالضبط، وصلنا للنص يعني. اتكلمنا في الأول عن المقدمة والتربية، واتكلمنا عن الإيمان وتوصيف المشكلة الإيمانية اللي عندنا، بعد كده اتكلمنا عن الحل وعن القرآن، اتكلمنا عن إن الحل في القرآن، والمرتين اللي فاتوا اتكلمنا عن القرآن نفسه، عن الحل والعلاج نفسه. كان في مرة بعنوان أوصاف القرآن، ومرة بعنوان تأثير القرآن، وبعد كده مفروض كان المرة اللي جاية على طول نبدأ نتكلم عن لماذا حرمنا الانتفاع بالقرآن. فإحنا عرفنا بقى الأوصاف وعرفنا التأثير وعرفنا الكلام الجميل ده كله، إحنا فين بقى من ده؟ بس من المرة اللي فاتت تقريبا، أو من الدورة اللي فاتت أو يمكن اللي قبليها، أضفنا الدرس بتاع قصة القرآن، إن حسنا الكلام عن موضوع النهاردة سواء قصة الإنسان اللي هنبدأ بيها وقصة القرآن وارتباط الوحي بالإنسان هي مهمة جدا عشان الواحد يشوف الصورة الكبيرة. كتير بنبقى، وحتى دي يمكن في الشغل وفي الشركات الكبيرة، لما بتحصل مشكلة الواحد ساعات بيبقى مركز جدا في الحاجات الصغيرة والتفاصيل الصغيرة وبينسى يبص على الصورة الكبيرة. عشان كده دايما بيستعينوا بشركات من بره تيجي تحل لهم مشاكلهم لو عندهم مشاكل إدارية أو مشاكل تنظيمية أو مشاكل في البيع أو مشاكل في حاجة، فجيبوا شركة من بره خالص. ليه دايما بيعملوا كده؟ عشان اللي بيبقى جاي من بره جايب منظور مختلف، فبيقدر ينظر للصورة الكبيرة. فحسنا ان مهم جدا ان احنا نفهم الصورة الكبيرة بتاعت الموضوع، ان الواحد لما يدرك ان الموضوع كبير وحجمه كبير وتفاصيله كبيرة يشعر بثقة للموضوع اكتر، ويشعر باهميته اكتر، ويشعر ان هو مسؤول اكتر عن القرآن بصفة عامة وعن القرآن بصفة خاصة. عشان كده عنوان مجلس النهاردة هو قصة القرآن. هنرجع خطوات كتيرة لورا، نحاول نفهم في الاول قصة الانسان، قصة الوحي وارتباط الوحي بالانسان. نبدأ كلامنا على طول لان درس النهاردة ممكن يبقى طويل شوية. في الزمن اللي احنا فيه المسلم اللي عايز يعيش حياته كمسلم عايش في زمن صعب جدا، زمن فيه مشكلات كتير بتهدد كيان الانسان عامة بصفة عامة والمسلم بصفة خاصة. شبهات كتير، شهوات، تحديات، شباب كتير عندها شعور بالضياع، مش فاهم هو جاي هنا يعمل ايه وايه اللي مطلوب منه. زي ما ربنا كده سبحانه وتعالى وصفه في سورة الملك ايه، فمن يمشي مكبا على وجهه، كأنه واحد ماشي على وشه هو مش شايف حاجة، لا عارف هو جاي منين ولا رايح فين ولا ايه اللي مطلوب منه. ورغم ده كتير من المسلمين بيغفل عن القرآن وبينسوا او يتناسوا ان لا صلاح لمكان ولا زمان ولا انسان الا بالقرآن. ودي الحاجة اللي الواحد عايز يبقى عنده يقين فيها. والله احنا خرجنا من المجلس، خرجنا من الدورة، عندنا يقين في المعنى ده، ده كفى بها نعمة والله. فنرجع بقى خطوات كتير اول ورا. لأول لحظة ربنا سبحانه وتعالى خلق فيها الإنسان، وأول إنسان هو سيدنا آدم. وربنا في بدايات حتى المصحف خالص سورة البقر ذكر اللحظة دي لأنها لحظة مهمة جدا في تاريخ البشر، لحظة خلق أول إنسان ولحظة اختيار ربنا سبحانه وتعالى اللي هو ينزل إن هو يخلق إنسان، وظيفته إيه وإيه اللي مطلوب منه وإيه اللي هيحصل معه بعد كده. والآيات اللي احنا هنتكلم عنها والقصص اللي هنحكيها والأحاديث اللي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نتخيل كده ان هي بتجاوب على إشكالية هي صعبة جدا لأي حد غير مسلم، أسئلة اللي هي زي ما بيسموها الأسئلة الوجودية بتاعت أنا إيه اللي جابني هنا، أنا مين اللي خلقني، إيه اللي جابني هنا وإيه اللي مطلوب مني وأروح فين بعد كده، اللي هي بالنسبة لنا احنا أو بالنسبة لأي مسلم هي إجابة سهلة جدا مش محتاجة تفكير. ده ممكن تلاقي أطفال المسلمين اللي عندهم 8 و9 سنين و10 سنين عارفين الإجابة دي وبيجاوبوها بمنتهى السهولة. فإن الواحد أصلا عنده نعمة ده، يعني كان كتير بيضرب مثل كده، تخيل واحد صحي من النوم فجأة ناسي كل حاجة ولقى نفسه على القطر، هو لا عارف مين اللي حطه في القطر ده ولا عارف القطر ده راح فين ولا عارف نهايته إيه ولا عارف إيه اللي مطلوب منه، لا مش عارف حاجة. فتخيل كده البشر بيخلقوا في الارض، اي حد غير مسلم دلوقتي هو مش عارف، مش عارف انا ايه اللي جابني هنا، عارف ان هو اتولد لاب وام بس، طب انا مين اللي قرر ان انا اتولد لدول واتولد في المكان ده واتولد في الزمن ده واتولد، تفاصيل كتير قوي اجاباتها غير معلومه لاي حد غير مسلم. ربنا سبحانه وتعالى في بدايات المصحف قال قصه خلق الانسان، وقال ربك الملائكه يجعلون في الارض خليفه، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. دي قصة خلق الإنسان سيدنا آدم من الأول خالص. في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رويت برضو في هذا المعنى، إن الله خلق آدم من تراب فجعله طينا ثم تركه حتى إذا كان حما مسنونا خلقه وصوره ثم تركه حتى إذا كان صلصالا كالفخار كان إبليس يمر به فيقول لقد خلقت لأمر عظيم، ثم نفخ الله فيه من روحه وكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه فعطس فقال الحمد لله فقال الله يرحمك ربك. وفي لفظ ثاني في حديث ثاني مع ده مهم جدا عشان هنحتاجه قدام، فكان إبليس يمر به، ده الإنسان لسه ربنا سبحانه وتعالى خلقه من طين ولسه ما نفخش فيه من روح، فكان إبليس يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار، يعني بيعمل صوت زي ما الفخار بيعمل صوت لما يبرق وتكون له الصلصلة، فذلك حين أقول من صلصال كالفخار. وإبليس بيقول لأمر ما خلقت، هو لسه إبليس مش فاهم، لكن هو أدرك إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الأمر المعين، ودخل من فيه فخرج من دبره وقال للملائكة لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف لئن صلت عليه لأهلكنا. يعني لأن الإنسان أجوف دخل من فيه من فمه وخرج من دبره وقال للملائكة لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف لئن صلت عليه لأهلكنا. هو أدرك إن الإنسان أجوف, والمعنى ده مهم جدا والوصف ده مهم جدا, يعني إن الحاجة الجوفاء يعني إنسان أجوف يعني هو فراغ, فدايما الفراغ بيحتاج حاجة تملاه. إبليس أدرك ده من قبل من يعني منذ من يعني من قبل ما ربنا سبحانه وتعالى ينفخ الروح في سيدنا آدم, أدرك ده لسبب مظبطه الإنسان أصلا متكاملة زي ما قلنا, جاوب على أسئلة كثيرة جدا وجودية بتخص الإنسان, لكن كذلك خلق الإنسان نفسه وتكوين الإنسان الإسلام بينظر ليه نظرة متكاملة. الإنسان في جسد وروح ما بينفصلوش عن بعض, زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله. البشر بينقسموا للأسف لفئتين أو غير المسلمين, في فئة مادية جدا بتركز جدا على جانب الجسد وكل اللي همه, ودي فئة الأكبر من البشر دلوقتي, كل اللي همه إشغال أو إشباع شهواته ولذاته ورفاهية اللي هو بيدور عليها في حالة عالمية للأسف وعمارة مادية للأرض خالية من أي روح. وعلى الجانب الآخر في فئة هي أقل دلوقتي بتهتم بالروح أكتر وأهملوا الجسد, بل بيصلوا كمان لدرجات من التطرف إنهم بيعذبوا الجسد. وربنا سبحانه وتعالى لما خلق البشر وخلق سيدنا آدم قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يبقى الأمانة ربنا سبحانه وتعالى عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها, خافوا من حمل الأمانة وحملها الإنسان. عن ابن عباس أن الله تعالى قال لآدم أتحمل هذه الأمانة بما فيها, قال يا رب وما فيها, قال إن أحسنت جزيت وإن أسأت عقبت, قال أنا أحملها بما فيها بين أذني وعاتقي, فقال الله تعالى له إني سأعينك, فما كان بين أن تحملها إلى أن أخرج إلا قدر ما بين الظهر والعصر. سيدنا عبد الله بن عباس كان بيقول كأن الفترة اللي سيدنا آدم تحمل فيها الأمانة ما بين الظهر والعصر, وده يدل زي ما قلنا المعنى بتاع أجوف من شوية على حقيقة هو الإنسان كائن ضعيف جدا, كائن ضعيف, كائن ساعات يغتر بنفسه ويغتر بقدرته ويغتر بقوته, لكن هو في أساسه أو في أصله الله سبحانه وتعالى اختاره على أنه ضعيف. فالإنسان ضعيف دايما يحتاج لمساعدة, بيحتاج لمعونة, بيحتاج لحاجة تهديه زي ما نتعرض قدام إن شاء الله. من اللحظة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق فيها سيدنا آدم, احنا رجعنا كتير أول ورا الله أعلم يعني قد ايه, بس أول لحظة خلق فيها أول إنسان هو سيدنا آدم بدأت معركة, بدأت الحرب, بدأت الحرب مع إبليس مع الشيطان زي ما ربنا سبحانه تعالى ذكر في سورة البقرة وسورة طه, المعنى تكرر بآيات مختلفة, وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين, فأزلهما الشيطان وعنها فأخرجهما مما كان فيه, وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين, فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم, فقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كذلك برضو المعنى تكرر في سورة طه بتفصيل يمكن أكثر شوية, ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما, وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى, فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى, إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى, فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يبقى الله سبحانه وتعالى في كتابه أقر على العداوة ما بين الإنس أو الإنسان والشيطان أو إبليس، هي عداوة أبدية. للأسف كتير مننا وكتير من المسلمين دلوقتي في حسبته هو بينسى الشيطان أو بيتناسى الشيطان ويشيله من المعادلة كأن الشيطان مش موجود، ودي حاجة خطيرة جدا إن الواحد يبقى عنده عدو، العدو ده مركز معاه وبيصحى وبينام معاه ويعلم كل شيء عنه وعرف تفاصيل حياته، ويقرر إنه يتناسى إن العدو ده موجود ويقفله على الوحدة وعايز يوقعه في الغلط وعايز يبعده عن ربنا سبحانه وتعالى وعايز يدخله لو عارف إنه دخلها، فينسى إن واحد إن في عدو فعلا قاعد مستني له الغلطة، فدي سذاجة الواحد كده يبقى ساذج جدا. إن يبقى في إحنا بالنسبة لنا في الدنيا لما واحد يبقى في شغل ولا يبقى في مكان وعارف إن في واحد ما بيحبوش ومستني له على الغلطة، فبيبقى مركز جدا مع الشخص ده وبيحاول يعرف هو بيقول عنه إيه ويراقب تحركات، عارف إن في واحد مستني له الغلطة، فبالك بقى بواحد عارف عنك تفاصيل كتير وبيوسوس لك أو بيوسوس لك كل لحظة، هل من الذكاء إن أنا أنسى إن ده عدو؟ للأسف كتير مننا بينسى ده وبينسى الشيطان، مع إن ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا أو زي ما شفنا في القرآن يفكرنا كتير بالمعنى ده وبيعلمنا إن الشيطان عدو، فلازم ناخد بالنا ولازم نركز، وإن الطريقة اللي أنا حارب بيها العدو ده ربنا برضو وضحها لي في نفس الآية. يعني لما سيدنا آدم عصى ربنا سبحانه وتعالى سورة البقرة ربنا قال فتمر به كلمات فتاب عليه، التوبة كانت بكلمات الله سبحانه وتعالى. كذلك سورة طه قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يبقى الهداية اتباع هدى الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى عرفنا معركتنا عرفنا ربنا فيها وادانا السلاح، تبنيش ربنا سبحانه وتعالى لما يتركنا في هذه المعركة وحدنا، لا ربنا أعطانا وعلمنا هو فين سلاحنا، سلاحنا هو كلمات الله سبحانه وتعالى، سلاحنا هو هدى الله عز وجل، سلاح القرآن ده السلاح اللي أنا أقدر أحارب به الشيطان. معركته مع الله معركته في حاجتين، تحدين للشبهات وتشويه بالشهوات، شهادة ان هو يحرف دين للناس عند البشر بالشبهات، يعني يدخل على دين شبهات لحد ممكن يضل الناس اصلا عن عبادة الله سبحانه وتعالى ويدفعهم الى عبادة الاوثان وعبادة الاصنام زي ما حصل مع الاقوام السابقة، او تشويه الفطرة اصلا بالشهوات، وده يمكن الزمن اللي احنا عايشين فيه ده اكتر زمن بيدل على زي الناس الفطرة اتدمرت بالنسبة له، فظهرت بقى يعني حاجات كثيرة جدا زي ما هنتكلم قدام بقى سبب من اسباب او سبب اساسي من اسباب الوصول للانسان لهذه الدرجة من البعد عن فطرة الله سبحانه وتعالى هو الشيطان. عشان كده انبعوا الانبياء بتلقوا كلمات اللي هي وحي زي سيدنا ادم زي سيدنا ابراهيم في وزي سيدنا عيسى، واتباع الشيطان بيتبعوا كلمات الشيطان زي ما ربنا قال وصدق عليهم ابليس ابليس ظنه فاتبعوه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال سورة الاعراف يا بني ادم اما يأتي منكم تقصون عليكم اياتي كمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن الوظيفة بتاعة الرسل ان هم يوصلوا الكلمات او الهدى اللي انت تقدر تحارب بيه الشيطان، اللي انت تقدر تحارب بيه الشبهات والشهوات، ولكن هناك باطل، ولكن الانسان سيظل الانسان. فكده قصة الانسان، بتكلمنا عن قصة خلق الانسان واول انسان هو سيدنا ادم وبداية المعركة الازلية ما بين الشيطان وبين الانسان. طب بالنسبة للدين نفسه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى شاء إن سيدنا آدم ينزل على الأرض، هو نازل مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وكذلك بدأ يعلم أبنائه وأبنائه وأبنائه وهكذا. ولكن لأن المخاوف كتير والأطماع، أطماع الإنسان ونفسه زي ما قلنا كده شهوته بتطغى، فكل فئة من البشر وكل جماعة مع الوقت اختارت إله خاص بيها، عشان كده وحرفوا في الدين اللي بيجي بي أو الذي جاء به الأنبياء واللي نزل أصلا على سيدنا آدم الأول، وبدأت تكبر قائمة الآلهة الباطلة، ومع الوقت بيختلط بقايا الوحي مع العقائد المحرفة، وتطلع بقى قصص وأساطير وتحريفات. ومع كل ما الانحرافات بتزيد، كان ربنا سبحانه وتعالى سنته في الأرض أنه يرسل نبي آخر يصحح المسار ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويقضي على الخرافات ويجدد دعوة الحق والتوحيد. وظل ده حال البشر منذ سيدنا آدم إلى سيدنا عيسى

إلا ما تعرف حال المسلمين قبل الإسلام كان عامل إزاي، أو حال البشر إلا أسلموا كان قبل الإسلام عامل إزاي. عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطان، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هو شاهد من حديث آخر جملة، كأن حال البشر قبل الوحي الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم، كأن أهل الأرض كلهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فده كان حال البشر قبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. كان وضع العالم في ضلال مبين، وثنية وجاهلية وانحلال، شيوعية دينية وظلم واضطهاد وطبقية وعنصرية وغش وخداع، حال صعب جدا جدا. كانت الأرض على اتساعها في كل أركانها بتعيش في حالة انهيار شديد جدا من الأخلاق والعادات والعلاقات والعقيدة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم سماه نور. ليه؟ عشان ندرك قيمة القرآن، إن نور وسط الظلمات التامة. قد جاءكم الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه السبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. واللي عايز يعني أو اللي يعرف قصة إسلام سيدنا سلمان الفارسي وإزاي لف على ناس كتيرة جدا جدا في ظاهرهم الهداية، لحد ما وصل لآخر راهب وسأله وقال له: أي بني، والله ما أعلم أن أحدا قد أصبح على ما كنا عليه، أمرك أن تأتيه، ولكن قد أضلك زمان نبي. وده كان سبب هجرة سيدنا إسلام سلمان الفارسي للمدينة بيبحث على النبي، لحد ما وجد سيدنا محمد وآمن به صلى الله عليه وسلم. كان واضح جدا أن الأرض في الوقت ده محتاجة الدين، محتاجة الإسلام، محتاجة الوحي، محتاجة الهداية. وده كان حال الأرض قبل الإسلام. فماذا عن حالنا الآن؟ اللي ينظر لحال الأرض دلوقتي، للأسف ده في تشابه كتير كبير ما بين حال الأرض دلوقتي وحال الأرض قبل الإسلام. هنلاقي للأسف كتير من الوثنية والجاهلية والانحلال والظلم والاضطهاد والعنصرية وانهيار الأخلاق موجود، وضياع الفطرة موجود في زماننا دلوقتي. بس احنا مدركين وموقنين ان لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن القرآن موجود والهداية موجودة. لكن ده مين اللي يقدر ينشر الهداية على الأرض عشان ينقذ الناس من الظلمات إلى النور؟ فلو نظرنا نظرة سريعة جدا على حال البشر دلوقتي عامل ازاي بعيد عن الوحي، هتجد شعوب كاملة مليارات البشر غرقة أو غرقانة تماما في الجنس، الإباحية، الشذوذ، العنف، القتل الجماعي والظلم والجرائم البشعة والتعذيب في السجون. وشفنا اللي حصل لإخواتنا في غزة وفي السودان وفي دول إسلامية ومسلمين كتير جدا، كم الظلم والجرائم البشعة جدا اللي بتحصل في حقهم والعالم واقف بيتفرج. وثانية لسه في لحد دلوقتي مليارات أو ملايين البشر بيعبدوا الأصنام، بيعبدوا الأوثان. في بشر عايشين وسطنا وبيعبدوا البقر، بيعبدوا الحيوانات، بيعبدوا الفئران، بيعبدوا الشمس لحد دلوقتي. لسه في طبعا طغيان المادية، النسوية والذكورية والتفاهة والهشاشة والتحول الجنسي وسياسة الانتحار، كبسولة الانتحار. حاجة في حاجة في سويسرا اسمها كبسولة الانتحار. الظاهرة غريبة جدا ان الرجالة اللي بيلبسوا لبس كلاب ويمشوا في الشوارع زي الكلاب، واللي بيحصل زي ما قلنا من بعد 7 اكتوبر بقالنا اكتر من سنتين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثركم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. للأسف في بشر عايشين معنا دلوقتي هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فده حال البشر الآن بعيد عن الوحي زي

قلنا بيتشابه مع حال البشر قبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فنص البلال إيه؟ افتقار وحاجة البشر للوحي. الإنسان بطبعه زي أول وصف جاء على لسان الملائكة زي ما قلنا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ده أول وصف جاء للإنسان على لسان الملائكة، وأول وصف جاء للإنسان على لسان إبليس إنه أجوف، وصفه الله سبحانه وتعالى في آية الأمانة بأنه ظلوما وجهولا، وأول وصف نزل في القرآن على الإنسان بأنه ضعيف، خلق الإنسان من علق، وأنه جاهل، علم الإنسان ما لم يعلم. فالإنسان طبع أو خلق على أنه ظلوما جهولا. فالأصل في الإنسان وعدم العلم أنه الجهل وعدم العدل اللي هو الظلم. فدايما الإنسان بيحتاج إلى علم مفصل يزول به جهل، وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه، وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. ده قول شيخ الإسلام ابن تيمية، إن الإنسان على طول في حاجة شديدة جدا إلى العلم والعدل، العلم والعدل، لأن ربنا سبحانه وتعالى وصف الإنسان بأنه ظلوما جهولا، فمحتاج العلم عشان ينفي عنه الجهل، محتاج العدل عشان ينفي عنه الظلم. فأصل كل خير هو العلم والعدل، وأصل كل شر هو الجهل والظلم. وزي ما قلنا أن معركة الشيطان هو تحريف الدين بالشبهات وتشويه الفطرة بالشهوات، فعشان كده الإنسان محتاج العلم عشان يحارب الشبهات، ومحتاج العدل عشان يحارب الشهوات. فالإنسان في حياته بصفة عامة محتاج حاجة تهديه، محتاج حاجة توري له طريقه، تبين له الصح من الغلط، الحق من الباطل، الحلال من الحرام. عشان كده الإنسان محتاج لهدى الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. وده في طبيعة شريعتنا، شريعة الإسلام، إن القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بتوضح للإنسان كل تفصيلة كبيرة وصغيرة في حياته. ودي من الحاجات العظيمة جدا اللي كتير من المسلمين بيبقى مكسوف، أو اللي هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن تفاصيل صغيرة جدا عن حياة الإنسان، وهو داخل ينام، وهو بيأكل، وهو بيشرب، وهو بيلبس، وهو ده ليه؟ لأن الإنسان محتاج إلى هداية الله سبحانه وتعالى في كل شيء، كل شيء كبير وصغير. وده من عظمة شريعة الإسلام، إن زي ما قلنا كده، إن الأسئلة الوجودية والأسئلة الكبيرة الإسلام والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بيجاوب عنها، والتفاصيل الصغيرة جدا اللي في حياة الإنسان كذلك برضو الدين والإسلام بيجاوب عنها. عشان كده ضروري جدا للإنسان إن مصدر تعليمه يبقى مصدر إلهي، مصدر شامل، مصدر محيط، عليم، خبير. ما ينفعش يبقى علم الإنسان أو مصدره أو مصدر بشري ضعيف، لأن المصدر البشري برضه هيتصف بالظلم والجهل. فالإنسان عايز مصدر يتصف بالعلم والعدل. عشان كده الصفات المطلقة دي لا توجد إلا لله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. عشان كده كان لازم من طريقة يتواصل بها الله سبحانه وتعالى مع الإنسان. ودي فكرة منطقية جدا جدا، إن الله سبحانه وتعالى اللي خلق الإنسان لازم هيبعت له هدايته، فكان لازم يبقى فيه رسل توصل المعلومة، توصل الهداية من الله سبحانه وتعالى للبشر. فاختار ربنا سبحانه وتعالى رسل يصطفيهم من البشر عشان يكونوا أقرب مثال. ما ينفعش الرسل دول يبقوا ملائكة، لأن في الآخر لما تلاقي ملك نزل لك وبيقول لك اعمل وما تعملش، فأنت مش هتقتنع قوي لأنه ملك. لكن لما تلاقي بشر زيك زيه وعايش معاك في وسط بيئتك، بياكل زي أكلك وبيشرب زي شربك، وعايش معاك في نفس المجتمع اللي أنت عايش فيه، فلما يأمرك وينهاك ويعمل بده، فبالنسبة لك ده مثل أوقع بكتير جدا. فكان إن الرسل يبقوا بشر مننا يختارهم ربنا سبحانه وتعالى بالرسالة، ده نموذج منطقي جدا جدا. ودي حكمة ربنا سبحانه وتعالى في إن إرسال الرسل هي رحمة للعالمين وإشفاق على البشرية وحاجتهم الملحة إلى الهداية. زي ما قلنا كده، إن الإنسان بطبعه
ظلوم جهول، فيحتاج إلى هداية من الله سبحانه وتعالى. مش كده ربنا سبحانه وتعالى قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وزي ما قلنا إن الإنسان مخلوق أجور، يعني مخلوق من جسد مادي يطرب قبل من الأرض، وروح لها نفخة من روح الله. فالإنسان من المكونين الأساسيين هو الروح وجسد. فالجسد غذاء معروف، الأول الغذاء اللي احنا كلنا بنركز فيه وبنهتم بيه أكلنا وشربنا، ولأن الجسد هو شيء مادي فغذاؤه من الأرض، من الجسد أصلا من التراب زي ما قلنا قبضة من الأرض، فطبيعي جدا أن غذاء الجسد يبقى من الأرض. ولكن الروح يعني نفخة من روح الله سبحانه وتعالى، فطبيعي جدا أن غذاء الروح يبقى برضو روح من السماء من الله سبحانه وتعالى، عشان كل مكون يبقى غذاؤه مشابه ليه. فغذاء الجسد من الأرض وغذاء الروح من السماء من الله سبحانه وتعالى. عشان كده كتير جدا جدا اللي ينظر واللي يتفرج على حياة كتير من المسلمين اللي عايشين من غير المسلمين، اللي عايشين في دول أوروبية أو في أمريكا أو في دول غربية بصفة عامة، عايشين حياة مرفهة جدا مليئة بكل أشكال الرفاهية التكنولوجيا والتطوير وفراحة شديدة جدا، لكن عندهم مجاعة، مجاعة روحية، روحهم فعلا جعانة. واللي بيتعامل مع غير مسلمين واللي سافر بره وتكلم معاهم أو اتفرج حتى على فيديوهات ما بين ناس مسلمة أو ناس غير مسلمة بيتكلموا، هيشعر جدا إزاي الناس دي فعلا والله صعبين جدا على الواحد، إن هو في حاجة جواه بتموت كل يوم هو مش عارف يعمل لها حاجة، مش عارف يغذيها. تخيل كده واحد فعلا جعان، روحه جعانة بقاله سنين وسنين مش عارف يغذيها صح، يدور على غذاء الروح في كل حتة، يدور عليها في الأفلام، يدور عليها في الأغاني، يدور عليها في الفسح، في السفر، يدور عليها في أي حاجة ما عرفش وصلها. فيهتم جدا بغذاء الجسد، ولما يغذي روحه يغذي روحه بغذاء ضار، غذاء سام فيأذي أكتر. ويظل الإنسان يدور على غذاء الروح، يدور على غذاء الروح في مكان غلط لحد ما يصاب أو روحه دي تبدأ تذبل وتموت. مش كده ان البشر دول اللي هما من صنع الله سبحانه وتعالى ما تقدرش تفتح او تأثر على الفطرة بتاعت البشر الا بمفاتيح من صنع الله سبحانه وتعالى، ما تقدرش تعالج الامراض اللي بتقابل البشر الا بعلاج من عند الله سبحانه وتعالى. مش كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. دي عظيمة جدا، القرآن مش بيهدي لأي حاجة وخلاص، القرآن بيهدي للتي هي أقوى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى اللي خلق الإنسان هو عز وجل اللي أنزل القرآن، فكلامه في القرآن وآياته هي أفضل طريقة لهداية وغذاء الروح، هو روح من الله سبحانه وتعالى وهو القرآن. والإنسان بصفة عامة هو متدين بفطرته، الإنسان كائن ديني ما يقدرش يعيش بدون دين، ويدور على أي حاجة يعبده حتى لو كان كافر كمان بيدور على حاجة. عشان كده حتى كتير من الملحدين كانوا بيقولوا إن الإنسان ما يقدرش يعيش بالعقل وحده، ما يقدرش، عشان كده بيدور على أي حاجة تلمس قلبه وتلمس إيمانه وتلمس روحه. كان في مؤرخ بيقول من الممكن ان احنا نلاقي مدن ما فيهاش اسوار ولا ملوك ولا ثروه ولا ادب ولا مسرح، لكن مفيش ابدا انسان شاف مدينه بلا معبد، مفيش. ان الانسان فطر على العباده، هيعبد مين بقى دي بتختلف من انسان لانسان. في ناس بتعبد الله سبحانه وتعالى، في ناس بتعبد بشر، في ناس بتعبد نفسها، في ناس بتعبد اصنام زي ما قلنا، في ناس بتعبد حاجات كتير قوي. فعشان كده ان الانسان متدين بفطرته فدايما بيدور على حاجة تلمس روحه. عشان كده كتير كتير من اعداء الفطرة واعداء الايمان وحتى الملاحدة نفسهم من الغرب بيهتموا جدا بنظريات الطاقة الروحية،
ويقول لك الانرجي والطاقة وازاي بتأثر في روح الانسان، ونلعب يوجا ونسمع موسيقى من نوع معين ونروح حفلات من نوع معين، وعملوا كنائس للملحدين، كنائس لواحد ملحد اصلا. فلان الانسان متدين بفطرته هو دايما بيدور على حاجة تلمس روحه، ومهما دور عمره ما هيلاقي كلام زي كلام الله سبحانه وتعالى. من أعظم مشكلات البشر اللي عايشين دلوقتي هو انتشار الخوف والحزن. الخوف من اللي جاي والحزن على الفكرة. فالمعظم الأمراض النفسية اللي بتصيب البشر ممكن اختزالها أو اختصارها في عيلتين كبار، هو الاكتئاب والقلق. إن واحد مكتئب من اللي بيحصل له، حزين على اللي بيحصل له، وخايف من اللي جاي والآن، أو زي ما يسموه الدبريشن والانكزايتي، فهو خايف والآن. فتعالى كده نروح لأي واحد عايش دلوقتي على وجه الأرض واسأله، تدفع كام من وقتك ومالك عشان تصون نفسك وتكون في عصمة من الحاجتين دول، من الخوف والحزن، تكون في عصمة من الضلال، تكون في عصمة من الشقاء. الناس ممكن تدفع قد ايه؟ والله تخيل كده نروح لواحد عايش بره، عايش حياه مرفهه جدا، معاه كل الرفاهيات اللي في الدنيا، وغني جدا، معاه كل حاجه، وخايف وحزين والان ومكتئب، واساله انت ممكن تدفع من مالك وقتك قد ايه عشان تصون نفسك من حاجات دي؟ تنفع عادي تستنى على حاجتي او في حياته مقابل ده؟ طب احنا ده في ايدينا قدام عينينا، موجود على الرف، على رفوف في البيوت، موجود على موبايلاتنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا سبحانه وتعالى نفى عن المؤمنين اللي اتبعوا هدى الله اللي هو القرآن، نفى عنهم الخوف والحزن. أكتر حاجتين بيخاف منهم الإنسان دلوقتي الخوف والحزن. قال: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل ولا يشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن ما أنزلش عليك عشان تشقى. فالقرآن هو صمام الأمان، الحاجة اللي تحمينا من الخوف والأحزان. شايل كتير من الناس بيطمن بيها جدا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كتير امتى كام مرة والله الواحد كان بيبقى قلقان وخايف ومضطرب ويجي على دماغه كده انه يذكر ربنا سبحانه وتعالى، كم الاطمئنان والسكينة اللي بيجوا في قلبه عاملين ازاي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاج، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. يعني ايه نور على نور؟ كثير من المفسرين قالوا ان نور الوحي لو تقابل مع نور الفطرة اشرق قلب الانسان. يعني نور على نور كأن نور الوحي بيتقابل مع نور الفطرة. مش كده ربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي بعديها أو في آيات بعديها بيقول: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. كأنه ظلمات الظلام اللي بيخيم على روح الإنسان ظلمات بعضها فوق بعض، محتاجة نور الفطرة. بس نور الفطرة ده عشان الواحد يعرف يبعد عنه كل الظلام اللي بيجي ده، محتاج كمان معاه نور الوحي. عشان كده احنا محتاجين ايه؟ محتاجين فطرة سليمة يقابلها وحي سماوي. معادلة بسيطة جدا: لو انا عندي فطرة سليمة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقني بيها عرضتها لنور الوحي، ساعتها انا حققت كده قول الله سبحانه وتعالى: نور على نور. يبقى احنا كده لو عملنا مراجعة بسيطة اتكلمنا عن قصة الانسان وخلق الانسان، اتكلمنا عن الأول المعركة الأزلية ما بين الإنسان والشيطان، كده اتكلمنا عن قصة الوحي وقصة الدين، واتكلمنا على خلق الإنسان الظلوم والجهول،
واحتياج الإنسان للوحي، واحتياج الإنسان للهداية وكلام الله سبحانه وتعالى. في إحصائية عجيبة جدا، ده واحد اسمه فيكتور فرانكل، كان عنده كتاب شهير اسمه بحث الإنسان عن المعنى، وعمل إحصائية في جامعات عدد 7948 طالب من جامعات مختلفة، وسألهم سؤال، قال لهم إيه أهم شيء بالنسبة لك في حياتك؟ العدد يقارب 8000 طالب في جامعات مختلفة، 16% منهم قال هو تحصيل أكبر قدر من المال، 78% منهم قال هو إيجاد هدف للحياة ومعنى ليه، إن هو يلاقي معنى لحياته. زي ما قلنا دي بالنسبة لنا كمسلمين لا، إجابتها بالنسبة لنا سهلة جدا، إحنا عارفين ربنا خلقنا ليه وعارفين بعد ما نموت هنروح فين، لكن مش ده معنى الحياة. إن كتير من المسلمين عارفين بس حياته لا تعبر عن هذا، هو بيدور في حياته على حاجات كتيرة قوي قوي غير إنه يصل إلى الله سبحانه وتعالى. مش كده في آية عجيبة جدا في سورة الأنعام بتوصف حال هؤلاء البشر اللي هم كتير جدا، ربنا وصفهم وصف عجيب، قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ربنا وصفه بأنه حيران مش عارف يعمل ايه، عنده أصحاب يدعوا للهدى، تخيلوا كده واحد واقف في النص حوالي 10 عاملين دايرة كل واحد منهم أنا اللي عندي الهدى، فالتاني يتخلي معاه يقول له لا ده بيضحك عليك أنا اللي عندي الهدى، والعشرة عاملين يتخلوا مع بعض كل واحد مين اللي معاه الهدى، اللي واقف في النص ده حيران مش عارف يسمع كلام مين، مش عارف يعمل ايه، عمال يسمع آراء كتيرة جدا، عمال يخش له من حتت كتيرة جدا، وكل واحد فيهم بيدعي ويزعم ان هو اللي معاه الحق وان هو اللي صح وان هو اللي متحضر وان هو اللي فاهم وان هو الناجح هو اللي وصل وهو اللي مشهور وان هو معاه فلوس، فكل واحد من دول عمال يزقه ويشده تعالى معايا انا الصح، هو واقف في النص حيران مش عارف يعمل ايه. ربنا سبحانه وتعالى قال له قل ان هدى الله هو الهدى، ولا واحد من دول، الهدايه مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده كتير من الناس اللي مش فاهم معنى الحياه او مش عارف هو المفروض يعمل ايه لما كان بيرى اللي بيحصل لاخواتنا في غزه وازاي هم صابرين وازاي هم لسه قادرين يواظبوا وقادرين يصحوا من النوم ويعيشوا حياتهم وقد ايه لسه بيحاربوا ويجاهدوا ويضحكوا، فالناس خصوصا غير المسلمين كان بالنسبه لهم اللي بيحصل ده هو شيء غير منطقي تماما، انتوا ليه لسه قادرين تواظبوا؟ انتوا ليه لسه قادرين تحاربوا؟ انتوا خسرتوا كل حاجه كل حاجه، لكن اللي واقف هناك ده بقاله سنتين ثلاثه وبيجاهد في سبيل الله وبمعايير الدنيا هو خسر كل حاجه، خسر كل حاجه، مفيش حد خلاص في غزه ملوش حد مات، مفيش مفيش حد تقريبا لسه ليه بيت او ليه شغل او ليه عربيه، مفيش حياتهم تقريبا اتدمرت، كان هما لسه جايبين سنين والجهاد ده منين والعزيمه دي منين، لان معنى الحياه بالنسبه لهم مختلف عن معنى الحياه يمكن كمان بالنسبه لنا احنا اللي احنا عايشين جنبهم وهما مفيش كام كيلو، هما مدركين معنى مختلف تماما للحياه، فالمعنى ده هو اللي بيعطي حياة الإنسان معنى، هو اللي بيخلي حياة الإنسان الصغيرة جدا 60-70-80 سنة 100 سنة في عمر البشر والتاريخ ولا حاجة ولا حاجة، مين فينا يعرف أبو جد ولا جد جد ولا كان مين بيعمل إيه ولا كان إيه دوره ولا كان شغال إيه، ما يعرفش عنه حاجة أصلا، ده اللي هو من 200 سنة ويمكن أقل من كده كمان، فبالك بقى من 500 سنة ومن 1000 سنة محدش يعرف عن حد حاجة، فإيه اللي يجعل حياة الإنسان البسيطة الصغيرة جدا معنى؟ هو ارتباطه بالله سبحانه وتعالى، إن في الوقت الصغير ده هل هو حقق مراد الله
إنه هل هو

كان خليفة الله فعلا؟ هل هو كان بيحمل أمانة الدين زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال؟ فمن نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين وعلى أي حد فعلا فعلا ليه علاقة بكتاب الله سبحانه وتعالى هو إدراكه لهذا المعنى. عشان كده حتى من أهمية مواظبتنا على الورد اللي احنا أمرنا بيه هو التعرض للمعنى ده كل يوم في ورد. نادرا لما حد هيقرأ ورد في يوم نص ساعة ما يعديش على معنى مرتبط بالدنيا والآخرة. صعب جدا إن هو دايما كل يوم هيعدي على آيات تعرفه معنى الحياة، تعرفه هو إيه اللي جابه هنا وجاي يعمل إيه وإيه اللي مطلوب منه وبعد ما يموت هيروح فين. كل يوم إجابة السؤال ده بيلاقيها في القرآن لو هو فعلا مواظب على ورده. فزي ما الإنسان كائن بيبحث دايما عن المعنى، معنى الحياة، كذلك الإنسان كائن مادي مدني. ده يعني إيه؟ يعني هو محتاج يعيش في جماعة. صعب جدا الإنسان يعيش منفرد. فمعنى الإنسان هيعيش في جماعة يعني هيبقى يتعامل ويبقى ليه علاقات مع بقية البشر، فبالتالي محتاج حاجة تقنن هذه الأوضاع. ما ينفعش كل واحد لما يحتاج حاجة يبغى عن التاني. كل واحد فيهم عنده غرائز، كل واحد فيهم عنده مصالح، محتاج كل واحد يعرف حده، محتاج كل واحد يعرف هو ايه حقه وايه الواجب اللي عليه. عشان كده الإنسان محتاج لحاجة تنظم له ده، وده ما بيحصلش بأكتر من الدين. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى المشرع اللي نزل الشريعة ونزل القرآن ملوش غرض بمعنى أنه مش هيفضل فئة عن فئة، ومش هيخلي الناس دي ليها فضل أكبر من ناس تانية عشان ده لونه وعامل إزاي وده ابن، ده مش موجود في الدين. لأن الشريعة من الله سبحانه وتعالى، زي ما قلنا ان الانسان ظلوم جهول، فمحتاج العدل، محتاج للعلم، فيحتاج الى الشريعه من الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا اللي ملوش غرض. زي ما القران اشار لان هذه السنه هي سنه التدافع ما بين البشر الماضيه في الاجتماع البشري الى يوم القيامه، كذلك لازم يبقى في قانون ينظم هذه العلاقات ما بين البشر. يقدر ربنا سبحانه وتعالى قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فزي ما قلنا ان الانسان هو كائن بيبحث عن معنى الحياة، فكذلك الانسان كائن مدني بيحتاج الى تنظيم العلاقات ما بين البشر وبينهم وبين بعض. وده كده قصة الانسان، الجزء الاول من المجلس. وقصة الانسان من أول لحظة خلق سيدنا آدم لعلاقة الإنسان بالشيطان ونزول الإنسان على الأرض واحتاج الإنسان للهدى والوحي وحال البشر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحال البشر الآن. ننتقل بقى للجزء الثاني وقصة القرآن قبل ما نتكلم عن الالتقاء بقى قصة الإنسان أو الإنسان بالوحي. وخلونا نقول كده يعني في البداية مثل كده أو قصة. سنة 1951 منظمة الصحة العالمية قالت إن إدمان الكحول بيتسبب في وفاة ما يوازي 1.5 مليون إنسان سنويا بيموتوا بسبب الكحول الإدمان، أي ما يعادل تأثير 13 قنبلة ذرية بيموتوا بسبب إدمانهم. لأن الإدمان أو إدمان الكحول سبب في 90% من الجرائم. يعني 90% من الجرائم بتحصل بسبب ناس سكران مش دريانة بنفسها. عشان كده أمريكا حاولت إنها تقف في وش الخطر ده كتير جدا جدا جدا بقوانين كتيرة جدا، لحد 1920 عملوا تعديل مخصوص في الدستور عشان يلغوا الخمرة أو الكحول. ولأن المجتمع ما كانش مهيئ لده بعد 13 سنة اضطروا ان هم يلغوا هذا القانون من الدستور. احنا شايفين المعاناة في ان دولة بحجم امريكا تقدر تمنع او تقلل من تأثير الكحول، ولحد دلوقتي كم المدمنين اللي موجودين في امريكا سواء بقى الادمان سواء ادمان الكحول او حتى ادمان المخدرات عمال يزيد كل سنة عن اللي قبلها.
فده الوضع دلوقتي، بكل القوانين بكل سبل الستارة بكل العلم والتطور اللي وصل له البشر من 13 قرن قبل كل ده، جملة واحدة في كتاب وفي ليلة واحدة كل بساطة خلت سكان مدينة كاملة يطلعوا يرموا الخمرة كلها في الشوارع ويغيروا حياتهم بالكامل. مسلمين المدينة لما نزلت آيات تحريم الخمرة سورة المائدة محدش فيهم فكر لحظة لحظة ان انا اعمل اي حاجة في الخمرة اللي عندي دي، ان انا اشربها، ان انا ابيعها، ان انا اخلص اللي عندي. كله هات قرار في ثانيتها ان انا هخرج وارميها في الشارع. في الشارع ايه الفرق؟ ايه الفرق ما بين دولة زي امريكا بتحاول تغير حاجة زي كده بقالها اكتر من 100 سنة ومش عارفة، وايه الفرق ان مجموعة كبيرة من البشر لما نزلت جملة واحدة بس في كتاب يتركوا الخمرة؟ لكن بالنسبة للعرب الخمرة دي زي المية، زي المية، ما يقدروش يعيشوا من غيرها، ما يقدروش يعيشوا من غيرها. لكن في لحظة رموا الخمرة في الشارع زي كلمات قليلة من كتاب غيرت مجتمع بالكامل، بل غيرت شكل العالم كله بطريقة البشرية ما عرفتش قبل كده. القرآن أو كلام الله سبحانه وتعالى غير من عبودية المال والنفس والمادة إلى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، من العنصرية والقبلية والعصبية الجاهلية إلى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من الشهوانية البهيمية وعبادة لذات الجسد إلى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، من الحيرة والشك والتيه إلى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، من حساب القيمة بالنتيجة والتأثير إلى رحمة السعي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، من اليأس والقنوط إلى الأمل إلا من تاب وآمن، قل يا عبادي الذين يسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، من الظلم والطغيان والثأر والبغي إلى ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب. هذا هو القرآن، الكتاب اللي بين إيدينا للأسف للأسف لسه مش عارفين قدره وقيمته. بدأت القصة في عالم اللي كان عايش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما وصفنا حال البشر قبل الإسلام، ناس كتير عايشة في جاهلية وفي ضلال وفي ظلمات وبعد عن الأخلاق والقانون. فالأرض زي ما قلنا كانت بتتهيأ لنزول الوحي، ده الوقت اللي الله سبحانه وتعالى بيرسل النبي عشان يصحح الطريق للناس. فكان التمهيد لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم إرهاصات النبوة زي حادثة الفيل مثلا، وكان الجن والإنس بيروا هذه الإرهاصات لكن مش عارفين السبب فيها، طيب وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. التغيير اللي حصل في السماء دول حتى الجن مش عارفين إلا ليه السبب، لحد ما جاءت أعظم لحظة في تاريخ البشر، مكان معزول عن العالم، فغار حراء بعيد عن كل الفلسفات في جزيرة عربية ما فيهاش أي مكون حضاري أو ثراء معرفي أو حتى اهتمام بالقراءة والكتاب، عايش إنسان ما بينهم مشهور بصدقه وأمانته وعفته وحكمته ونسبه ووقاره، كان راعي غنم ويعمل بالتجارة، حياة بسيطة بعيدة عن التصدر والصراعات السلطة والنفوذ، وزيه زي معظم العرب عندوش قدرة على القراءة والكتابة ولا حتى اتصال بطاقات تانية أو حتى براية بعلوم أهل الكتاب، ولكن على خلاف معظم العرب ما عندوش حتى القدرة على نظم الشعر وإلقاء الخطابة. وبعد 40 سنة من حياته اللي ما تبقاش منها إلا القليل خرج على الناس فجأة وكأنه إنسان مختلف، خرج بكتاب يعادي أفكارهم وديانتهم، كتاب يتحداهم بعلم الغيب يحكي لهم الماضي ويعرفهم المستقبل، كتاب يتحدى أهل الكتاب في علمهم بالكتاب، كتاب يتحدى أمراء البيان والشعراء في البلاغة
كتاب بيتحدى البشرية كلها إلى قيام الساعة بأن هم يجيبوا حقيقة علمية كونية واحدة تخالف اللي موجودة في القرآن. ولما سمع الناس القرآن انقسموا الفريقين، فمنهم مؤمن وأكثرهم كافر. من أعظم مظاهر عظمة القرآن من الله سبحانه وتعالى ده الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بصورة من مثله. واللي يدور على الآيات اللي فيها التحدي في القرآن هيلاقي أن التحدي بيقل. بدأ التحدي بأنه يأتوا بمثل هذا القرآن، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. على كده التحدي قل شوية. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا الله فهل أنتم مسلمون. فتحدي زي ما العلماء كده بيقولوا مغامرة، بس مغامرة ما حدش يتقدم إليها إلا راجل مالي إيده زي ما بيقولوا كده باللغة الدارجة، هو مالي إيده من اللي معاه، بيأوي إلى ركن شديد إلى الله سبحانه وتعالى. وقال كلام القرآن كلام الله عز وجل وبلغه في وسط البشر في الجزيرة العربية، كان سبب في تغير حال الجزيرة العربية من الكفر إلى الإسلام، وبعد كده تغير حال العالم أجمع. هي أعظم لحظة مرت في تاريخ الأرض والبشرية إلى قيام الساعة، لحظة اتصال الأرض بالسماء، لحظة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. كتير والله بنسمع عن ده، بس لو قعدنا كده نتخيل الموقف ده، هي لحظة نزول سيدنا جبريل إلى الأرض أول مرة بيلقي القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لحظة عظيمة والله، لو قعدنا نتفكر فيها كده هنشعر بالمهابة، قلوبنا والله هترجف من اللحظة دي. تخيل قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل ازاي لما جاء لي سيدنا جبريل على هيئته، الخوف اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والاضطراب. تخيل كده احنا حتى في الدنيا والله، لو واحد شغال في شركة وجاله ايميل من السي او، شركة كبيرة وجاله ايميل من السي او، يقعد مضطرب ويقعد يقرأ ويشوفه عايز منه ايه، ويقرأ مرة واثنين وثلاثة ويسأل واحد صاحبه هو قصده ايه. لو واحد بقى تخيل جاله مثلا رسالة بقى من زعيم دولة ولا من رئيس جمهورية وبيقول له فيها ان انا بحبك وخايف عليك مهتم بيك وعايز اقابلك وعندي ليك خير كتير جدا، هيبقى مدى اهتمامه بالرسالة دي عامل ازاي؟ فما بالك بقى لو الرسالة دي من الله عز وجل خالق السماوات والأرض، نزل كلام الله من السماء هز العالم بل الكون كله. والله الناس لا تقدر لهذا الحدث قدره، لأنها لا تعطي لله سبحانه وتعالى قدره. وما قدر الله حق قدره، ليقدر الله حق قدره اللحظة دي هي هتبقى في دماغه دايما أعظم لحظة في تاريخ الأرض، هي لحظة اتصال الأرض بالسماء. إن البشر هم كائنات ضعيفة جدا جدا في حتة صغيرة جدا من الكوكب، من كوكب صغير جدا من الكون العظيم اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل شاء إن إنسان على هذه الأرض تصل رسالة الله سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل يصل لهذا البشر لهذا الإنسان هو النبي صلى الله عليه وسلم، بيأمره بأنه يبلغه البشر أجمع. فيجي بعد ألف وأكتر من 1400 سنة في أكتر من مليار ونص أو 2 مليار مسلم ليقرأ القرآن ويصل كلام الله سبحانه وتعالى. عشان كده زي ما قلنا عن أوصاف القرآن، إن أول وأعظم صفة من صفات القرآن إن القرآن هو كلام الله عز وجل. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي رأي حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. كان الطبيعي إن الله سبحانه وتعالى لا يكلم البشر، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إن الله سبحانه وتعالى اختار أنه يبقى وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسول. فالوحي هو رسالة من رب العالمين إلى الإنسان، حبل الود، حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض لإنقاذ البشرية، طوق النجاة،
وأعظم رحمات الله للبشر والله، أعظم منا الوحي هو روح من الله سبحانه وتعالى وغذاء الروح الأقوى والأنسب. الوحي هو التكريم الأعظم من الله سبحانه وتعالى للإنسان، هو أعظم منا على الإنسان هو الوحي وكلام الله سبحانه وتعالى، هي أعظم نعمة. عشان كده في سورة النعم هي سورة النحل، عشان ندرك قدر النعمة. لما ربنا سبحانه وتعالى بدأ يتكلم عن النعم، أول نعمة ذكرها الله سبحانه وتعالى إيه؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشرك، ينزل الملائكة بروح على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. بعد كده دي أعظم نعمة، ينزل الوحي على الأرض. بعد كده خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. بعد كده خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها. تيجي بعد كده النعم التانية، لكن أعظم نعمة هي اللي بدأ فيها الله سبحانه وتعالى، هي نعمة الوحي أو نعمة الهداية. مش كده من أعظم صور التكريم إن الله سبحانه وتعالى أنزل الوحي على البشر. عشان كده نعمة الوحي جاءت قبل نعمة خلق الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، لأن تعليم القرآن هي نعمة أعظم من نعمة خلق الإنسان نفسه، لأن الإنسان لا يكون إنسان إلا بوحي الله. الإنسان لا يكون إنسان بدون وحي من الله سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك، بعد كده خلق الإنسان من علق. هنختم بآيات ربنا سبحانه وتعالى في سورة التكوير. قال تعالى فلا أقسم بالخنس الجال الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون.

0: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
1: ربنا سبحانه وتعالى بيقول للبشر فأين تذهبون؟ تروحوا فين؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. فده كان ختام مجلسنا النهاردة، كان بعنوان قصة القرآن، تكلمنا فيه عن قصة خلق الإنسان وعلاقة الإنسان بالشيطان واحتياج الإنسان للوحي وقصة الأديان وقصة القرآن وارتباط الإنسان بالوحي أو بالقرآن، وأعرض لحظة اتصال الأرض بالسماء ونزول القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب هنكمل في الثبات على الورد اليومي للقرآن بالشروط اليومية أو بالشروط المتفق عليها، ونكمل بحثنا في الورد عن حديث القرآن عن القرآن وكيف عرف القرآن نفسه. وفي درسين هنبعتهم نتفرج عليهم، هو درس قصة القرآن ودرس قصة الأديان، طبعا بالإضافة للاستبيان. إن شاء الله معنا المرة اللي جاية الأسبوع اللي جاي يوم الاثنين، عنوان مجلس جديد، لماذا حرمنا الانتفاع بالقرآن. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
5: القول المأثور في محمد الرسول.
6: Carla Alfonso de la Mar, George Bernard.

0: أنصف كثير من علماء الغرب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعد دراسات موضوعية مستفيضة لحياة رسول الله وسيرته، فاكتملت فيها عناصر المنهج العلمي الحديث، فخرجت نتائجهم إيجابية، وأصبحت شهاداتهم حجة عليهم وعلى كل من يبحث عن الحقيقة في عالم الشرق والغرب.
1: هرقل عظيم الروم.
2: ولد هرقل في كابادوكيا سنة 575 للميلاد، وهو الابن الأكبر لهرقل الكبير. تنتمي أسرته إلى أصول أرمنية من كابادوكيا، لا يعرف الكثير عن أصوله، اللهم إلا أن والده هرقل الكبير كان أحد القادة البارزين في جيش الإمبراطور موريس، وقد أبلى بلاء حسنا في حروب الإمبراطورية البيزنطية ضد جيش بهرام كوبين مغتصب العرش الفارسي، وقد كافأه الإمبراطور موريس على إثرها بأن عينه واليا على ولاية إفريقيا الرومانية.
3: أبحر هرقل من قرطاج صوب القسطنطينية وقضى على فوكاس قيصر، ونصب نفسه قيصرا منقذا للدولة، فالخطر الفارسي كان آخذا في الازدياد، وقد وسع الفرس رقعة ممتلكاتهم في الشام وأرمينيا، وعقدوا العزم على الوصول إلى شواطئ البحر المتوسط، وقد نجح الفرس في الاستيلاء على عدة مدن في الشام، وزحفوا إلى بيت المقدس وحاصروها حوالي 20 يوما، ثم دخلوها عنوة سنة 614 وجعلوها نهبا للحرائق، وقتل الفرس عددا كبيرا من المسيحيين يقدره بعض المؤرخين ب57 ألفا، ودمر الفرس كنيسة القيامة، واستولوا على الصليب ونقلوه إلى عاصمتهم المدائن.
2: كان لسقوط بيت المقدس في أيدي الفرس صدمة كبيرة بين المسيحيين في الإمبراطورية البيزنطية، فهذه كانت أول مرة تقع فيها هذه المدينة المقدسة بأيدي غير مسيحية. والواقع أن تقدم الفرس لم يقتصر على البلاد الشامية، بل لقد امتد إلى آسيا الصغرى، ووصل الفرس إلى كريسبوليس المواجهة للقسطنطينية، كما غزوا مصر، فسقطت الإسكندرية في أيديهم سنة 619، وترتب على ذلك انقطاع القمح عن القسطنطينية وازدياد سوء الأحوال الاقتصادية.
3: أبدى هرقل شجاعة ومهارة كبيرة في مواجهة الخطر الفارسي، فبدلا من منازلة جيوش الفرس المتوغلة في أراضي الإمبراطورية، قام بمواجهتهم في عقر دارهم في البلاد الفارسية، فقد تقدم بجيشه سنة 627 ووصل أمام نينوى، وهناك خاض معركة حاسمة ضد الفرس قررت مصير الصراع بين الطرفين، وقد ألحق بالجيوش الفارسية هزيمة ساحقة في هذه الموقع.
2: بعد ذلك عزل كسرى وقتل، وخلفه في الحكم ابنه شيرويه الذي رأى أنه من الأفضل أن يعقد الصلح مع هرقل، وقد تم الصلح في سنة 628، وبمقتضاه استردت القسطنطينية كل ما كان لها من البلاد التي كانت قد سقطت في أيدي الفرس، بما في ذلك أملاكهم في بلاد الجزيرة الفراتية والشام ومصر. وبعد رجوع هرقل إلى القسطنطينية استقبله أهلها استقبال الأبطال، فقد حمل له الشعب أغصان الزيتون ورتلوا المزامير وهتفوا باسمه.

0: في الوقت الذي خرجت فيه الإمبراطورية البيزنطية منهوكة مجهدة بسبب صراعها الطويل مع الفرس، كان المسلمون يتجمعون حول فكرة واحدة، هي فكرة الجهاد في سبيل الله، الذي جعل من القبائل العربية كتلة سياسية واحدة متحفزة لأول مرة في تاريخ هذه البلاد. فقد حدثت هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يثرب سنة 622، واتخذ من هذه المدينة مركزا لتأسيس الدولة الإسلامية الجديدة.
1: والواقع أن البيزنطيين لم يدركوا أهمية الدين الإسلامي ولا التطور الذي بدأ يحدث في البلاد العربية في المرحلة الأولى من العهد الإسلامي، والغالب أنهم نظروا إلى الإسلام على أنه مجرد هرطقة جديدة من الهرطقات التي كانت تظهر في العالم المسيحي، كما أنهم نظروا إلى الحملات الإسلامية الأولى على أنها من قبيل غارات البدو التي اعتادتها الدولة البيزنطية على حدودها الشرقية. وقد واصل خلفاء الرسول تدعيم الدولة الإسلامية كما قاموا بحركة الفتوح الإسلامية الكبرى وحققوا في ذلك نتائج هامة.
0: اندفع المسلمون إلى أراضي الدولة البيزنطية وتمكنوا في فترة محدودة من الاستيلاء على معظم ولاياتها الشرقية، وكان من أهم المعارك الأولى بين المسلمين والبيزنطيين معركة أجنادين سنة 634، ثم معركة اليرموك سنة 636، والتي حددت مصير الشام لصالح المسلمين.
1: واصل المسلمون فتوحاتهم، ومات في أثناء ذلك هرقل الذي أصبح شيخا مريضا، وترك لخلفائه عبء قتال المسلمين، وفتح المسلمون برقة وطرابلس وواصلوا تقدمهم في شمال إفريقيا، كما هاجموا آسيا الصغرى وفتحوا أرمينيا. ولما بنى المسلمون أسطولا بحريا هددوا بذلك السيادة البحرية في شرق البحر المتوسط، فقد فتح المسلمون قبرص وأغاروا على رودس، وأصبحت القسطنطينية نفسها معرضة للخطر.
2: وإلى لقاء آخر مع ما قاله كبار العلماء والمفكرين في أعظم الخلق فضلا وقدرا ومهابة. القول المأثور في محمد الرسول. إعداد وتقديم محمد قاسم. شارك في التقديم إيمان سوبرا. تنفيذ محمد قاسم.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية، كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول

0: الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: أول دواء.
3: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشفو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 97598855.

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين.

سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 25 من حزيران يونيو لعام 2026. كاراكاس، ضرب زلزالان قويان مناطق في فنزويلا واليابان مما أثار حالة من الذعر والهلع في البلدين، بينما لم تعلن السلطات فيهما عن وقوع ضحايا حتى الآن. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا بقوة 7.1 درجات ضرب فنزويلا مما أثار حالة من الذعر والهلع في العاصمة كاراكاس. وضرب الزلزال الذي يقع مركزه على مسافة 21 كيلومترا شرق بلدة مورون الساحلية عند الساعة 22 بتوقيت غرينتش، وأعقبته هزات ارتدادية عدة، وبلغ عمق الزلزال 10 كيلومترات، مما تسبب في ذعر داخل أحد مراكز التسوق في العاصمة كاراكاس، وهرع العشرات للخروج من المباني في العاصمة الفنزويلية، وانتظروا في الشوارع لبعض الوقت قبل أن يعودوا إلى مكاتبهم ومنازلهم. وشعر سكان كولومبيا المجاورة بالزلزال، وأطلقت صافرات الإنذار، وأخلى بعض السكان منازلهم كإجراء احترازي. وفي اليابان، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تسجيل زلزال بقوة 6.9 درجات قبالة سواحل شمال اليابان اليوم الخميس، مشيرة إلى عدم وجود خطر حدوث موجات تسونامي. وحسب الوكالة، فقد وقع الزلزال قبالة ساحل محافظة إيواتي في شمال جزيرة هونشو وعلى عمق 50 كيلومترا، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة. وأظهرت مشاهد بثتها هيئة الإذاعة العامة حركة مرور عادية في مدينة هانشينوهي مع استمرار عمل إشارات المرور كالمعتاد. واشنطن، اختتمت أمس الأربعاء في واشنطن مباحثات اليوم الثاني بين اللبنانيين والإسرائيليين، وذلك بعد جولة الثلاثاء التي شهدت توترا جعل الأمريكيين يقررون إعادة إطلاق المحادثات من جديد وفق وسائل إعلام إسرائيلية. وشهد مباحثات اليوم الثاني نقاشات بشأن مقترح مدعوم من الولايات المتحدة يقضي بانسحاب إسرائيل من أراضٍ احتلتها خلال حربها على لبنان وتسليمها إلى الجيش اللبناني. وبحسب موقع إكسيوس الأمريكي وإعلام إسرائيلي، تتمثل عقدة المحادثات بين الجانبين في نطاق الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التي سيبدأ منها، في حين ذكر الصحيفة يديعوت أحرونوت أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سيصل إسرائيل اليوم الخميس لبحث ملفي إيران ولبنان مع وزير الدفاع ورئيس الأركان. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن الجانبين تبادلا الأربعاء الخرائط وسط توقعات بانسحاب إسرائيلي جزئي من بعض المناطق، في حين أعرب الوسطاء الأمريكيون عن أملهم في أن يبدي الطرفان مرونة أكبر في مواقفهما. ونقلت هيئة البث عن مصدر مشارك في المفاوضات قوله إن الطرفين لا يتفقان على كل شيء، لكنهما يتباحثان بشأن المناطق التجريبية والخلايا الميدانية في جنوب لبنان، لافتة إلى أن توقيت المرحلة التجريبية أو تحديد المناطق التي يتوقع أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي لم يحسم بعد. وتعثرت مباحثات الثلاثاء الماضي على وقع مواقف متعارضة بين اللبنانيين والإسرائيليين بشأن حجم الانسحاب والمناطق التي سيبدأ منها، بحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع قال إن اجتماعات واشنطن شهدت توترا شديدا بالرغم من حديث الإسرائيليين عن ودية المحادثات.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون للصحفيين في نيويورك إن إسرائيل تتطلع إلى تسليم بعض الأراضي التي تحتلها إلى الجيش اللبناني، بينما ستحتفظ بوجود عسكري في المنطقة الحدودية العازلة. وفي المقابل ذكر مسؤولون إسرائيليون أن القوات اللبنانية المشاركة في الاقتراح المدعوم من واشنطن ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، لكن مسألة تدقيق العناصر اللبنانيين لم يتطرق إليها وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو عندما أبدى أمس من الكويت استعداد واشنطن لمساعدة الجيش اللبناني على بناء القدرات اللازمة للسيطرة على الأراضي في جنوب لبنان. من جهته رد مسؤول أمني لبناني كبير على تعليقات إسرائيلية رسمية قائلا إن المناقشات جارية في واشنطن وإن مباحثات الأربعاء بين الجيشين تناولت المناطق التجريبية ضمن أمور أخرى، مبينا أن الاجتماعات تركزت على جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي وأنه لن تظهر أي خطة بعد اليوم الأخير من المحادثات. بدورها قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون أبلغ وفدا من بريطانيا وألمانيا بأن المناقشات بخصوص المناطق التجريبية المقترحة جارية وتنتظر موافقة إسرائيلية. من جانبه ذكر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام

أن اللبنانيين يذهبون إلى المفاوضات في واشنطن لأنها الطريق الأقل كلفة على البلاد، مؤكدا أن لبنان يريد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيه والإفراج عن الأسرى لدى إسرائيل. وكان اقتراح أمريكي بسيطرة الجيش اللبناني على مناطق تجريبية جزءا من خطة لوقف إطلاق النار وافق عليها المسؤولون اللبنانيون والإسرائيليون في 3 يونيو حزيران الجاري، لكن حزب الله رفض الخطة التي كانت مشروطة بوقف إطلاق النار من جانب الحزب وخروج مقاتليه من منطقة واسعة في الجنوب. واشنطن. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تركيا كانت مرشحة للانخراط في الحرب إلى جانب إيران، لافتا إلى عزمه المشاركة في قمة حلف شمال الأطلس الناتو المرتقبة في أنقرة احتراما للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأوضح ترامب أن إمكانية مشاركة أردوغان في الحرب كانت واردة ربما إلى جانب صف إيران لأنه ليس من مؤيدي إسرائيل، وذلك قبل أن يتدخل ترامب شخصيا ويطلب من أردوغان البقاء خارج المواجهة، مؤكدا أن الرئيس التركي استجاب لذلك. كما قال ترامب إنه سيفعل شيئا على الأرجح يرضي تركيا، وذلك ردا على سؤال عما إن كان سيستجيب لرغبة أنقرة في الحصول على طائرات مقاتلة من طراز F-35 ومحركات نفاثة لأزمة لازمة لطائراتها المقاتلة محلية الصنع. وأضاف ترامب أن أردوغان صديق عزيز ويتمتع بقيادة قومية وجيش كبير، مشيرا إلى أنه رجل قوي يحب بلاده ويقوم بعمل رائع. وأوضح ترامب عزمه المشاركة في قمة حلف الناتو المقررة في العاصمة التركية يومي 7 و8 يوليو تموز القادم، لافتا إلى أن قراره يأتي احتراما للرئيس أردوغان، مضيفا لولا أن القمة ستعقد في تركيا وبدعوة من أردوغان لما كنت حضرتها. وجاءت تصريحات ترامب خلال لقائه الأمين العام للناتو مارك روتا في البيت الأبيض قبيل قمة للحلف تستضيفها أنقرة في ظل تحديات أمنية وإقليمية متصاعدة. تل أبيب. أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس شهادته في محاكمته بتهم فساد حسبما أفادت به متحدثة باسم وزارة العدل للوكالة الفرنسية. وبعد انتهاء جلسة الاستجواب المضاد التي أجراها محاميه عميد حداد أمس، شن نتنياهو هجوما لاذعا على المدعين العامين، معتبرا أنه وصل إلى نهاية 10 سنوات من الجحيم وفق ما أوردته الصحافة الإسرائيلية. وأدلى نتنياهو بشهادته في 98 جلسة استماع منذ ديسمبر كانون الأول 2024، وقد تم تقليص مدة العديد منها أو تأجيلها بناء على طلب محاميه بسبب ارتباطه باجتماعات أمنية أو مهام حكومية أو لأسباب صحية. ويواجه نتنياهو تهما في قضيتين تتعلقان بشبهة تفاوضه للحصول على تغطية مواتية من وسائل إعلام إسرائيلية، وقضية ثالثة تتضمن اتهامات بتلقيه هدايا فاخرة بقيمة تزيد على $260,000 من أثرياء مقابل خدمات سياسية. وأسقطت تهمة فساد رابعة في وقت سابق، حيث يرى نتنياهو أن الإجراءات القضائية ضده والتي بدأت عام 2019 إنما هي محاكمة سياسية. القارة الأوروبية. لم تعد الحرارة مجرد مشكلة مناخية بل أصبحت حالة طوارئ صحية، هذا ما أقرت به منظمة الصحة العالمية في أحدث تشخيص لها لما تشهده الأرض من ارتفاع خطير وغير مألوف في درجات الحرارة، حتى باتت تهدد حياة البشر وسبل العيش في المدن والمجتمعات غير الحضرية على السواء. وتجد أوروبا نفسها اليوم في قلب هذه الأزمة بعدما تحولت موجات الحر المتكررة إلى اختبار قاس لأنظمة الصحة والبنى التحتية والحياة

يوميا من المدارس والمستشفيات إلى شبكات النقل والعمل في الهواء الطلق. وتكشف هذه الموجات وفق خبراء أن تسارع التغير المناخي لم يعد تهديدا مستقبليا، بل واقعا يفرض على الحكومات التعامل مع الحرارة بوصفها خطرا صحيا مباشرا لا مجرد ظاهرة موسمية عابرة. أما سبب هذه الموجات المتواترة وما أثرها على المجتمعات وما الذي يخشاه العلماء، ثم بماذا ينصح خبراء الصحة العالمية؟ تعد المنطقة الأوروبية الأسرع احترارا في العالم، وتشير بيانات منظومة الصحة العالمية إلى أنه في السنوات الأربع الماضية وحدها حصدت الحرارة أرواح أكثر من 200,000 شخص، بينما ارتفعت الوفيات المرتبطة بالحرارة بنسبة 30% خلال 20 عاما الماضية. وتتحدد درجة الحرارة التأثر بالحرارة بناء على عوامل فسيولوجية مثل العمر والحالة الصحية، وعوامل أخرى تتعلق بالتعرض للحرارة مثل طبيعة العمل والظروف الاجتماعية والاقتصادية. وعموما يؤدي عجز الجسم عن تنظيم درجة حرارته الداخلية والتخلص من الحرارة المكتسبة في ظل هذه الظروف إلى زيادة خطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربة الشمس. طهران. بعد خطوات جديدة في مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، بدأت ملامح انقسام داخلي في طهران تظهر بين تيار يرى في الحوار فرصة للخروج من دائرة العقوبات والتوتر، وآخر لا يزال متشككا في أي تقارب مع واشنطن ويتمسك بموقف أكثر تشددا. وتشير التحركات الأخيرة التي جاءت عقب توقيع مذكرة تفاهم وعقد اجتماع في سويسرا، حيث فتحت الباب أمام مفاوضات قد تقود إلى تفاهم ينهي حالة الاشتباك المستمر بين البلدين بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلا أن ردود الفعل داخل إيران كشفت اختلافا في قراءة هذه الخطوة ونتائجها المحتملة. ولا تزال هناك أصوات تنظر بحذر في أوساط التيار المحافظ إلى أي اتفاق مع الولايات المتحدة، وترى أن واشنطن لا يمكن الوثوق بها بسهولة، ويظهر هذا الموقف بوضوح في الخطاب الإعلامي لصحف محافظة مثل صحيفة كيهان التي تعكس رفضا لأي تقارب قد يعيد طهران إلى مسار التفاوض مع خصمها الرئيسي. وفي المقابل ترى جهات قريبة من الحكومة الإيرانية أن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن قد يمثل فرصة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وإنهاء حالة الاستنزاف الناتج عن العقوبات والتهديدات المتبادلة. وتقول أصوات مؤيدة لمسار التفاوض إن التطورات الأخيرة قد تدفع الولايات المتحدة إلى إبداء مزيد من المرونة، خصوصا بعدما تعتبره طهران إظهارا لقدراتها العسكرية وأوراق قوتها الإقليمية، وفي مقدمتها قدرتها على التأثير في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. أما الشارع الإيراني فتظهر ملامح الجدل فيه بشكل أكبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتباين المواقف بين من يدافع عن الاتفاق ويرى فيه فرصة لإنهاء الأزمات، ومن ينتقد أنصار التفاوض ويتمسك بموقف أكثر تحفظا تجاه واشنطن. وفي الوقت نفسه هناك من يركز على ضرورة الالتزام بالقرارات الرسمية للدولة، معتبرا أن المفاوضات تمثل مسارا تقوده القيادة الإيرانية في إطار حسابات أوسع. نيويورك. أظهرت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي في مدينة نيويورك تحولا متزايدا في مواقف القاعدة الديمقراطية تجاه إسرائيل، بعدما حقق 3 مرشحين تقدميين انتصارات لافتة اعتبرت ضربة للمؤسسة الحزبية التقليدية وللنفوذ السياسي للجماعات المؤيدة لإسرائيل، وعلى رأسها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك.
وفاز براد لندر في الدائرة العاشرة وكلير فالدس في الدائرة السابعة ودرياليز أبيلا شوفاليه في الدائرة الثالثة عشرة، ما يضعهم على طريق شبه مضمون للوصول إلى الكونغرس في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وتمكن لندر وأبيلا شوفاليه من إقصاء نائبين حاليين في مجلس النواب، ورأى مراقبون أن ملف الحرب على قطاع غزة والدعم الأمريكي لإسرائيل لعب دورا محوريا في عدد من هذه السباقات خصوصا في الدائرة العاشرة، حيث حقق لندر فوزا كاسحا بحصوله على نحو ثلثي الأصوات متقدما على النائب دان جولدمان. وقال الخبير الديمقراطي في استطلاعات الرأي آدم كاريلسون إن الفارق الأبرز بين المرشحين كان موقفهما من إسرائيل، معتبرا أن جولدمان بات بعيدا عن توجهات القاعدة الديمقراطية بسبب ارتباطه بمواقف مؤيدة لإسرائيل وعلاقاته مع إيبك. وفي الدائرة السابعة انتقدت فالدس منافسها الرئيسي أنطونيو رينوسو لتأخره في وصف الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها إبادة جماعية، بينما كانت النائبة المخضرمة نيديا فلاسكيز قد أعلنت دعمها له قبل الانتخابات. أما في الدائرة الثالثة عشر فقد حققت أفيليا شوفاليه مفاجأة بإطاحتها بالنائب أدريانو إسبايات رئيس الكتلة اللاتينية في الكونغرس، وجعلت المرشحة من معارضتها للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل محورا رئيسيا في حملتها، معلنة دعمها لمشروع أوقف القنابل الذي يهدف إلى وقف شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل. الخليج العربي. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال جولة له في منطقة الخليج العربي إن الولايات المتحدة لن تتخذ أي خطوات من شأنها تقويض أمن حلفائها في المنطقة عند التعامل مع الملف الإيراني، مؤكدا في الوقت نفسه أن جميع الدول باستثناء إيران ترفض فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وأن واشنطن لا ترى أي طرف دولي يدعم هذه الخطوة. وأضاف روبيو أن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران من المتوقع أن تستأنف في سويسرا في 29 أو 30 من حزيران. وفي سياق متصل شدد روبيو على أن واشنطن ستكون منسجمة تماما مع حلفائها في الخليج خلال المفاوضات الجارية مع إيران والتي تهدف إلى التوصل إلى تسوية دائمة للحرب في الشرق الأوسط، موضحا من الكويت أن الولايات المتحدة ستعمل على إشراك شركائها الخليجيين في جميع مراحل المحادثات وقراراتها، قائلا سنكون منسجمين تماما مع شركائنا في الخليج ولهذا سنجتمع معهم جميعا غدا. جنوب لبنان. قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية استهدفت عناصر يشتبه في انتمائهم إلى حزب الله بعد دخولهم إلى منطقة احتلها قواته في جنوب لبنان، وذلك في ثاني حادثة من هذا النوع يعلن عنها. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه قبل وقت قصير تم رصد حركة مركبة تقل مشتبها فيهم وهم يعبرون المنطقة الأمنية في منطقة تلة علي الطاهر، وكانوا يشكلون تهديدا لقوات الجيش الإسرائيلي. وأضاف البيان وعقب رصدهم نفذت القوات الجوية الإسرائيلية ضرب ضد المشتبه فيهم بهدف إزالة التهديد، مؤكدا أن الجيش لن يسمح لعناصر حزب الله بإلحاق الأذى بقواته وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عز الله.
1: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة.

0: اللذيذة، خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: The voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam Radio Sydney, faith, knowledge, community.
4: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
5: We all have skeletons in our closet. We all have crimes we've committed. We all have mistakes. We're all held back by our laziness, by our desires, by our family, by our relatives, by our communities, by our environments. We're all held back. But you may be a million steps from Allah. It only takes one step and one word to return back to Him. History has had so many moments. moments that change the course of time. If you ask somebody today, what were the 5 or 6 moments in the history of humanity that changed the course of everything that was to happen? Somebody might tell you the Industrial Revolution in the 15th century. Somebody might tell you 9/11. Somebody might tell you when the Berlin Wall fell in 1944. But if you really ask the question, what were the moments that really changed the course of humanity? Allah asks us to think about these days and these moments in the Quran. Because these moments serve as reminders for us and they give hope to us today as we stand where we stand. One day, in this very month, the month of Muharram, 1400 years ago, the most beautiful and beloved man on this earth, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he looks at his companions and he says to them, "Fast the 10th day of Muharram, فَإِنَّهُ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ, because this is one of the days of Allah." What does that mean, one of the days of Allah? This is one of the days in which the course of history completely changed. What happened on that day? Why does he fast on this day? Why does he remember this day and commemorate this day? What's so special about it? It's coming up in a few days. So it's the moment for us to really think about what happened on that day. This is the day in which Allah saved Musa from the tyrant Fir'aun. This is the day when a man with a stick was able to split the sea and cross. This is the day when hundreds and thousands of oppressed people waited for centuries under enslavement, when their women were raped, their children were slaughtered. They waited and waited for this day. This is the day that reminds us that there is always hope. This is the day that reminds us that as we watch the news and as we lose hope, there's always hope to come. Allah subhanahu wa ta'ala reminds us about this day when he says, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ

0: voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العيقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%. بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل. حصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحتم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام
6: يا يوسف خذ واعطي.
5: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
6: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
5: حول
7: دقيقة تربوية. إن الحق لا يحق وإن الباطل لا يبطل في المجتمع الإنساني بمجرد البيان النظري للحق والباطل، ولا بمجرد الاعتقاد النظري بأن هذا حق وهذا باطل. إن الحق لا يحق ولا يوجد في واقع الناس، وإن الباطل لا يبطل ولا يذهب من دنيا الناس إلا بأن يتحطم سلطان الباطل ويعلو سلطان الحق، وذلك لا يتم إلا بأن يغلب جند الحق ويظهر ويهزم جند الباطل ويندحر. فهذا الدين منهج واقعي لا مجرد نظرية للمعرفة والجدل أو لمجرد الاعتقاد السلبي. دقيقة تربوية.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير هو مع ربنا ما دامت الحياة حلوة. نزل بلاء، نزلت فتنة، لا لا ما تفقناش على كده. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. آه يا سلام، ده طريق ربنا، ده جميل. يدخل طريق ربنا يلاقي رزقه، الدنيا في بقت حلوة، والمكسب كبر. الله، احنا عم الواحد معرفش الالتزام ده من فترة ليه، بدل ما احنا الضنك اللي كنا عايشين فيه ده. تمام، الرزق اتظبط والدنيا تمام والتجارة مشيت كما هو يريد، بعدها تعرض لفتنة في عيني ما أكرمه الله فيه، ربما من ولد، من زوجة، من مال، من كذا من كذا، فيتبين صدقه من كذبه. انت بتعبد ربنا عشان دي، ولا بتعبد ربنا عشان هو ربنا سبحانه وتعالى، عشان هو الله المستحق للعبادة، خالقك ورازقك ومدبر أمرك؟ لا، ده أنا كنت والله بعبده عشان ما اتفقناش على كده. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ثم تاني حكمة من حكم الابتلاء الخطيرة، ألا يتعلق قلبك بالدنيا أبدا. بالله عليكم، هذه الدنيا التي هي مليئة بالظلم ومليئة بالقهر ومليئة بما ترون من الحزن والكدر والبلايا والنكبات، هل يتعلق بها قلب عاقل؟ أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. الدنيا دار بلاء، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا لا يستقر فيها قلب المؤمن أبدا، وإنما قلب المؤمن على الدوام معلق بإيه؟ معلق بالآخرة، بالآخرة على طول، عين قلبه على الجنة، لا تنظر للدنيا، لا تتعلق بشوية الطوب اللي اسمهم شواء وعماير، شوية الصفيح اللي اسمهم عربيات، لا تتعلق بهذه الأمور أبدا، وإنما يتعلق بالآخرة، بالله، بالجنة. أما لو الدنيا زي العسل تفتنه الدنيا، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا، أفلات للذين اتقوا أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، هما الاثنين سواء أبدا. فمن من من إحدى أعظم الحكم من الابتلاء والاختبارات الدنيوية والبلايا الدنيوية إن الإنسان لا يتعلق قلبه بالدنيا. ثم من الحكم العظيمة التمكين للمسلمين في الأرض. قيل للشافعي يا إمام، تفضل، قيل للشافعي يا إمام، أيمكن للمرء أم يبتلى؟ هو يعني أنهي الأفضل للمرء، أنه هو يبتلى فيصبر، ولا يمكن له بقى ويبقى كده حاجة كبيرة وربنا عز وجل يستعمله ويبقى ممكن في الأرض؟ فقال لا يمكن للمرء حتى يبتلى، لا يمكن للمرء حتى يبتلى. فاكرين أنه هو يبتلى هيمكن له من غير ما يبتلى؟ لا لا، لن يمكن له حتى يبتلى. إذن دي قضية مهمة جدا، إنك تبقى عارف إن التمكين لا يأتي إلا بعد ابتلاء. اللي بيحصل دلوقتي ده بشرى، ده بشرى. الله عز وجل يريد أن يمكن لأمة بأكملها، ولكن تحتاج إلى صبر وإلى ثبات وإلى قوة عزيمة وإلى ربطة جأش عشان ربنا عز وجل لما يجي بقى لما يأتي الله عز وجل بتمكينه وبفضله لا ينال هذا التمكين إلا الثابتون الأقوياء. ولذلك رابع حكمة من حكم الابتلاء أو خمس حكمة مش فاكر يعني رابع حكمة من حكم الابتلاء إعداد نفوس المسلمين. شفت النبي عليه الصلاة والسلام وقدر النكبات التي مر بها يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم في عام واحد سمي عام الحزن لكثرة ما لقي فيه رسول الله من الابتلاءات، ولكن ده ليه؟ تهيئة لنفسه عليه الصلاة والسلام. أمه أو أبوه يموت قبل أن يولد، وأمه تموت وهو عنده وهو طفل صغير، وبعدين يكفله عمه أبو طالب، يموت أبو طالب وتموت خديجة رضي الله عنها في عام واحد، وهما أقرب الناس لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ما زاد قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلابة، وما زاده إلا قوة. يذهب النبي عليه الصلاة والسلام للبادية فيحيى هذه الحياة ويعيش يتيما، وربنا عز وجل بعد ذلك يمتن عليه بهذه المنة، ألم يجدك يتيما فآوى، يتيما فآوى، عاش النبي يتيم ولقي مشقة في نموه وتهيئته حتى صار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن دايما النكبات لما بتأتي بتصنع رجالا أقوياء، زي اللي احنا فيه ده، اللي احنا فيه ده اللي بيتعلم منه والله، وده أكيد اللي احنا فيه ده هينشئ جيلا بعده لم نكن نظن يوما أنه كان سينشأ من غير هذا الابتلاء. مستحيل مستحيل ينشأ هذا الجيل في ظروف رغيدة هنيئة جميلة، لا، الظروف الصعبة هذه هي التي تصنع الرجال الأقوياء. فيجي بعد الأحداث اللي احنا بنعاني منها دي

المسلمين كما قال العلماء، لا تقوم الخلافة إلا على دماء المسلمين. دمي دمك، المسلمون دمهم واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم على أعلاهم، ما فيش فرق بين اللي مات هناك ده دمه ليس أغلى مني، وأنا لو مت دمي ليس أغلى منه أبدا، كلنا واحد. وانت المفروض تبقى عارف ان انت معرض لهذا الأمر اليوم أو غدا، وتتألم لألمه وتصاب بمصابه وتتوجع مثل ما يتوجع بالضبط إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلما هو يموت انت تتهيأ، ولما انت تموت هو يتهيأ، وهكذا. هذه سنة الله عز وجل في عباده، وتسأل الله عز وجل أن يلحقك به على خير، لأن الابتلاء وراءه أمور أخرى. ودي بقى خامس حكمة، صح كده؟ خامس حكمة أن وراءها تكفير للذنوب. إن الله عز وجل لا يكفر بالبلايا والخطيئات ما لا يكفر بالاستغفار، وإن العبد إذا لقي الله عز وجل يوم القيامة وليس ذا بلاء تحسر على حاله أمام أهل البلاء. أهل البلاء يوم القيامة جماعة بيجوا معهم من الأجور وتكفير السيئات ما يتحسر عليه أهل العافية. قال ابن مسعود: يود أهل العافية يوم القيامة أن لو قرضت أجسادهم بمقاريض من نار لما يرون لأهل البلاء من جزاء. أهل البلاء يوم القيامة، تخيل شفت أهل غزة كده والقصف عمال يقع عليهم، والله العظيم دي ما ببلاش، دي مش ببلاش أبدا. ده صوت القصف بس لوحده الله عز وجل يغفر به ذنوبه. إيه الدليل على ده؟ لا بل إن لا مش مجرد مغفرة للذنوب، ده ربما يوقوا عذاب القبر وفتنة القبر وأهوال يوم القيامة. إيه الدليل على ده؟ إنه كلما رأى الإنسان أهوالا في حياته خفف عنه من الأهوال بعد مماته. ما الدليل؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد وقال: يا رسول الله يأمن من فتنة القبر؟ ده فتنة القبر ده كل الناس بيترعبوا منها ولازم يوضعوا في هذا الموضع. قالوا له: يا رسول الله يأمن فتنة القبر؟ فقال لهم ايه، حد عارف؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم، قال: كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. كفاية أنه سمع صوت السيوف وهي عمالة تخبط في بعضه، ممكن أي لطشة مع السلام، صح ولا لا؟ هو قاعد القصف من حواليه، ممكن أي قصفة مع السلام، صح ولا لا؟ ممكن اللي بيقاتل طلقات الرصاص من حواليه، ممكن أي طلقة مع السلام، صح ولا لا؟ كفى بهذا فتنة. يعني الله يجعلنا من الصالحين. ولذلك شفت بقى، الله، لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجد الشهيد من مس القتل. شفت ألم القتل ده، ألم الموت صعب قوي، صعب جدا. الصالحين أصلا لهم في وصف الموت حاجات مرعبة، كلمتهم مرعبة: كأني أتنفس من سم إبرة، وكأني أحمل جبال تهامة على كتفي، وكأن السماء أطبقت على الأرض، وأن بينهما مش قادر يتنفس، بيتوجع روحه بتطلع. يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام هو يموت قال: إن للموت يا سكرات. وده النبي عليه الصلاة والسلام، خير من وطئت قدمه الثرى صلى الله عليه وسلم، أفضل الناس طرا. فسكرات الموت متعبة، لكن الشهيد بقى يخفف عنه ذلك فيكون مثل القرصة. شفت كده لما حد يجي يهزر معك في ورسك كده في كتفك وخلاص، القرصة تتقرص كده قرصة، شفت وجع؟

هو الشهيد بيجد من مس القتل مثلما يجد أحدنا من مس القرصة. ليه؟ كيف كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينفخ في الصور يوم القيامة فأكون أول الناس بعثا. أول حد بيستيقظ من هذا الموت مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأجد موسى متعلقا بقائمة من قوائم العرش من الانكسار والتذلل لرب العالمين سبحانه وتعالى، ماشي كده؟ فأجد موسى إيه؟ متعلقا بقائمة من قوائم العرش. أنت عارفين أنه ربنا سبحانه وتعالى قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكل أتوه داخرين، صح كده؟ فصعق. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول فلا أدري أكان قبل مني قياما أم كانت صعقة الطور مغنية عن هذه الصعقة. الله لقي صعقة في الدنيا، صح؟ فالنبي عليه السلام لا يدري هل أغنت عنه صعقة الطور. ربنا عز وجل قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، صح؟ فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أدري أكان قبل مني قياما أم أغنت عنه هذه الصعقة، كانت الصعقة دي مغنية عنه، لا يدري النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالأهوال التي يلقاها العبد في الدنيا كم كده بالضبط؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فالأهوال اللي بيلقاها العبد في الدنيا بتكون مخففة عن أهوال يوم القيامة، أهوال القبر وعذاب القبر وفتنة القبر. ده وعد النبي عليه الصلاة والسلام. فهم هناك بيلقوا ما لا نلقى، صح ولا لا؟ بيروا كل ساعة وكل دقيقة ما لا نرى، لكن بإذن الله عز وجل بشراهم أن هذه القذائف وهذه الأهوال وهذه البلايا والله لو كشفت عنهم الحجب، والله لو كشفت عنهم الحجب لأحبوها ولا حمدوا الله عز وجل عليها، ولو كشف عنا الحجب لغبطناهم على درجتهم هذه التي اصطفاهم الله عز وجل بها. أن الله سبحانه وتعالى كفر عنهم كثيرا من السيئات وأعطاهم كثيرا من الأجور وجنبهم كثيرا من الأهوال والفتن في القبر وعند البعث وفي أهوال يوم القيامة وعند الموت في السكرات. فلا تنظر لهذه الأحداث بعينيك أبدا، وإنما انظر بعين الوحي، انظر بعين القرآن والسنة، انظر بعين الغيب. فإن كما يعني من الكلمات الجميلة اللي قرأناها من امبارح وكأن يعني الملائكة لا تفارق سماء غزة أبدا، في كل دقيقة تزف أرواحا إلى الجنة وكأن بين غزة وبين الجنة طريقا لا ينقطع، وكأن بين غزة وبين الجنة طريقا لا ينقطع. صحيح، سبحان الله، عشرات القتلى يؤلمون قلوبنا، أيوة نعم طبعا، يعني نتوجع وكأننا نحن الذين متنا، أي والله، لكن عزاؤنا وسلوانا في ذلك أن الله عز وجل اصطفاهم وأنهم في الجنة بإذن الله، وأن من قتلهم في النار بإذن الله إذا لم يتوبوا قتلنا في الجنة وقتلهم في النار. ولما شوفوا يا جماعة سبحان الله، ده النظر بعين الوحي، لما أبو جهل في بدر قال أعلو هبل
أعلو هبل في أحد، قال أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا؟ فقالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فلما قال: لنا العزة ولا عزة لكم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقالوا: وبما نجيبه يا رسول الله؟ فقال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال عمر: يا أبا جهل، لا سواء، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا سواء. طب عملت تقول احنا وانتم، لا لا لا، انسى الحوار ده خالص، حوار المقارنة ده تشيله من دماغك. ليه؟ لان انتم مستنيكم سواد ان شاء الله لما تموتوا، من موتكم النهاردة ان شاء الله كلكم كده على بعض هتروحوا ايه، واظنها في بدر والله اعلم، ولعلها تراجع يعني. ان ابو جهل ما كانش حاضر لأحد، لكن على كل حال نراجعها باذن الله سبحانه وتعالى. فقال له: انت عملت تجعجع ليه؟ انت اول عملت تجعجع ليه؟ لا سواء، انسى اول فكره دي خلص من دماغك، بس كده بالراحه، عشان احنا لما نقتلكم دلوقتي ونخلص عليكم هتروحوا للنار ان شاء الله، ده حوار تاني يعني. اللي احنا نعمله فيكم النهارده مش حاجه من اللي انتوا لسه هتشوفوه. اما احنا ننتظر الشهاده، ننتظر ان يغفر الله عز وجل لنا باول دفعه من دمنا، وأن نأمن فتنة القبر، وأن نأمن فتنة الدجال، وأن نأمن الفزع الأكبر، وأن نلبس التاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، وأن نزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، وأن نشفع في سبعين من أهلنا، وده جزاء الشهيد، ده جزاء الشهيد. فاحنا ننتظر الكلام ده، احنا ننتظر إحدى الحسنين، ولو ما متناش أدينا رواقنا عليكم وبعتناكم فوق تشوفوا بقى الكلام اللي انت عملت ده. نظر المؤمنين، اللي بقول لك كده ده فعليا، فعليا المؤمنين كانوا ينظرون بايه، بهذه الصوره، كانوا يدخلون المعارك والغزوات، واحنا فعليا في حاجه ان احنا ندرس غزوات الرسول في الايام اللي احنا فيها دي فعلا، ان شاء الله نعمل سلسله عنها في المسجد باذن الله. ودي مهمه، احضروها ان شاء الله، ممكن نبدا فيها من الاسبوع الجاي ولا حاجه. احنا لو شفنا الصحابة كانوا بيدخلوا الغزوات وكأنه رايح يتزف، وكأنه رايح محفل، رايح حفلة، مش رايح يا عم انت رايح تموت خالص. شفت انس بن النضر يقول: واهل ريح الجنة، اني لا اجد ريح الجنة دون احد. انت داخل لوحدك والمشركين مستنيينك، يعني انت رايح فين؟ ايوه. لا، ما عبد الله بن حرام يقول له جنه عرضها النبي، لما سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول: وسارعوا الى جنه عرض، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. قال له: جنه عرضها السماوات والارض؟ قال: نعم. قال: بخ والله انها لحياه طويله ان انتظرت حتى اكل هذه التمرات. وانا ده جنه عرضها السماوات والارض يعني يا عم الشيخ، دي جنة عرضها السماوات والأرض، أنا هستنى لغاية ما أكل شوية التمر دول، راح جاي رامي شوية التمر وراح جاي داخل، ده في جنة هو. فدخل فظل يقاتل حتى قتل، وكان أعرج، فوالله قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد رأيته يطأ بعرجته هذه الجنة. وقال لابنه جابر: يا جابر، إن أباك كلم الله كفاحا ليس بينه وبينه حجاب. ده الشهيد، ده مات شهيدا، وفي ظاهر الأمر قتل، صح ولا لا؟ في ظاهر الأمر نحن لم نرى إلا دماء، ولم نرى إلا يعني منظرا صعبا، لكن ما وراء ذلك. ولما قطعت يد جعفر في مؤتة، أبدله الله عز وجل بجناحين يطير بهما في الجنة. الشهيد الطيار. ليه؟ قطعت يداه في سبيل الله، في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، فأبدله الله جناحين
جناحين يطير بهما في الجنة. ولذلك سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا الإمام علي بن أبي طالب، كان يقول متفاخرا: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي. أخوه جعفر بن أبي طالب: وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي، فأيكم له سهم كسهمي. والشاهد: وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أم. جعفر قطعت يد فأمسكها باليد الأخرى، فقطعت اليد الأخرى حتى قطعت اليدان من الذراعين، لم يتبقى إلا العضد، ينهر أبيض لم يتبقى، وظل واقفا: لن أتنازل، أنا لن أتحرك من موطني من مكاني، منتظرا لآخر نفس فيه، لن يترك نصرة هذا الدين. حتى شق جعفر نصفين، ولما رأى عبد الله بن رواحة ما حدث في جعفر، جعفر منظر صعب، فأخذ بنفسه مثل الذي يعني يأخذ بنفوس الناس. انت داخل مفروض انت اللي هتحمل الراية بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد جعفر، فتردد ترددا، فأخذ يثبت نفسه ويقول: شفت بقى الناس اللي بتفكر بـ بـ بـ بـ بعين الوحي، بتفكر بقال الله وقال رسول الله، مش بتفكر بالعين المادية والنفس الأمارة بالسوء. قال: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم قال: يا نفس إن لم تقتلي تموتي. طب ما أنت لو ما قتلت شواتي هتخرج تموت، هتموت على فرشك، فهي موتة كده كده، موتة الوقت، بكرة بعده هتموت، فنختار ان احنا نموت ونحن شرفاء، نختار ان احنا نموت في سبيل الله، نبذلها هي روح واحدة، فلتكن في سبيل الله، كما كان يقول هؤلاء المجاهدين، هي روح واحدة فلتكن في سبيل الله. كان يقول: يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد لقيتي. انت عايشة طول عمرك بتتمني الشهادة، اهي جات لك اهي، وما تمنيتي فقد لقيتي، إن تفعلي فعله ما هديتي. فعله ما يعني فعل مين؟ فعل زيد وجعفر، هم القائدين اللي كانوا قبله. إن تفعلي فعله ما هديتي، وإن توليتي فقد شقيتي. فدخل فقاتل حتى قتل. الله أكبر. أجماعة دول ناس بذلوا وضحوا وصبروا وثبتوا. احنا ليه مش بنفكر بعين الوحي؟ ليه مش بنتعلق بالوحي قرآنا وسنة في مثل هذه النكبات والابتلاءات؟ هو اللي هيثبتنا وهيصبرنا، هو الوحي، فيش حاجة تانية هتثبتنا ولا هتصبرنا. هتلتمس الثبات والصبر في السوشيال ميديا، لن تش صابر ولا ثابت. فده وقت مهم لإعادة التعلق بالوحي، لإعادة التعلق بالقرآن، بقراءة القرآن. تقرأ القرآن؟ ايه ده القرآن الأيام ده يا جماعة؟ لا ده في مشاعر جديدة اليومين دول، والله العظيم اللي مفوتها مفوت على نفسه خير عظيم. في مشاعر جديدة للآيات، في مشاعر جديدة للأحاديث. احنا بنحمد الله عز وجل على أن بلغنا هذه الأيام، والله ورغم شدة غيظنا وكمدنا مما يحدث، إلا أننا مستبشرون له أعظم الاستبشار، والله بإذن الله عز وجل أعظم الاستبشار، وأن هذه الأيام لن يعقبها إلا نصر عظيم بإذن الله رب العالمين. وفتن آخر الزمان التي نحن فيها الآن هي فتن آخر الزمان، الذي رأيناه في في في في في ليلة هذا اليوم، الذي رأيناه في الليلة الماضية، هي بعينه فتن آخر الزمان.
والتي يعقبها فتح بيت المقدس بإذن الله. فتهيأوا حتى تكونوا من جنود الله، لا يأتين علينا الفرصة ويفتح لنا الباب ونكون غير مهيئين. وأنت لا تدري متى سيفتح الباب، ربما يفتح الباب فلا تستطيع، والأمر ليس بالادعاء، إنما الأمر بقلب يبنى ونفس تعد. إنما الأمر بقلب يبنى ونفس تعد. فإذا لم تهيئ نفسك وتعد قلبك وتزدد إيمانا وتتعلق بالله في هذه الأيام، فمتى تتعلق ومتى تزدد؟ نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين وأن يرزقنا الشهادة في سبيله، آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني في الأوسط. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عز وجل. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده. رواه النسائي. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 25 من حزيران يونيو لعام 2026. كاراكاس، ضرب زلزالان قويان مناطق في فنزويلا واليابان مما أثار حالة من الذعر والهلع في البلدين، بينما لم تعلن السلطات فيهما عن وقوع ضحايا حتى الآن. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا بقوة 7.1 درجات ضرب فنزويلا مما أثار حالة من الذعر والهلع في العاصمة كاراكاس. وضرب الزلزال الذي يقع مركزه على مسافة 21 كيلومترا شرق بلدة مورون الساحلية عند الساعة 22 بتوقيت غرينتش، وعقبته هزات ارتدادية عدة، وبلغ عمق الزلزال 10 كيلومترات، مما تسبب في ذعر داخل أحد مراكز التسوق في العاصمة كاراكاس، وهرع العشرات للخروج من المباني في العاصمة الفنزويلية، وانتظروا في الشوارع لبعض الوقت قبل أن يعودوا إلى مكاتبهم ومنازلهم. وشعر سكان كولومبيا المجاورة بالزلزال، وأطلقت صافرات الإنذار، وأخلى بعض السكان منازلهم كإجراء احترازي. وفي اليابان أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تسجيل زلزال بقوة 6.9 درجات قبالة سواحل شمال اليابان اليوم الخميس، مشيرة إلى عدم وجود خطر حدوث موجات تسونامي. وحسب الوكالة فقد وقع الزلزال قبالة ساحل محافظة إيواتي في شمال جزيرة هونشو وعلى عمق 50 كيلومترا، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة. وأظهرت مشاهد بثتها هيئة الإذاعة العامة حركة مرور عادية في مدينة هانشينوهي مع استمرار عمل إشارات المرور كالمعتاد. واشنطن، اختتمت أمس الأربعاء في واشنطن مباحثات اليوم الثاني بين اللبنانيين والإسرائيليين، وذلك بعد جولة الثلاثاء التي شهدت توترا جعل الأمريكيين يقررون إعادة إطلاق المحادثات من جديد وفق وسائل إعلام إسرائيلية. وشهد مباحثات اليوم الثاني نقاشات بشأن مقترح مدعوم من الولايات المتحدة يقضي بانسحاب إسرائيل من أراض احتلتها خلال حربها على لبنان وتسليمها إلى الجيش اللبناني. وبحسب موقع إكسيوس الأمريكي وإعلام إسرائيلي، تتمثل عقدة المحادثات بين الجانبين في نطاق الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التي سيبدأ منها، في حين ذكر الصحيفة يديعوت أحرونوت أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سيصل إسرائيل اليوم الخميس لبحث ملفي إيران ولبنان مع وزير الدفاع ورئيس الأركان. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن الجانبين تبادلا الأربعاء الخرائط وسط توقعات بانسحاب إسرائيلي جزئي من بعض المناطق، في حين أعرب الوسطاء الأمريكيون عن أملهم في أن يبدي الطرفان مرونة أكبر في مواقفهما. ونقلت هيئة البث عن مصدر مشارك في المفاوضات قوله إن الطرفين لا يتفقان على كل شيء، لكنهما يتباحثان بشأن المناطق التجريبية والخلايا الميدانية في جنوب لبنان، لافتة إلى أن توقيت المرحلة التجريبية أو تحديد المناطق التي يتوقع أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي لم يحسم بعد. وتعثرت مباحثات الثلاثاء الماضي على وقع مواقف متعارضة بين اللبنانيين والإسرائيليين بشأن حجم الانسحاب والمناطق التي سيبدأ منها، بحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع قال إن اجتماعات واشنطن شهدت توترا شديدا بالرغم من حديث الإسرائيليين عن ودية المحادثات.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون للصحفيين في نيويورك إن إسرائيل تتطلع إلى تسليم بعض الأراضي التي تحتلها إلى الجيش اللبناني، بينما ستحتفظ بوجود عسكري في المنطقة الحدودية العازلة. وفي المقابل ذكر مسؤولون إسرائيليون أن القوات اللبنانية المشاركة في الاقتراح المدعوم من واشنطن ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، لكن مسألة تدقيق العناصر اللبنانيين لم يتطرق إليها وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو عندما أبدى أمس من الكويت استعداد واشنطن لمساعدة الجيش اللبناني على بناء القدرات اللازمة للسيطرة على الأراضي في جنوب لبنان. من جهته رد مسؤول أمني لبناني كبير على تعليقات إسرائيلية رسمية قائلا إن المناقشات جارية في واشنطن وإن مباحثات الأربعاء بين الجيشين تناولت المناطق التجريبية ضمن أمور أخرى، مبينا أن الاجتماعات تركزت على جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي وأنه لن تظهر أي خطة بعد اليوم الأخير من المحادثات. بدورها قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون أبلغ وفدا من بريطانيا وألمانيا بأن المناقشات بخصوص المناطق التجريبية المقترحة جارية وتنتظر موافقة إسرائيلية. من جانبه ذكر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن اللبنانيين يذهبون إلى المفاوضات في واشنطن لأنها الطريق الأقل كلفة على البلاد، مؤكدا أن لبنان يريد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيه والإفراج عن الأسرى لدى إسرائيل. وكان اقتراح أمريكي بسيطرة الجيش اللبناني على مناطق تجريبية جزءا من خطة لوقف إطلاق النار وافق عليها المسؤولون اللبنانيون والإسرائيليون في 3 يونيو حزيران الجاري، لكن حزب الله رفض الخطة التي كانت مشروطة بوقف إطلاق النار من جانب الحزب وخروج مقاتليه من منطقة واسعة في الجنوب. واشنطن. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تركيا كانت مرشحة للانخراط في الحرب إلى جانب إيران، لافتا إلى عزمه المشاركة في قمة حلف شمال الأطلس الناتو المرتقبة في أنقرة احتراما للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأوضح ترامب أن إمكانية مشاركة أردوغان في الحرب كانت واردة ربما إلى جانب صف إيران لأنه ليس من مؤيدي إسرائيل، وذلك قبل أن يتدخل ترامب شخصيا ويطلب من أردوغان البقاء خارج المواجهة، مؤكدا أن الرئيس التركي استجاب لذلك. كما قال ترامب إنه سيفعل شيئا على الأرجح يرضي تركيا، وذلك ردا على سؤال عما إن كان سيستجيب لرغبة أنقرة في الحصول على طائرات مقاتلة من طراز F-35 ومحركات نفاثة لأزمة لازمة لطائراتها المقاتلة محلية الصنع. وأضاف ترامب أن أردوغان صديق عزيز ويتمتع بقيادة قومية وجيش كبير، مشيرا إلى أنه رجل قوي يحب بلاده ويقوم بعمل رائع. وأوضح ترامب عزمه المشاركة في قمة حلف الناتو المقررة في العاصمة التركية يومي 7 و8 يوليو تموز القادم، لافتا إلى أن قراره يأتي احتراما للرئيس أردوغان، مضيفا لولا أن القمة ستعقد في تركيا وبدعوة من أردوغان لما كنت حضرتها. وجاءت تصريحات ترامب خلال لقائه الأمين العام للناتو مارك روتا في البيت الأبيض قبيل قمة للحلف تستضيفها أنقرة في ظل تحديات أمنية وإقليمية متصاعدة. تل أبيب. أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس شهادته في محاكمته بتهم فساد حسب ما أفادت به متحدثة باسم وزارة العدل للوكالة الفرنسية. وبعد انتهاء جلسة الاستجواب المضاد التي أجراها محاميه عميد حداد أمس، شن نتنياهو هجوما لاذعا على المدعين العامين،
معتبرا أنه وصل إلى نهاية 10 سنوات من الجحيم وفق ما أوردته الصحافة الإسرائيلية. وأدلى نتنياهو بشهادته في 98 جلسة استماع منذ ديسمبر كانون الأول 2024، وقد تم تقليص مدة العديد منها أو تأجيلها بناء على طلب محاميه بسبب ارتباطه باجتماعات أمنية أو مهام حكومية أو لأسباب صحية. ويواجه نتنياهو تهما في قضيتين تتعلقان بشبهة تفاوضه للحصول على تغطية مواتية من وسائل إعلام إسرائيلية، وقضية ثالثة تتضمن اتهامات بتلقيه هدايا فاخرة بقيمة تزيد على 260 ألف دولار من أثرياء مقابل خدمات سياسية. وأسقطت تهمة فساد رابعة في وقت سابق، حيث يرى نتنياهو أن الإجراءات القضائية ضده والتي بدأت عام 2019 إنما هي محاكمة سياسية. القارة الأوروبية. لم تعد الحرارة مجرد مشكلة مناخية، بل أصبحت حالة طوارئ صحية. هذا ما أقرت به منظمة الصحة العالمية في أحدث تشخيص لها لما تشهده الأرض من ارتفاع خطير وغير مألوف في درجات الحرارة، حتى باتت تهدد حياة البشر وسبل العيش في المدن والمجتمعات غير الحضرية على السواء. وتجد أوروبا نفسها اليوم في قلب هذه الأزمة، بعدما تحولت موجات الحر المتكررة إلى اختبار قاس لأنظمة الصحة والبنى التحتية والحياة اليومية، من المدارس والمستشفيات إلى شبكات النقل والعمل في الهواء الطلق. وتكشف هذه الموجات وفق خبراء أن تسارع التغير المناخي لم يعد تهديدا مستقبليا، بل واقعا يفرض على الحكومات التعامل مع الحرارة بوصفها خطرا صحيا مباشرا، لا مجرد ظاهرة موسمية عابرة. أما سبب هذه الموجات المتواترة وما أثرها على المجتمعات، وما الذي يخشاه العلماء، ثم بماذا ينصح خبراء الصحة العالمية؟ تعد المنطقة الأوروبية الأسرع احترارا في العالم، وتشير بيانات منظومة الصحة العالمية إلى أنه في السنوات الأربع الماضية وحدها حصدت الحرارة أرواح أكثر من 200,000 شخص، بينما ارتفعت الوفيات المرتبطة بالحرارة بنسبة 30% خلال 20 عاما الماضية. وتتحدد درجة الحرارة التأثر بالحرارة بناء على عوامل فسيولوجية مثل العمر والحالة الصحية، وعوامل أخرى تتعلق بالتعرض للحرارة مثل طبيعة العمل والظروف الاجتماعية والاقتصادية. وعموما يؤدي عجز الجسم عن تنظيم درجة حرارته الداخلية والتخلص من الحرارة المكتسبة في ظل هذه الظروف إلى زيادة خطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربة الشمس. طهران. بعد خطوات جديدة في مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، بدأت ملامح انقسام داخلي في طهران تظهر بين تيار يرى في الحوار فرصة للخروج من دائرة العقوبات والتوتر، وآخر لا يزال

إسقاط التيار المحافظ إلى أي اتفاق مع الولايات المتحدة، وترى أن واشنطن لا يمكن الوثوق بها بسهولة، ويظهر هذا الموقف بوضوح في الخطاب الإعلامي لصحف محافظة مثل صحيفة كيهان التي تعكس رفضا لأي تقارب قد يعيد طهران إلى مسار التفاوض مع خصمها الرئيسي. وفي المقابل ترى جهات قريبة من الحكومة الإيرانية أن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن قد يمثل فرصة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وإنهاء حالة الاستنزاف الناتج عن العقوبات والتهديدات المتبادلة. وتقول أصوات مؤيدة لمسار التفاوض إن التطورات الأخيرة قد تدفع الولايات المتحدة إلى إبداء مزيد من المرونة، خصوصا بعدما تعتبره طهران إظهارا لقدراتها العسكرية وأوراق قوتها الإقليمية وفي مقدمتها قدرتها على التأثير في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. أما الشارع الإيراني فتظهر ملامح الجدل فيه بشكل أكبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتباين المواقف بين من يدافع عن الاتفاق ويرى فيه فرصة لإنهاء الأزمات، ومن ينتقد أنصار التفاوض ويتمسك بموقف أكثر تحفظا تجاه واشنطن. وفي الوقت نفسه هناك من يركز على ضرورة الالتزام بالقرارات الرسمية للدولة، معتبرا أن المفاوضات تمثل مسارا تقوده القيادة الإيرانية في إطار حسابات أوسع. نيويورك. أظهرت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي في مدينة نيويورك تحولا متزايدا في مواقف القاعدة الديمقراطية تجاه إسرائيل، بعدما حقق 3 مرشحين تقدميين انتصارات لافتة اعتبرت ضربة للمؤسسة الحزبية التقليدية وللنفوذ السياسي للجماعات المؤيدة لإسرائيل وعلى رأسها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك. وفاز براد لندر في الدائرة 10 وكلير فالدس في الدائرة 7 ودارياليز أبيلا شوفاليه في الدائرة 13، ما يضعهم على طريق شبه مضمون للوصول إلى الكونغرس في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وتمكن لندر وأبيلا شوفاليه من إقصاء نائبين حاليين في مجلس النواب. ويرى مراقبون أن ملف الحرب على قطاع غزة والدعم الأمريكي لإسرائيل لعب دورا محوريا في عدد من هذه السباقات، خصوصا في الدائرة 10، حيث حقق لندر فوزا كاسحا بحصوله على نحو 2/3 الأصوات متقدما على النائب دان جولدمان. وقال الخبير الديمقراطي في استطلاعات الرأي آدم كاريلسون إن الفارق الأبرز بين المرشحين كان موقفهما من إسرائيل، معتبرا أن جولدمان بات بعيدا عن توجهات القاعدة الديمقراطية بسبب ارتباطه بمواقف مؤيدة لإسرائيل وعلاقاته مع إيباك. وفي الدائرة 7 انتقدت فالدس منافسها الرئيسي أنطونيو رينوسو لتأخره في وصف الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها إبادة جماعية، بينما كانت النائبة المخضرمة نيديا فلاسكيز قد أعلنت دعمها له قبل الانتخابات. أما في الدائرة 13 فقد حققت أفيليا شوفاليه مفاجأة بإطاحتها بالنائب أدريانو إسبايات رئيس الكتلة اللاتينية في الكونغرس، وجعلت المرشحة من معارضتها للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل محورا رئيسيا في حملتها، معلنة دعمها لمشروع أوقف القنابل الذي يهدف إلى وقف شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل. الخليج العربي. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال جولة له في منطقة الخليج العربي إن الولايات المتحدة لن تتخذ أي خطوات من شأنها تقويض أمن حلفائها في المنطقة عند التعامل مع الملف الإيراني، مؤكدا في الوقت نفسه أن جميع الدول باستثناء إيران ترفض فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وأن واشنطن لا ترى أي طرف دولي يدعم هذه الخطوة. وأضاف روبيو أن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران من المتوقع أن تستأنف في سويسرا

29 أو 30 من حزيران. وفي سياق متصل شدد روبيو على أن واشنطن ستكون منسجمة تماما مع حلفائها في الخليج خلال المفاوضات الجارية مع إيران والتي تهدف إلى التوصل إلى تسوية دائمة للحرب في الشرق الأوسط، موضحا من الكويت أن الولايات المتحدة ستعمل على إشراك شركائها الخليجيين في جميع مراحل المحادثات وقراراتها، قائلا سنكون منسجمين تماما مع شركائنا في الخليج ولهذا سنجتمع معهم جميعا غدا. جنوب لبنان. قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية استهدفت عناصر يشتبه في انتمائهم إلى حزب الله بعد دخولهم إلى منطقة احتلها قواته في جنوب لبنان، وذلك في ثاني حادثة من هذا النوع يعلن عنها. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه قبل وقت قصير تم رصد حركة مركبة تقل مشتبها فيهم وهم يعبرون المنطقة الأمنية في منطقة تلة علي الطاهر، وكانوا يشكلون تهديدا لقوات الجيش الإسرائيلي. وأضاف البيان وعقب رصدهم نفذت القوات الجوية الإسرائيلية ضرب ضد المشتبه فيهم بهدف إزالة التهديد، مؤكدا أن الجيش لن يسمح لعناصر حزب الله بإلحاق الأذى بقواته وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
4: السماء البرزخ
3: النحل
4: الأرض ظلمات الفضاء الكون
3: النمل
4: الكواكب دقة الإنسان
5: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق يجريها عبد الحليم قبان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لا شك أنه محبب لكل الناس. لا يمكنني الحديث عن الانطباعات الكثيرة التي حدثت، لكننا نود أن نؤكد على أن الحقيقة العلمية التي لم تعرف إلا منذ بضع سنين أو حقب قليلة من السنين وذكرها القرآن، إنما تأتي تأكيدا على أن خالق هذه الحقيقة العلمية هو منزل القرآن، وهو باعث هذا النبي الأمي رحمة للعالمين، وهو بلا شك موصول بالوحي. معنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية التربية بجامعة دمشق والخطيب والمدرس الديني في مساجد دمشق. أهلا وسهلا بك.
7: بكم يا سيدي.
6: فضيلة الدكتور، كلما فكرت بقضية التكاثر والإنجاب وكيف يفصل الجنين عن أمه وكيف يمر بمراحل متعددة قبل الولادة، أصاب بالذهول. ففي هذه الحلقة يحدثنا أيها الإخوة والأخوات الدكتور محمد عن المشيمة أو الغشاء العاقل كما وصفه في كتابه.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، جزاك الله خيرا على هذا السؤال اللطيف والعميق والدقيق. فحينما يولد الجنين يكون معه في الرحم قرص يسميه علماء الطب المشيمة، ويسميه العوام الخلاص. في هذا القرص من آيات الله الدالة على عظمته الشيء الذي لا يصدق، ذلك لأن الله جل جلاله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فهذا القرص الذي يسمى المشيمة تلتقي فيه دورتا دم، الأم والجنين. ومعلوم بشكل بديهي أن لكل دم زمرة، وأننا لو أعطينا إنسانا دما من غير زمرته لنحل دمه ولا مات فورا.
6: إذا أردنا أن نعلم أكثر عن الزمرة، ما هي؟
7: طبيعة خاصة في الدم تتعلق بكل إنسان، لكن هناك زمر محددة. لكن مدام سألت عن الزمرة،
6: كفئات الدم مثلا؟
7: نعم، كفئات الدم تسمى عندنا الزمر، وقد تسمى في بلد آخر فئات الدم. جيد، لطيف. لكن الشيء الآخر أن لكل إنسان زمرة نسيجية لا يشبهه فيها واحد في الأرض. ثبت الآن أن لكل إنسان زمرة نسيجية، ولكل إنسان خصائص ينفرد بها، منها قزحية العين، ومنها بلازما الدم، ومنها رائحة عرق الجلد، ومنها نبرة الصوت، ومنها بصمة الأصابع. هذه هوية. فكما أن الله جل جلاله فرد في ذاته، هذه الصفة لكرامة الإنسان عند الله منحها للإنسان، فالإنسان فرد لا شبيه له. هذا الغشاء العاقل الذي بين دورتي دم الأم والجنين، ذكرت قبل قليل أن مع الجنين قرصا تلتقي فيه دورتا دم الأم ودم الجنين، ولكل دم زمرة ولا يختلطان. بين الدورتين غشاء يقوم بأعمال يعجز عنها أعلم علماء الطب، بل إننا لو أوكلنا مهمات هذا الغشاء إلى أعلم علماء الطب لمات الجنين في ساعة واحدة. يقوم بشيء لا يصدق. هذا الغشاء سمي الغشاء العاقل لأنه يقوم بأعمال في أعلى درجة من الحكمة والعقل. مثلا هو بين دم الأم ودم الجنين، والسائلان الدمويان لا يختلطان. الغشاء العاقل يأخذ من دم الأم ما يحتاجه الجنين من المعادن، من الفيتامينات، من البروتينات، من الشحوم، من المواد السكرية، وكأن هذا الغشاء العاقل باختياره للمواد الغذائية التي يحتاجها الجنين كل يوم، وكل يوم تتبدل هذه النسب بحسب نمو الجنين، يعني التعيير متغير يوميا، فيختار من دم الأم ما يحتاجه الجنين من مواد موجودة في دم الأم. في الحقيقة هو جهاز هضم للجنين يقدم له الغذاء.
6: نعم.
7: ثم إن هذا الغشاء العاقل يختار الأكسجين من دم الأم وينقله إلى دم الجنين كي يحرق هذا الأكسجين المواد السكرية فتنشأ الطاقة. ثم إن هذا الغشاء العاقل يأخذ مناعة الأم ويضعها في دم الجنين، فجميع الأمراض التي أصيبت بها الأم وعوفيت منها وأصبح عندها مناعة ضد هذا المرض تنقل هذه المناعة إلى دم الجنين كي يحصن من هذه الأمراض التي أصابت أمه. إذن هو جهاز مناعة مكتسب.
6: نعم.
7: لكن هذا الغشاء العاقل يقوم بعملية معاكسة، يأخذ من دم الجنين ثاني أكسيد الكربون نواتج الاحتراق، يأخذ من دم الجنين حمض البول، يأخذ من دم الجنين المواد السامة ويضعها في دم الأم كي تطرح عن طريق كليتي الأم وجهازها التنفسي.
6: سبحان الله، يعطي الجنين الأمور. نعم. الجيدة.
7: إذن هو كليتان.
6: نعم.
7: فصارت المشيمة جهاز هضم وجهاز تنفس وجهاز مناعة مكتسب وجهاز تصفية للدم كليتان. الشيء الغريب أن هذا الغشاء يعطي دم الجنين مواد تعين على حرق السكر في الدرجات الاعتيادية، إذن هو بنكرياس للجنين. هذا دور الأنسولين، الأنسولين مادة يفرزها البنكرياس من أجل أن يحترق السكر في درجات متدنية في جسم الإنسان. إذن هذا الغشاء العاقل يقوم بدور البنكرياس. ثم إن هناك حقيقة في جسم الإنسان أن كل شيء غريب عن الجسم يرفضه الجسم، والجنين شيء غريب ينبغي أن يرفض، لكن هذا الغشاء العاقل يفرز مواد تمنع رفض هذا المولود الجديد. هذا الغشاء العاقل سمي عاقلا لأنه يقوم بأعمال يعجز عنها العقلاء، وكما قلت قبل قليل لو أوكل أمر الوظائف التي يقوم بها الغشاء العاقل إلى أعلم علماء الطب لمات الجنين في ساعة واحدة. ثم إن هذا الغشاء العاقل يحث الثديين في الأم على إفراز الحليب قبيل الولادة بقليل. الحقيقة أن هذا الغشاء يقوم بأعمال مذهلة، وكلكم يعلم أيها الإخوة المستمعون أن المادة ليست عاقلة، لا تصدق أن سيارة بلا إنسان يمكن أن تنطلق وأن تقف عند الإشارة الحمراء وأن تطلق البوق لطفل مر أمامها ثم أن تقف إذا سمعت صوت الشرطي يدعوها للوقوف، هذا شيء غير مقبول إطلاقا. فالمادة ليست عاقلة، وما دام هذا الغشاء يقوم بأعمال يعجز عنها العقلاء فهذا من تسير الله جل جلاله. هذا معنى قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
6: نعم.
7: ثم رددناه أسفل سافلين. فإذا عرفنا وارتقت نفسه سعد في الدنيا والآخرة، وإذا غفل عن الله عز وجل وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه شقي في الدنيا والآخرة.
6: سبحان الله. فضيلة الدكتور، ذكرت لنا في البداية أن هذا الغشاء يفصل دم الأم عن دم الولد الجنين. أو الجنين، أي أن هناك فرق بين فئة الدم للأم وفئة دم الجنين. فهناك اعتقاد عند البعض أن دم الجنين هو مماثل لدم الأم وليس مختلف، قد يكون هناك اختلاف؟
7: والله أنا الذي أعرفه أن لكل دم زمرة، وهذا شيء يؤكده الأطباء، وهذه الأبحاث راجعها أطباء، يعني أنا أحترم اختصاص الإنسان. هذه الأبحاث التي أدرجتها في كتاب الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة راجعها أطباء كبار، ولم يعترضوا على أن لكل من دم الأم والجنين زمرة خاصة.
6: فضيلة دكتور، بعد أن عرفنا كيف الجنين يتنفس ويأخذ الأكسجين ويطرح الفضلات إلى ما هنالك، والآن إن أردنا أن نعرف كيف يتقي الصدمات؟
7: هذا الكلام الطيب والسؤال اللطيف ينقلنا إلى موضوع آخر. فنحن في هذا اللقاء الطيب تحدثنا عن المشيمة وعن الغشاء العاقل بين دورتي الأم والجنين، أما سؤالك اللطيف يقتضي أن نتحدث عن السائل الأمينوسي. بادئ ذي بدأ يقول الله جل جلاله في كتابه العزيز: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. لقد فسر العلماء هذه الظلمات تفسيرات متباينة، منهم من قال إنها ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة الأغشية التي تحيط بالجنين، وقال بعضهم إن الجنين محاط بأغشية ثلاث، وربما كان هذا من إعجاز القرآن العلمي، هناك أغشية ثلاث تحيط بالجنين. سؤالكم يقتضي أن نقف وقفة عند غشاء واحد هو الغشاء الأمينوسي. هذا الغشاء هو الغشاء الباطن من جهة الجنين، يعني أول غشاء من جهة الجنين هو الغشاء الأمينوسي. هذا الغشاء يحيط بالجنين من كل جانب إحاطة كاملة، هو كيس غشائي رقيق مقفل مقفل، وفي هذا الغشاء المقفل سائل يزداد مع نمو الجنين، اسمه السائل الأمينوسي، يصل إلى لتر ونصف في الشهر السابع ثم يعود إلى لتر قبيل الولادة. وهذا السائل أيضا يقوم بمهمات يعجز عن فهمها العلماء. من منا يصدق أنه لولا هذا السائل لما نجا جنين من موت محقق؟ هذا السائل يغذي الجنين، ففيه مواد زلالية ومواد سكرية وأملاح غير عضوية، وهذا السائل يحمي الجنين من الصدمات. وقد طبق هذا المبدأ في مركبات الفضاء، حيث أن كبسولة الرواد كان بينها وبين جسم المركبة سائل من أجل امتصاص الصدمات، فحينما تأتي الجنينة صدمة من جهة ما قوتها 4 سنتيمتر مثلا، فإن السائل يوزع هذه القوة على كل السطح فيصبح هذا الضغط نصف مليمتر. وإن أحدث طريقة لامتصاص الصدمات أن يكون بين الشيء الذي تخاف عليه والمحيط الخارجي سائل. مثل هذا السائل موجود في الدماغ، حيث أن المخ محاط بسائل يمنع تأذي المخ بالصدمات، بل إن هذا السائل يمتص كل صدمة مهما تكن كبيرة. هذا السائل الأمينوسي هو الذي يحمي الجنين من الصدمات والسقطات والحركات العنيفة التي تصيب المرأة الحامل، فإن أي ضربة أو أي صدمة يمتصها هذا السائل ويوزعها على سطح الجنين حتى لا يتأثر الجنين. هذه المهمة الثانية. المهمة الأولى أنه يغذي الجنين. المهمة الثانية أنه يمتص الصدمات. المهمة الثالثة أن هذا السائل يسمح للجنين بحركة حرة خفيفة، فإن الأجسام وهي في السوائل تبدو حركتها أسهل بكثير مما لو لم يكن هناك سائل. الوظيفة الرابعة لهذا السائل الأمينوسي إن هذا السائل جهاز تكييف له حرارة ثابتة لا تزيد ولا تقل إلا في أجزاء الدرجة، فمهما كان الجو الخارجي باردا أو حارا فإن هذا السائل يحقق للجنين حرارة ثابتة تعينه على النمو. الوظيفة الخامسة أن هذا السائل يمنع التصاق الجنين بالغشاء الأمينوسي، لأن هناك نمو ويخشى مع النمو أن يكون هناك التصاق بين الغشاء الأمينوسي وبين الجنين، ولو أن هذا الالتصاق حصل لكان هناك تشوهات في خلق الجنين. والوظيفة السادسة إن هذا السائل نفسه يسهل الولادة، وهو الذي يعين على الانزلاق وتوسيع الأماكن التي سوف يمر بها الجنين. والوظيفة السابعة لهذا السائل أنه حينما يسبق الجنين إلى الخارج يطهر ويعقم المجرى لئلا يصاب الجنين بالتسمم. فمن تطهير المجرى ومن تسهيل الولادة ومن منع التصاق الجنين بالغشاء الأمينوسي ومن تحقيق الحرارة الثابتة ومن تحقيق الحركة الحرة الخفيفة ومن حماية الجنين من الضربات واللكمات ومن تغذية الجنين، هذه بعض الوظائف الخطيرة التي يقوم بها هذا السائل الأمينوسي الذي هو بين الجنين وبين الغشاء الأول الذي يلي الجنين.
6: فضيلة الدكتور، إن أردنا أن ندعم بحثنا من خلال الآيات القرآنية فماذا تذكر لنا؟
7: يقول الله عز وجل: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم. يعني الغشاء يحقق ظلمة، أما غشاء أول، غشاء ثاني، غشاء ثالث، ثلاث ظلمات. ذلك عالم الغيب والشهادة، ذلك الخلاق العليم، ذلكم الله رب العالمين. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وقال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. ثم يقول الله عز وجل: كلا لما يقضي ما أمره، ماذا ينتظر الإنسان وقد رأى من آيات ربه الكبرى؟ أيظن الإنسان أن يترك سدى، أن يفعل ما يشاء، وأن يعتدي على من يشاء، وأن يستعلي في الأرض ثم يترك سدى من دون حساب؟ لأن الله سبحانه وتعالى يبين له: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني هذا الكتاب الذي نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق المطلق.
6: بعد أن عرفنا في هذه الحلقة كيف يحمى الجنين بالسائل الأمينوسي وكيف يؤمن له الجهاز التكييفي في الحرارة الثابتة، وكما عرفنا الغشاء العاقل أو المشيمة في هذه الحلقة، إلى حلقات قادمة بإذن الله تعالى مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي يدور بحثنا عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: السماء، البرزخ، النحل، الأرض، ظلمات الفضاء، الكون، النمل، الكواكب، دقة الإنسان،
5: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: فتت مع أخ على السوبر ماركت، لا في كاشير ولا هم يحزنون، بيجيب الغرض بيحطه هي كذا كذا كذا، بيحط البطاقة السلام عليكم. فأنا قلت له بلكي شي واحد إجا و يعني لا حط الهي، قال لي خلينا نجرب، هو بيعرف النتيجة بس بدي أرجيني. أخذنا أغراض وطلعنا. اليوم الهدية النبوية، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. هلا هذا الكلام يعني الكون من الآخير، هذا ذروة الإيمان. شو يعني الواحد يشتغل؟ شو الإخلاص؟ أن تعمل العمل لا تعمله إلا لله. يعني إذا بدكم الصراحة، ثلاث أرباع العالم منافقين. هلا بين معكم بالميت يوم منافقين. الواحد مو بوشين، هي شغلة ذو الوجهين ملعون يوم القيامة. من يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هدول بزمن النبي، بزمننا الواحد له 150 وش نفاق. نفاق أن تعمل العمل لا تعمله إلا لله، هي شغلة كتير كبيرة. نحن بزمان التلون، بزمان الإنسان يريد أن يوري الغير نفسه. لك حتى اللي بده يتبرع يعمل له سيلفي، هو عم يعطيه الكيس للزلمة، شوفوني مصدود إياها أنا، الله يتقبل. عامل هيك بمكة وماسك المسبحة. كنت نازل من عرفات، أخ قاعد قدام مني صدقا، يعني هي على مسؤوليتي الشغلة. أخ كان طالع معي الحج، اتصل بابنه قال له بتأملي النحاسة اللي على باب البيت مكتوب عليه فلان، تكتب فضيلة الحاج. لكن شو بدنا فضيلة الحاج ولا هذا؟ لكن الفضيلة اللي عند الله فضيلة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. مهم عند الله. أنت عند الله شو؟ أنت الداتا تبعك عند الله إن شاء الله. قال أحد الصالحين، كل كم من عمل صغير تعظمه النية. صغير، جايب سبت تمر هلقده كيلو على أذان المغرب، نيته أنه يفطر الصائمين وما بده حدا، لا حدا يشوفه ولا هم يعزنوا. كم صايم فطر؟ 30. ما فطر صائما كان له مثل أجره. وفي واحد مساوي عزيمة لأيتام ورايح عارض على السوشيال ميديا، تبع التمر أحسن عند الله منه. وكم من عمل كبير تصغره النية. لكان إنما الأعمال بالنيات. لذلك قيل أنه سيدنا عمر، قيل سفيان الثوري، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. شو النية؟ إقباض. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. حتى الجاية على التراويح نون وبالجامع وقدام الكعبة وقدام اللي هي، شو الإخلاص؟ راح وإجا لكوا عمروا مساجد ولكوا ما حدا دري فيهم. نحن وزعنا شوية مي بده السند والهند، دعوا له. قبل رمضان بأسبوع خبروني الشباب، أسبوعين ليلة النص من شعبان تمام، كان يوم خميس، قال في أخ بده يفطر الصائمين اللي كان يعني الصيام. قلت له توكلنا على الله. سبحان الله، أدن قبل ما أدن المغرب طلعت قلت له وين هون؟ جايبين مكتوب كيس الأدو محطوط على الكيس خرزة الكرت، عبايات نسواني محل الكذا. قلت له املي كل الكروت بتخلي التمر ورجع لك بعد القيام. ومين قام هون؟ قلت له انا قمت. قلت له انت جايبهم لالله ولا جايبهم دعايه؟ دعايه مو هون، روح وزع بالطريق، هدول لله. الله بيعرف مين دفع المصاري، هدو الاخلاص. لذلك كان 50 بيت في المدينة المنورة يرزقون كل شهر، افتحوا الباب لقوا سمنة ورز وسكر وصرة. سنين وأيام ما يعرفوا مين، شو اسمه؟ اسمه جابر عثرات الكرام. هذا هو الإخلاص. أم مات الحسين أو زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه، حفيده لسيدنا علي، أم انقطع الخير عن المدينة، طلع هو يلي عم يجيبهم. ألا سبب هذه الهدية النبوية اللي هي إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله، هذا له سبب، مثل سبب النزول في آية إلا سبب نزول. أن رجلا جاء إلى النبي فقال يا رسول الله أرأيت رجلا يلمس الغزا، غزا يعني جاهد، يلمس الأجر والذكرى، يعني هو بده ياخذ أجر من الله لأنه يعني جاهد، إيه، وبده يحكي له إنه والله أنا كنت مع النبي وأنا قاتلت. لا، قبل ما إنه هيك بلادنا يصير فيها اللي صار فيها من 20-30 سنة، يجوا يجيبوا الحجي على صلاة الجمعة وبعدين بعض الأراني طلعوه على جمل الله يرحم اللي كان يروحوا على الحج. كان سيدنا الشيخ أحمد كناكري درسنا الفقه، كان بحر، ثلاثة ذي الحجة جته موافقة، ما بدي أحكي لحدها، ضبك بشنتاي صغيرة قلابية وشوي. قالت له زوجته وين رايح؟ وين رايح؟ قال له والله عندي شغل صوب درعة. هو بطالع بالباص صوب درعة على نصيبه. راح حج وما حكى لحدا. شفت أخ عم يوزع أناني مي، قال له برمضان ايه دعوة للصالحة لفلان، لك هلا الله يتقبل، بس ما في داعي، هي نازلة على الباركود، نازلة على الباركود، الله بيعرف مين دفع المصاري. دي واحد جاي على الشام من ريف حما واتجه للحج، قالوا مين في لحام هون؟ والله مثلا مشاري بغداد كذا، قالوا له والله أنا. فاللحام عنده الصانع تبعه، قال له هي حق 5 خواريف، امي فلانة وابي فلان وعني وعن ولديني، بطلعنا اضحية. قال له وصلت، لا حدا يثق بحدا، واللي ما بيحضر ولادة العنزة تبعه شو بتجيب له جرو، بدك توقف فراس اللحام ولا هذا. راح صار عيد الأضحى، جاب 5 خواريف بوجود مين؟ ما انتبه لهذا اللي هي، قال يا رب هذا عني عن لحام وعن أبوه وعن أمه وعن 2 أولاده. لما رجع الزلمة قال له إن شاء الله ذبحت، قال له لك فوزية ومحمود وسعيد أما هذا الصانع تار عليه دينه، قال له لك يا رجل والله الله وكيلك، بعد ما طبعا قال له هذا دفعهم عن روح أبوه. قام صالح ضحك، قال له ليش الله ما بيعرف مين دفع المصاري؟ بدك تشتغل هيك روح، انت ما في خير. كنت ببلد من البلدان دول الاسكندنافية النرويج، فتت مع الاخ على السوبر ماركت، لا في كاشير ولا هم يحزنون، بيجيب الغرض بيحطه هيك كذا كذا كذا، بيحط البطاقة السلام عليكم. فأنا قلت له بلكي شي واحد إجا و يعني لا حط الهي، قال لي خلينا نجرب، هو بيعرف النتيجة بس بدي أرجيني. أخذنا أغراض وطلعنا، لا زمار ولا هم يحزنون. قلت له طيب وشو؟ قال لي هون المجتمع بيعامل الإنسان على الأمانة، هذا هو الإخلاص. أنت شو أخذ قنينة مي حطها، ما حطيتها الله شايفة. قلت له بس هي إذا بيتسلط عليكم ثلاث أربع سوريين جيب لكم إياهم من الشام بتفلس الشركة للأسف. قال هاي المحلات اللي تبع الأواعي واللي هون يعني أغلبها برا بيحطوا لها هيك شغلة، إذا طلعت ومالك دافع قايمها شو بيصير؟ متزمر. منيح اللي الله ساترنا. هلا في شغلات نحن هلا تصوروا الواحد بده يطلع على بيت الخلاء بزمر زمور بيسمعون الناس، هلا بجوز أنت تزمر وأنت حتزمر وأنت مزمر خالص شيء ما حدا بيسمعه، لك قديش الله ساترنا. قال لك اشتغل بإخلاص، ما حدا عم يشتغل بإخلاص. قال أرأيت رجلا غزا يلمس الأجر والذكرى، يعني يلتمس الأجر من عندك والذكرى على ألسن الناس، يعني مثل ما بسموه أجر وأجرة، ما له؟ قال لا شيء. فأعادها عليه سائل أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكرى ما له؟ قال لا شيء. قال فأتاه من جانبه الآخر قال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكرى، عمرنا جامع، رحنا حجة، والله ما أدري شو ساوينا، صوروا صوروا صوروا، صورني أنا عم حط الكرتونة وأنا عم سلم وأنا عم امسح على رأسه، شلون عاشوا وماتوا والله خلد أسماء وأعمال إلى يوم القيامة وبحياته ما صور صورة ولا عرفنا عنه شيء. ما له؟ قال لا شيء. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، خالصا يعني له، وابتغي به وجه الله. خلاصة إنما نطعمكم وجه الله. قال له لا تذكر اسمي، خلي يعرفك الله ويجهلوك الناس، أحسن ما يعرفوك الناس وتكون عند الله ملك إيمة. لهلأ أنا بعرفها. قال له شو نكتب بالوصل؟ فاعل خير. وصل باسمي، وصل باسم ستي، وصل ما في مانع، اشتغل مع الله بطريقة راقية. طيب شلون بدي صير مخلص؟ أول وحدة أعطيكم ثلاث شغلات. أول شيء استعين بالله، يا رب اجعلني من الله، ما نحن مو مراكزين، يعني الواحد هيك بدعي أنه يصير مخلص، يا رب أنه مثلا صير ذاكر، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا. يعني الواحد هالأيام هيك يعني هو مو كتير هيك أكابر بس بلبسوا طقم وكذا، بالله صرت أكابر يعني على خطاهم. استعين بالله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هلا ماسك انت الريمون عم تدور على قناة مثلا هيك قبل المغرب، تحط لك أدان، تحط لك خليها ارجع عليها هون، لما تلاقي حالك هيك انه بلشت تصير ثبتها هيك هذا منيحة، ثبت لي هالبرنامج، نزل لي اياه، انه برامج كثيرة. والله حبيت الدرس بلالة باشا ممتاز، خلص أخي أنا، لأنه هي أرزاق، مساجد كثيرة هلا في ناس من جامع لجامع، من تهجد لتهجد، بس المشكلة عم ندور. سبوت الثبات نبات، عم يروح وهون هلا مثل اللي عم يتاجر يتاجر يتاجر يتاجر. لك عود تمتع بمالك، بس اللي قبلنا على قولة تمتع بمالك كانوا يشتغلوا للمرأة ويشتغلوا خلاص، يعني يقول لك عندي خسكار، يعني عجنت كل شكور تبع الحلويات ساوى خلاص، ما بقول لك لبكرة. رحت لعم بياع أيام كم من 40 سنة، هذول بيعوا مشروح ببقين، رحت لعنده الساعة 8، قال لي والله يا أخي خلصنا. قلت له الساعة 8؟ قال لي أنا عندي خسكار من 5 الصبح ل8، 8 خلصت. هو للفطور الناس بتاخذوا الخبز أو اللي بده يتغدى، ضل عم يشتغل ليل ونهار ونهار في واحد بينزلوه بيقبره أصلا وخلص شغله، سألوهن ما حدا. أول وحدة الدعاء، يا مقلب القلوب والأبصار. 2 العمل على تنقية القلب تنظيفه، قلوبنا مراكزة. هلا اللي عمل فحص وكذا وقالوا له كوليسترول وما كوليسترول وعملوا له قسطرة، قالوا له بنركب لك دعامات. مين مركب دعامات؟ يعني مين في كلكم؟ ما شاء الله ما شاء الله، هاد شو بده؟ هذا بده رياضة، هذا بده انه ما ياكل كذا، هي بده انه يدير باله على قلبه. انت هلا بتعرفوا مقطع واحد على الفيسبوك او الانستغرام، مقطع واحد بينزع لك صلاة تراويح 16 يوم؟ خد قرار. انا اي مقطع في فتيات وفي شغل ماله طعم، ما اصلا خفف. اخر شيء تكتشف انك اكل مقلب انت بحياتك ووقتك كله ضايع، هذا كله مصنوع صناعة. قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. مصنوع صناعة، ما قال بما يعملون مشان يضيع وقتنا. أما أنا بروح لعند خالتي بجيب لها كليين موز وبقول لها ادعي لي. أنت لما بشوفك بتذكر أمي، بتقول لك الله يرضى عليك والله يرحم أمك. شايفين هاي الشغلة أحسن من 600 يوم عايشون على الفيسبوك. هذا دعوة صالحة لك. عادي عم يفسفس على شو؟ على الفيسبوك، وعم يوطس على الواتساب. طيب، إن الله لا ينظر إلى صوركم. لحية بنعود بنظبطها ساوية من هون ورولة عند الحلاق، ايه معلش ما في مانع. طيب وشان جسمك وتعطير وكذا تلبس احلى قميص بشو العناية بالقلب؟ شو بدك تجي مناظر؟ ما في لك تقعد بعد الفجر تقعد هيك تحط ايدك على قلبك، الله الله الله، قول الله بتغسل كاسة اذا هيك مغبشة وكذا وهي تغسلها 3-4 مرات باللودلين، بعدين يعني بقول لك مالي مشتهي اكل منها اشرب منا. ده قلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. شغلة مو بالمال، شغلة بالقلب. هذا الوعاء. هلا إذا أنت ماسك وعاء وسخ ورحت لعند أبو منصور صاحب محل الفول هو اللي عنده وسخ وسخ، قلت له حط لي كريم فول، لك روح غسله. شو بدي احط لك؟ والله ببلاش ما بحط لك. لو انا بدي اتبرع لك فيهم تبرع ما بحط لك اياهم، من تزعوا بدك الانوار والبركات. يعني هلا اذا كان واحد بيشتغل بالحداده، مع احترامنا للحدادين انا بحترم المهن، ايه اجا واحد بده يعطره له عادي شو بدي اتعطر؟ نروح على الحمام اول، روح حمموا حالكم، قول استغفر الله، أهل مكة كانوا يفسحوا للناس اللي بدهم يجوا من بلاد بعيدة بدهم يطوفوا. بقى إذا ما أمنوا لهم الأواعي، كان في أواعي ما مو لباس إحرام، قوم يشلحوا أواعيهم للرجال بالليل ويطوفوا عريان. تعرفوا ليش؟ قال لا نطوف بثياب عصينا الله فيها. هذا قبل الإسلام. صايم، قال صايم، صايم، مغتاب، كذاب، دجال، غشاش، كل الصفات صيام.

نقشبند رجل من الصالحين يخرج من بيته، قال رأى كلب، قال اللهم اغفر لي كرامة لهذا الكلب الذي لم يعصيك. هذا ما عصاك، ما لأنه ما في تكليف عليه. وين نحن؟ لك وين؟ حنصير مثل الفراعنة، أنا ربكم، هات أعطوني كرسي، أعطوني مدري إيش. لك اعترف بالخطأ، الإخلاص لذلك درجة عالية من الإيمان. آخر شيء إنه الإنسان لا يعني يلتفت إلى الدنيا كثيرا. المخلص ما بيدور على الدنيا، بدور على الآخر. هو كل الدنيا، كل مشاكل الدنيا من أجل الدنيا. ليش بتقاتلوا الأخوان إذا كان في تركة كذا وفي سيارة؟ أنا بدي السيارة، هذاك بدي البيت تبع الروضة تبع المزي، ما بتنازل عنه. آخر شيء بتقاتل هو وأخته، بسبها وبسب زوجها وأولادها، ويمكن بيبصق في وجهها. نخطب البلع، شو بتكون؟ وادي من الجمال بعد غزوة حنين، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن هذا الوادي؟ قال له هو لك إن أسلمت. وخير إن شاء الله. صار ينادي أيها الناس إن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أسلموا. روح شو شغلته هذا الفهمان؟ شو بده سيارة؟ ايه حاضر، خذها سيارة أبوك ومقدمة وقال له بالنسبة لحصتي مسامحك فيها. هذا هو المخلص. هلا طبعا يعني مو بهالبساطة اللي عم قلكم اياها، بس شو يعني انه قديش بدك تعطيني؟ قال له تعال، الله انت مو بدك سيارة، قديش بدك تحسبها؟ بيقول لك مثلا حسبناها بمئة مليون، هي بتسوى 120. قال له هي لك. هذا ما بدنا الله. انا دائما بقول خلي حصتكم الله، خلص رضيته وكسبت الرحم. مشان شغلي ما له طعمه افعلها. لذلك لما الانسان ترتقي معه درجه الاخلاص بيصير ما عاد يفتش على ان يذكر بين الناس ولو كان من اهل المعروف ولو كان من اهل الحسنات. لا تذكروني ابدا، بيتنازل عن حقه دنيا اخره. سيدنا عائشه رضي الله عنها وارضاها تبعت الخادم مشان الصدقة، تسألوا انه لما انت اعطيته شو قالوا لك؟ قال جزاكم الله خيرا وسلمونا على ستنا عائشة. قالوا تروح لعندهم تقول لهم جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا وعلى رسول الله السلام. قال لهم الصدقة لله، ما بدنا شيء، انتوا جايين على الجامع لله. في أخي جاء على الجامع اللي تبع الكاميرا، حط الكاميرا. كنت بمكة، فأخ اللي بدك ننزل بمعيتك قبل بساعة. قلت له طلعنا والله كيف؟ قال لي هون نقعد. قلت له أخي ليش نقعد هون؟ قعدنا متفق مع الهندسة تبع الصوت والكاميرات، هي هنيك الكاميرا موجودة، إنه قال مشان نطلع على مكة مباشر. لكتوك شو بدك بالشغلة؟ مشان يشوفوني. الإخلاص شغل لله، لا تشغلوا للناس. الصيام هو الإخلاص. هلا الصايم، هلا رمضان، كل الناس بتعرف إنه أنت صايم. بغير رمضان عبادة بتقوم فيها ما حدا بيدرى فيها. أحد الصالحين 20 سنة هو صايم وزوجته ما تدرى فيه، لأنه كان لما كان يروح على الشغل يأخذ الصفرطاس معه يروح يتصدق فيه.

قل لهم أنا إن شاء الله بصلي المغرب وبيجي بيحطوا له العشاء صايم صايم. كنا نشوف أهل الله شو يوم يقول لك إنه حاشي سني يوم والله إذا هيك يعني انزنى وقالوا له كل ضيافة شو والله عامل حمية هو صادق حمية مشان يأخذ الأجر والثواب يوم يقول لهم والله أنا يعني سبقتكم وما حدا يدري فيه شو والله نحن ناويين شو ناويين للصيام لك يا أخي البي بي سي صار عنده علم أنه أنت اليوم صايم الجزيرة صار عنده علم اطلع مباشر قال لهم أنت صايم الخلاص أنه نشتغل لله لا بدنا حدا لا ساوينا هيك ولا أمنا هيك ولا عملنا هيك وداك تروح على الحج يدروا فيك الخاصة نحن واجينا إن شاء الله الله يتقبل خلاص عم نصلي لسه قاعد بلال باشا نحن هنا لايف مباشر أنا هون لذلك قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هذا اللي يفوت على الامتحان لك مين بيجي يطلع راسي نطلع على شيء اخر شيء لا الصلاه مقبوله ولا الصيام لذلك تشوفوني بقول يا ربي القبول يا ربي القبول يا لما سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل اشادوا البيت شو قالوا واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا الله يتقبل منا لذلك المسلم بعد الصلاه شو بيقول له شو قبل الله هي بدنا نوقف عندها الله يتقبل له حرما ان شاء الله الله يتقبل حجك الله والله اذا الله تقبل بدت الجنه دوري الله تقبل صيامك هو صايم فرش فيك لك واصله لهون هو الصيام بيهدي النفس وبيهذب نحن لا نصير اشرار لما نكون صايمين بيجي بضربه ولهي بيقول له لا تواخذني بعد هيك منيح قال له تواخذني ليش اخي والله صايم واصلة معي لهون ها عشان شو الصايم بينزل معه العكس بيكون رايق لانه هو ما شغلته اكل وشرب ورب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش ورب قائم تقله الساعة 3 بتحاكيه الحمد لله على باب الله شو عم ساوي على الفيسبوك واقف على الاعتاب اخدق لي اليوم بيسألني سؤال قلت له بالله عليك هلا وقت بعد جاوبته بعد ساعتين قلت له هلا وقت تهجد يا اخي قال والله فكرتك سهران سهران سهران برمضان سهران رمضان من قام رمضان مو من سهر رمضان من قام واقف والله أحلى منظر بتشوفه بحياتك إن شاء الله تقر به أعينكم مع أولادكم تفوت عند ابنك هيك تلاقي قاعد عم يقرأ كاف يا ها يا عين صاد كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عم يقرأ الكهف عم يقرأ طه هذا الله هني يا بتلاقيه قاعد تحت الأحرام عم يحكي مع رفيقه شلونك ايه تروح نستحر سوا تروح ما عاد حدا عجبه بيته اليوم 16 رمضان والليلة ليلة 17 والأيام عم تمضي والله يتقبل منا وجعلنا وياكم من المقبولين عم تجوا تحضروا مجلس العلم الله يتقبل منا ومنكم ربنا تقبل منا بسر الفاتحة

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
4: حول.
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
6: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بفضله وبرحمته بيمن علينا ويجمعنا مرة تانية نتكلم عن كتابه، نتكلم عن كلامه، نكمل كلامنا عن القرآن، كلام الله عز وجل. مهم جدا طول الدورة واحنا مع بعض نفتكر فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا، وان احنا وانا يعني اتكلم عن نفسي والله اول واحد لا نستحق هذا الشرف العظيم جدا، هو شرف مجالس القرآن. وزي ما قلنا مجالس القرآن شرفها من شرف الكلام اللي بيتقال فيها، هو اعظم كلام، كلام الله عز وجل. فشرف ذكر القرآن او ذكر كلام الله عز وجل ده عظيم جدا. زي ما قلنا في الحديث ان اللي بيجتمعوا في بيت من بيوت الله ويتدارسون كتاب الله فيما بينهم اعظم ثواب او اعظم اجر او اعظم منه هو ان ويذكرهم الله فيمن عنده. فتخيل كده ان ربنا سبحانه وتعالى يذكر اصحاب مجالس القران عنده عز وجل، فضل احنا عقولنا لا تدركه. فمحي ربنا سبحانه وتعالى عن النعمه اللي احنا فيها دي، بغض النظر عن كمية الذنوب واللخبطة والحاجات الغلط اللي الواحد بيعملها طول الأسبوع في حياته، بس إن ربنا سبحانه وتعالى بيمن علينا بفضله، مش شطارة مننا ولا جمدان ولا تركيز ولا تظبيط وقت ولا أي حاجة. الواحد بيجي هنا هو ده نعمة من ربنا سبحانه وتعالى وبس، والله يقينا يعني. فنحمد ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة ونسأل الله عز وجل إن هو يعني يدومها علينا ويدوم علينا مجالس القرآن. هنكمل كلامنا في دورة الطريق إلى القرآن، ودي تقريبا المرة السابعة، تقريبا منتصف الدورة بالضبط، وصلنا للنص يعني. اتكلمنا في الأول عن المقدمة والتربية، واتكلمنا عن الإيمان وتوصيف المشكلة الإيمانية اللي عندنا، بعد كده اتكلمنا عن الحل وعن القرآن، اتكلمنا عن إن الحل في القرآن، والمرتين اللي فاتوا اتكلمنا عن القرآن نفسه، عن الحل والعلاج نفسه. كان في مرة بعنوان أوصاف القرآن ومرة بعنوان تأثير القرآن، وبعد كده مفروض كان المرة اللي جاية على طول نبدأ نتكلم عن لماذا حرمنا الانتفاع بالقرآن. فإحنا عرفنا بقى الأوصاف وعرفنا التأثير وعرفنا الكلام الجميل ده كله، إحنا فين بقى من ده؟ بس من المرة اللي فاتت تقريبا أو من الدورة اللي فاتت أو يمكن اللي قبليها أضفنا الدرس بتاع قصة القرآن، إن حسنا الكلام عن موضوع النهاردة سواء قصة الإنسان اللي هنبدأ بيها وقصة القرآن وارتباط الوحي بالإنسان هي مهمة جدا عشان الواحد يشوف الصورة الكبيرة. كتير بنبقى وحتى دي يمكن في الشغل وفي الشركات الكبيرة لما بتحصل مشكلة الواحد ساعات بيبقى مركز جدا في الحاجات الصغيرة والتفاصيل الصغيرة وبينسى يبص على الصورة الكبيرة، عشان كده دايما بيستعينوا بشركات من بره

تيجي تحل لهم مشاكلهم لو عندهم مشاكل إدارية أو مشاكل تنظيمية أو مشاكل في البيع أو مشاكل في حاجة، فجيبوا شركة من بره خالص. ليه دايما بيعملوا كده؟ عشان اللي بيبقى جاي من بره جايب منظور مختلف، فبيقدر ينظر للصورة الكبيرة. فحسينا إن مهم جدا إن إحنا نفهم الصورة الكبيرة بتاعة الموضوع، إن الواحد لما يدرك إن الموضوع كبير وحجمه كبير وتفاصيله كبيرة يشعر بثقة للموضوع أكتر، ويشعر بأهميته أكتر، ويشعر إن هو مسؤول أكتر عن القراءة بصفة عامة وعن القرآن بصفة خاصة. عشان كده عنوان مجلس النهاردة هو قصة القرآن. هنرجع خطوات كتيرة لورا، نحاول نفهم في الأول قصة الإنسان، قصة الوحي، وارتباط الوحي بالإنسان. نبدأ كلامنا على طول لأن درس النهاردة ممكن يبقى طويل شوية. في الزمن اللي احنا فيه، المسلم اللي عايز يعيش حياته كمسلم عايش في زمن صعب جدا، زمن فيه مشكلات كتير بتهدد كيان الإنسان عامة بصفة عامة والمسلم بصفة خاصة. شبهات كتير، شهوات، تحديات، شباب كتير عندها شعور بالضياع، مش فاهم هو جاي هنا يعمل ايه وايه اللي مطلوب منه. زي ما ربنا كده سبحانه وتعالى وصفه في سورة الملك، ايه؟ فمن يمشي مكبا على وجهه، كأنه واحد ماشي على وشه هو مش شايف حاجة، لا عارف هو جاي منين ولا رايح فين ولا ايه اللي مطلوب منه. ورغم ده كثير من المسلمين بيغفل عن القرآن وبينسوا أو يتناسوا إن لا صلاح لمكان ولا زمان ولا إنسان إلا بالقرآن. ودي الحاجة اللي الواحد عايز يبقى عنده يقين فيها. والله إحنا خرجنا من المجلس، خرجنا من الدورة، عندنا يقين في المعنى ده، ده كفى بها نعمة والله. فنرجع بقى خطوات كتير أوي لورا. لأول لحظة ربنا سبحانه وتعالى خلق فيها الإنسان، وأول إنسان هو سيدنا آدم. وربنا في بدايات حتى المصحف خالص سورة البقر ذكر اللحظة دي، لأنها لحظة مهمة جدا في تاريخ البشر، لحظة خلق أول إنسان ولحظة اختيار ربنا سبحانه وتعالى اللي هو إن هو يخلق إنسان. وظيفته إيه؟ وإيه اللي مطلوب منه؟ وإيه اللي هيحصل معه بعد كده؟ والآيات اللي احنا هنتكلم عنها والقصص اللي هنحكيها والأحاديث اللي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نتخيل كده ان هي بتجاوب على إشكالية هي صعبة جدا لأي حد غير مسلم. أسئلة اللي هي زي ما بيسموها الأسئلة الوجودية بتاعت أنا إيه اللي جابني هنا؟ أنا مين اللي خلقني؟ وإيه اللي جابني هنا؟ وإيه المطلوب مني؟ وأروح فين بعد كده؟ اللي هي بالنسبة لنا احنا أو بالنسبة لأي مسلم هي إجابة سهلة جدا، مش محتاجة تفكير. ده ممكن تلاقي أطفال المسلمين اللي عندهم 8 و9 سنين و10 سنين عارفين الإجابة دي وبيجاوبوها بمنتهى السهولة. فإن الواحد أصلا عنده نعمة ده، يعني كان كتير بيضرب مثل كده، تخيل واحد صحي من النوم فجأة ناسي كل حاجة ولقى نفسه على القطر، هو لا عارف مين اللي حطه في القطر ده، ولا عارف القطر ده راح فين، ولا عارف نهايته إيه، ولا عارف إيه اللي مطلوب منه، لا مش عارف حاجة. فتخيل كده البشر بيخلقوا في الارض، اي حد غير مسلم دلوقتي هو مش عارف انا ايه اللي جابني هنا. عارف ان هو اتولد لاب وام بس، طب انا مين اللي قرر ان انا اتولد لدول واتولد في المكان ده واتولد في الزمن ده واتولد؟ تفاصيل كتير قوي اجاباتها غير معلومه لاي حد غير مسلم. فربنا سبحانه وتعالى في بدايات المصحف قال قصه خلق الانسان، وقال ربك للملائكه يجعلون في الارض خليفه، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. دي قصة خلق الإنسان سيدنا آدم من الأول خالص. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رويت برضو في هذا المعنى، إن الله خلق آدم من تراب فجعله طينا ثم تركه حتى إذا كان حما مسنونا خلقه وصوره ثم تركه حتى إذا كان صلصالا كالفخار كان إبليس يمر به فيقول لقد خلقت لأمر عظيم، ثم نفخ الله فيه من روحه وكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه فعطس فقال الحمد لله فقال الله يرحمك ربك. وفي لفظ ثاني في حديث ثاني مع ده مهم جدا عشان هنحتاجه قدام، فكان إبليس يمر به، ده الإنسان لسه ربنا سبحانه وتعالى خلقه من طين ولسه ما نفخش فيه من روح، فكان إبليس يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار، يعني بيعمل صوت زي ما

الفخار جعل صوت لما يضرب وتكون له صلصلة، فذلك حين يقول من صلصال كالفخار. وإبليس بيقول لأمر ما خلقت، هو لسه إبليس مش فاهم، لكن هو أدرك أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الأمر المعين ودخل فيه ودخل من فيه، فخرج من دبره وقال للملائكة لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف لئن صلت عليه لأهلكن. يعني لقى أن الإنسان أجوف، دخل من فيه من فمه وخرج من دبره وقال الملائكة لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف لئن صلت عليه لأهلكن. هو أدرك أن الإنسان أجوف، والمعنى ده مهم جدا والوصف ده مهم جدا، يعني أن الحاجة الجوفاء، يعني الإنسان أجوف يعني هو فراغ، فدايما الفراغ بيحتاج حاجة تملاه. إبليس أدرك ده من قبل من يعني منذ من يعني من قبل ما ربنا سبحانه وتعالى ينفخ الروح في سيدنا آدم، أدرك كده. الإنسان نظرته للإنسان نظرة متكاملة، زي ما قلنا جاوب على أسئلة كثيرة جدا وجودية بتخص الإنسان، لكن كذلك خلق الإنسان نفسه وتكوين الإنسان الإسلام بينظر ليه نظرة متكاملة. الإنسان في جسد وروح ما بينفصلوش عن بعض، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله. البشر بينقسموا للأسف لفئتين أو غير المسلمين، في فئة مادية جدا بتركز جدا على جانب الجسد وكل اللي همه، ودي فئة الأكبر من البشر دلوقتي، كل اللي همه إشغال أو إشباع شهواته واللذاته ورفاهية اللي هو بيدور عليها، في حالة عالمية للأسف وعمارة مادية للأرض خالية من أي روح. وعلى الجانب الآخر في فئة هي أقل دلوقتي بتهتم بالروح أكتر وأهملوا الجسد، بل بيصلوا كمان لدرجات من التطرف إنهم بيعذبوا الجسد. وربنا سبحانه وتعالى لما خلق البشر وخلق سيدنا آدم قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يبقى الأمانة ربنا سبحانه وتعالى عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها، خافوا من حمل الأمانة وحملها الإنسان. عن ابن عباس أن الله تعالى قال لآدم أتحمل هذه الأمانة بما فيها؟ قال يا رب وما فيها؟ قال إن أحسنت جزيت وإن أسأت عقبت، قال أنا أحملها بما فيها بين أذني وعاتقي. فقال الله تعالى له إني سأعينه، فما كان بين أن تحملها إلى أن أخرج إلا قدر ما بين الظهر والعصر. سيدنا عبد الله بن عباس كان بيقول كأن الفترة لسيدنا آدم تحمل فيها الأمانة ما بين الظهر والعصر، وده يدل زي ما قلنا المعنى بتاع أجوف من شوية على حقيقة هو الإنسان كائن ضعيف جدا، كائن ضعيف، كائن ساعات يغتر بنفسه ويغتر بقدرته ويغتر بقوته، لكن هو في أساسه أو في أصله الله سبحانه وتعالى اختاره على أنه ضعيف. فالإنسان ضعيف دايما يحتاج لمساعدة، بيحتاج لمعونة، بيحتاج لحاجة تهديه، زي ما نتعرض قدام إن شاء الله. من اللحظة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق فيها سيدنا آدم، احنا رجعنا كتير قوي لورا الله اعلم يعني قد ايه، بس اول لحظه خلق فيها اول انسان هو سيدنا ادم، بدات معركه، بدات الحرب، بدات الحرب مع ابليس مع الشيطان، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سوره البقره وسوره طه، المعنى اتكرر بايات مختلفه. وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان وعنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كذلك برضو المعنى تكرر في سورة طه بتفصيل يمكن أكثر شوية، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى
فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يبقى الله سبحانه وتعالى في كتابه أقر على العداوة ما بين الإنس أو الإنسان والشيطان أو إبليس، هي عداوة أبدية. للأسف كتير مننا وكتير من المسلمين دلوقتي في حسبته هو بينسى الشيطان أو بيتناسى الشيطان ويشيله من المعادلة كأن الشيطان مش موجود، ودي حاجة خطيرة جدا إن الواحد يبقى عنده عدو، العدو ده مركز معاه وبيصحى وبينام معاه ويعلم كل شيء عنه وعارف تفاصيل حياته، ويقرر إنه يتناسى إن العدو ده موجود ويقفله على الوحدة وعايز يوقعه في الغلط وعايز يبعده عن ربنا سبحانه وتعالى وعايز يدخله لو عارف إن هو داخلها، فينسى إن واحد إن في عدو فعلا قاعد مستني له الغلطة، فدي سذاجة الواحد كده يبقى ساذج جدا. إن يبقى في إحنا بالنسبة لنا في الدنيا لما واحد يبقى في شغل ولا يبقى في مكان وعارف إن في واحد ما بيحبوش ومستني له على الغلطة، فبيبقى مركز جدا مع الشخص ده وبيحاول يعرف هو بيقول عنه إيه ويراقب تحركات، عارف إن في واحد مستني له الغلطة، فبالك بقى بواحد عارف عنك تفاصيل كتير وبيوسوس لك أو بيوسوس لك كل لحظة، هل من الذكاء إن أنا أنسى إن ده عدو؟ للأسف كتير مننا بينسى ده وبينسى الشيطان، مع إن ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا أو زي ما شفنا في القرآن يفكرنا كتير بالمعنى ده وبيعلمنا إن الشيطان عدو، فلازم ناخد بالنا ولازم نركز، وإن الطريقة اللي أنا حارب بيها العدو ده ربنا برضو وضحها لي في نفس الآية. يعني لما سيدنا آدم عصى ربنا سبحانه وتعالى سورة البقرة ربنا قال فتمر به كلمات فتاب عليه، التوبة كانت بكلمات الله سبحانه وتعالى. كذلك سورة طه قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يبقى الهداية باتباع هدى الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى عرفنا معركتنا عرفنا ربنا فيها وادانا السلاح، تبنيش ربنا سبحانه وتعالى ما يتركنا في هذه المعركة وحدنا، لا ربنا أعطانا وعلمنا هو فين سلاحنا، سلاحنا هو كلمات الله سبحانه وتعالى، سلاحنا هو هدى الله عز وجل، سلاح القرآن ده السلاح اللي أنا أقدر أحارب به الشيطان. معركته مع الله معركه في حاجتين، تحدين بالشبهات وتشويه بالشهوات، مش هدف ان هو يحرف دين الناس عند البشر بالشبهات، يقعد يدخل على الدين شبهات لحد ما ممكن يضل الناس اصلا عن عباده الله سبحانه وتعالى ويدفعهم الى عباده الاوثان وعباده الاصنام زي ما حصل مع الاقوام السابقه، أو تشويه الفطرة أصلا بالشهوات، وده يمكن الزمن اللي احنا عايشين فيه ده أكتر زمن بيدل على زي الناس الفطرة اتدمرت بالنسبة له، فظهرت بقى يعني حاجات كتيرة جدا زي ما هنتكلم قدام بقت سبب من أسباب أو سبب أساسي من أسباب الوصول للإنسان لهذه الدرجة من البعد عن فطرة الله سبحانه وتعالى هو الشيطان. عشان كده أتباعه الأنبياء بتلقوا كلمات اللي هي وحي زي سيدنا آدم زي سيدنا إبراهيم في وزي سيدنا عيسى، وأتباع الشيطان بيتبعوا كلمات الشيطان زي ما ربنا قال وصدق عليهم إبليس إبليسه ظنه فاتبعوه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال سورة الأعراف يا بني آدم إما يأتي منكم تقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن الوظيفة بتاعة الرسل إن هم يوصلوا الكلمات أو الهدى اللي أنت تقدر تحارب به الشيطان، اللي أنت تقدر تحارب به الشبهات والشهوات، ولكن هناك باطل ولكن
الإنسان فيظل إنسان. ده كده قصة الإنسان. بتكلمنا عن قصة خلق الإنسان وأول إنسان هو سيدنا آدم وبداية المعركة الأزلية ما بين الشيطان وبين الإنسان. طب بالنسبة للدين نفسه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى شاء إن سيدنا آدم ينزل على الأرض هو نازل مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وكذلك بدأ يعلم أبنائه وأبنائه وأبنائه وهكذا. ولكن لأن المخاوف كتير والأطماع، أطماع الإنسان ونفسه زي ما قلنا كده شهوته بتطغى، فكل فئة من البشر وكل جماعة مع الوقت اختارت إله خاص بيها. عشان كده وحرفوا في الدين اللي بيجي بي أو الذي جاء به الأنبياء واللي نزل أصلا على سيدنا آدم الأول، وبدأت تكبر قائمة الآلهة الباطلة، ومع الوقت بيختلط بقايا الوحي مع العقائد المحرفة وتطلع بقى قصص وأساطير وتحريفات. ومع كل ما الانحرافات بتزيد كان ربنا سبحانه وتعالى سنته في الأرض أنه يرسل نبي آخر يصحح المسار ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويقضي على الخرافات ويجدد دعوة الحق والتوحيد. وظل ده حال البشر منذ سيدنا آدم إلى سيدنا عيسى. وكان بقى فترة ما بين سيدنا عيسى ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فترة سائلة فيها حال البشرية، نستمع عن الوحي فلا نستمع عن كلام ربنا سبحانه وتعالى إلا بقايا قليلة جدا من أهل الكتاب. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب كان عنده جملة عظيمة جدا بيقول لن تدرك، أو يعني المعنى لم تدرك قيمة النور إلا إذا عرفت الظلام، أو كما قال سيدنا عمر بن الخطاب من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام. وقصده إيه؟ قصده أنك مش هتدرك قيمة الإسلام إلا ما تعرف حال المسلمين قبل الإسلام كان عامل إزاي، أو حال البشر إلا أسلموا كان قبل الإسلام عامل إزاي. عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وشاهد من حديث آخر جملة، كأن حال البشر قبل الوحي الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم، كأن أهل الأرض كلهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فده كان حال البشر قبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فنوضع العالم في ضلال مبين وثنية وجاهلية وانحلال شيوعية دينية وظلم واضطهاد وطبقية وعنصرية وغش وخداع، حال صعب جدا جدا. كانت الأرض على اتساعها في كل أركانها بتعيش في حالة انهيار شديد جدا من الأخلاق والعادات والعلاقات والعقيدة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم سماه نور. ليه؟ عشان ندرك قيمة القرآن إنه نور وسط الظلمات التامة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه السبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. واللي عايز يعني أو اللي يعرف قصة إسلام سيدنا سلمان الفارسي وإزاي لف على ناس كتيرة جدا جدا في ظاهرهم الهداية لحد ما وصل لآخر راهب وسأله وقال له أي بني والله ما أعلم أن أحدا قد أصبح على ما كنا عليه، أمرك أن تأتيه ولكن قد أضلك زمان نبي. وده كان سبب هجرة سيدنا إسلام سلمان الفارسي للمدينة بيبحث على النبي لحد ما وجد سيدنا محمد وآمن به صلى الله عليه وسلم. كان واضح جدا أن الأرض في الوقت ده محتاجة الدين، محتاجة الإسلام، محتاجة الوحي، محتاجة الهداية. وده كان حال الأرض قبل الإسلام. فماذا عن حالنا الآن؟ اللي ينظر لحال الأرض دلوقتي للأسف ده في تشابه كتير كبير ما بين حال الأرض دلوقتي وحال الأرض قبل الإسلام.
هنلاقي للأسف كتير من الوثنية والجاهلية والانحلال والظلم والاضطهاد والعنصرية وانهيار الأخلاق موجود، وضياع الفطرة موجود في زماننا دلوقتي. بس احنا مدركين وموقنين ان لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن القرآن موجود والهداية موجودة. لكن ده مين اللي يقدر ينشر الهداية على الأرض عشان ينقذ الناس من الظلمات إلى النور؟ فلو نظرنا نظرة سريعة جدا على حال البشر دلوقتي عامل ازاي بعيد عن الوحي، هتجد شعوب كاملة مليارات البشر غرقة أو غرقانة تماما في الجنس، الإباحية، الشذوذ، العنف، القتل الجماعي والظلم والجرائم البشعة والتعذيب في السجون. وشفنا اللي حصل لإخواتنا في غزة وفي السودان وفي دول إسلامية ومسلمين كتير جدا، كم الظلم والجرائم البشعة جدا اللي بتحصل في حقهم والعالم واقف بيتفرج. وثانية لسه بتظل لسه في لحد دلوقتي مليارات أو ملايين البشر بيعبدوا الأصنام، بيعبدوا الأوثان. في بشر عايشين وسطنا وبيعبدوا البقر، بيعبدوا الحيوانات، بيعبدوا الفئران، بيعبدوا الشمس لحد دلوقتي. لسه في طبعا طغيان المادية، النسوية والذكورية والتفاهة والهشاشة والتحول الجنسي وسياسة الانتحار، كبسولة الانتحار. حاجة في حاجة في سويسرا اسمها كبسولة الانتحار، ظاهرة غريبة جدا ان الرجالة اللي بيلبسوا لبس كلاب ويمشوا في الشوارع زي الكلاب، واللي بيحصل زي ما قلنا من بعد 7 اكتوبر بقالنا اكتر من سنتين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيل أم تحسب أن أكثركم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. للأسف في بشر عايشين معنا دلوقتي هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فده حال البشر الآن بعيد عن الوحي، زي ما قلنا بيتشابه مع حال البشر قبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فنصل بدل إيه؟ افتقار وحاجة البشر للوحي. الإنسان بطبعه زي أول وصف جاء على لسان الملائكة زي ما قلنا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ده أول وصف جاء للإنسان على لسان الملائكة، وأول وصف جاء للإنسان على لسان إبليس إنه أجوف، وصفه الله سبحانه وتعالى في آية الأمانة بإنه ظلوما وجهولا. وأول وصف نزل في القرآن على الإنسان بإنه ضعيف، خلق الإنسان من علق، وإنه جاهل، علم الإنسان ما لم يعلم. فالإنسان طبع أو خلق على إنه ظلوما جهولا. فالأصل في الإنسان هو عدم العلم، إنه الجهل وعدم العدل اللي هو الظلم. فدايما الإنسان بيحتاج إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه، وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. ده قول شيخ الإسلام ابن تيمية، إن الإنسان على طول في حاجة شديدة جدا إلى العلم والعدل، العلم والعدل، لأن ربنا سبحانه وتعالى وصف الإنسان بأنه ظلوما جهولا. فمحتاج العلم عشان ينفي عنه الجهل، محتاج العدل عشان ينفي عنه الظلم. فأصل كل خير هو العلم والعدل، وأصل كل شر هو الجهل والظلم. وزي ما قلنا أن معركة الشيطان هو تحريف الدين بالشبهات وتشويه الفطرة بالشهوات. فعشان كده الإنسان محتاج العلم عشان يحارب الشبهات، ومحتاج العدل عشان يحارب الشهوات. فالإنسان في حياته بصفة عامة محتاج حاجة تهديه، محتاج حاجة توري له طريقه، تبين له الصح من الغلط، الحق من الباطل، الحلال من الحرام. عشان كده الإنسان محتاج لهدى الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. وده طبيعة شريعتنا، شريعة الإسلام، إن القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بتوضح للإنسان كل تفصيلة كبيرة وصغيرة في حياته. ودي من الحاجات العظيمة جدا اللي كتير من المسلمين بيبقى مكسوف، أو اللي هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن تفاصيل صغيرة جدا عن حياة الإنسان، وهو داخل ينام، وهو بيأكل، وهو بيشرب، وهو بيلبس، وهو ده ليه؟
لأن الإنسان محتاج إلى هداية الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في كل شيء كبير وصغير. وده من عظمة شريعة الإسلام، إن زي ما قلنا كده إن الأسئلة الوجودية والأسئلة الكبيرة الإسلام والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بيجاوب عنها، والتفاصيل الصغيرة جدا اللي في حياة الإنسان كذلك برضو الدين والإسلام بيجاوب عنها. عشان كده ضروري جدا للإنسان إن مصدر تعليمه يبقى مصدر إلهي، مصدر شامل، مصدر محيط، عليم، خبير. ما ينفعش يبقى علم الإنسان أو مصدره أو مصدر بشري ضعيف، لأن المصدر البشري برضه هيتصف بالظلم والجهل. فالإنسان عايز مصدر يتصف بالعلم والعدل. عشان كده الصفات المطلقة دي لا توجد إلا لله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. عشان كده كان لازم من طريقة يتواصل بها الله سبحانه وتعالى مع الإنسان، ودي فكرة منطقية جدا جدا، إن الله سبحانه وتعالى اللي خلق الإنسان لازم هيبعث له هدايته، فكان لازم يبقى فيه رسل توصل المعلومة، توصل الهداية من الله سبحانه وتعالى للبشر. فاختار ربنا سبحانه وتعالى رسل يصطفيهم من البشر عشان يكونوا أقرب مثال. ما ينفعش الرسل دول يبقوا ملائكة، لأن في الآخر لما تلاقي ملك نزل لك وبيقول لك اعمل وما تعملش فأنت مش هتقتنع قوي لأنه ملك. لكن لما تلاقي بشر زيك زيه وعايش معك في وسط بيئتك، بيأكل زي أكلك وبيشرب زي شربك وعايش معك في نفس المجتمع اللي أنت عايش فيه، فلما يأمرك وينهاك ويعمل بده فبالنسبة لك ده مثل أوقع بكتير جدا. فكان إن الرسل يبقوا بشر مننا يختارهم ربنا سبحانه وتعالى بالرسالة، ده نموذج منطقي جدا جدا. ودي حكمة ربنا سبحانه وتعالى، فإن إرسال الرسل هي رحمة للعالمين وإشفاق على البشرية وحاجتهم الملحة إلى الهداية. زي ما قلنا كده إن الإنسان بطبعه ظلوم وجهول فيحتاج إلى هداية من الله سبحانه وتعالى. مش كده ربنا سبحانه وتعالى قال ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وزي ما قلنا إن الإنسان مخلوق أجوف، يعني مخلوق من جسد مادي كالتراب قبل من الأرض، وروح لها نفخة من روح الله. فالإنسان المكونين الأساسيين هو روح وجسد. فالجسد غذاؤه معروف، لو الغذاء اللي احنا كلنا بنركز فيه وبنهتم بيه أكلنا وشربنا، ولأن الجسد هو شيء مادي فغذاؤه من الأرض، من الجسد أصلا من التراب زي ما قلنا قبضة من الأرض، فطبيعي جدا أن غذاء الجسد يبقى من الأرض. ولكن الروح هي يعني نفخة من روح الله سبحانه وتعالى، فطبيعي جدا أن غذاء الروح يبقى برضو روح من السماء من الله سبحانه وتعالى، عشان كل مكون يبقى غذاؤه مشابه ليه. فغذاء الجسد من الأرض وغذاء الروح من السماء من الله سبحانه وتعالى. عشان كده كتير جدا جدا اللي ينظر واللي يتفرج على حياة كتير من المسلمين اللي عايشين من غير المسلمين، اللي عايشين في دول أوروبية أو في أمريكا أو في دول غربية بصفة عامة، عايشين حياة مرفهة جدا مليئة بكل أشكال الرفاهية التكنولوجيا والتطوير وفراحة شديدة جدا، لكن عندهم مجاعة، مجاعة روحية، روحهم فعلا جعانة. واللي بيتعامل مع غير مسلمين واللي سافر بره وتكلم معاهم أو اتفرج حتى على فيديوهات ما بين ناس مسلمة أو ناس غير مسلمة بيتكلموا، هيشعر جدا إزاي الناس دي فعلا والله صعبانين جدا على الواحد، إن هو في حاجة جواه بتموت كل يوم هو مش عارف يعمل لها حاجة، مش عارف يغذيها. تخيل كده واحد فعلا جعان، روحه جعانة بقاله سنين وسنين مش عارف يغذيها صح، يدور على غذاء الروح في كل حتة، يدور عليها في الأفلام، يدور عليها في الأغاني، يدور عليها في الفسح، في السفر، يدور عليها في أي حاجة ما عارفش وصل له. فيهتم جدا بغذاء الجسد، ولما يغذي روحه يغذي روحه بغذاء ضار، غذاء سام فيزي أكتر. ويظل الإنسان يدور على غذاء الروح، يدور على غذاء الروح في مكان غلط لحد ما يصاب أو روحه دي تبدأ تذبل وتموت. مش كده إن البشر دول اللي هما من صنع الله سبحانه وتعالى ما تقدرش
تفتح او تأثر على الفطرة بتاعت البشر الا بمفاتيح من صنع الله سبحانه وتعالى. فتقدرش تعالج الامراض اللي بتقابل البشر الا بعلاج من عند الله سبحانه وتعالى. مش كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. ادي عظيمة جدا. القرآن مش بيهدي لاي حاجة وخلاص. القرآن بيهدي للتي هي اقوى. الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى اللي خلق الانسان هو عز وجل اللي انزل القرآن. فكلامه في القرآن وآياته هي افضل طريقة لهداية وغذاء الروح. هو روح من الله سبحانه وتعالى وهو القرآن. والإنسان بصفة عامة هو متدين بفطرته. الإنسان كائن ديني ما يقدرش يعيش بدون دين. ويدور على أي حاجة يعبده. حتى لو كان كافر كمان بيدور على حاجة. عشان كده حتى كثير من الملحدين كانوا بيقولوا إن الإنسان ما يقدرش يعيش بالعقل وحده. ما يقدرش. عشان كده بيدور على أي حاجة تلمس قلبه وتلمس إيمانه وتلمس روحه. كان في مؤرخ بيقول من الممكن ان احنا نلاقي مدن ما فيهاش اسوار ولا ملوك ولا ثروه ولا ادب ولا مسرح، لكن مفيش ابدا انسان شاف مدينه بلا معبد. مفيش. ان الانسان فطر على العباده. هيعبد مين بقى؟ دي بتختلف من انسان لانسان. في ناس بتعبد الله سبحانه وتعالى، في ناس بتعبد بشر، في ناس بتعبد نفسها، في ناس بتعبد اصنام زي ما قلنا، في ناس بتعبد حاجات كتير قوي. فعشان كده ان الانسان متدين بفطرته فدايما بيدور على حاجه تلمس روحه. عشان كده كتير من اعداء الفطره واعداء الايمان وحتى الملاحده نفسهم من الغرب بقوا يهتموا جدا بنظريات الطاقه الروحيه، ويقول لك الانرجي والطاقه وازاي بتاثر في روح الانسان، ونلعب يوجا ونسمع موسيقى من نوع معين ونروح حفلات من نوع معين، وعملوا كنائس للملحدين، كنائس لواحد ملحد اصلا. فلأن الإنسان متدين بفطرته هو دايما بتدور على حاجة تلمس روحه. ومهما دور عمره ما هيلاقي كلام زي كلام الله سبحانه وتعالى. من أعظم مشكلات البشر اللي عايشين دلوقتي هو انتشار الخوف والحزن. الخوف من اللي جاي والحزن على الفات. فالمعظم الأمراض النفسية اللي بتصيب البشر ممكن اختزالها او اختصارها في عيلتين كبار هو الاكتئاب والقلق. ان واحد مكتئب من اللي بيحصل له، حزين على اللي بيحصل له، وخايف من اللي جاي والآن، او زي ما يسموه الدبريشن والانكزايتي. فهو خايف والآن. فتعالى كده نروح لأي واحد عايش دلوقتي على وجه الارض واسأله تدفع كام من وقتك ومالك عشان تصون نفسك وتكون في عصمه من الحاجتين دول، من الخوف والحزن. تكون في عصمة من الضلال، تكون في عصمة من الشقاء. الناس ممكن تدفع قد ايه؟ والله تخيل كده نروح لواحد عايش بره، عايش حياة مرفهة جدا، معاه كل الرفاهيات اللي في الدنيا وغني جدا، معاه كل حاجة، وخايف وحزين والآن ومكتئب. واسأله انت ممكن تدفع من مالك وقتك قد ايه عشان تصون نفسك من حاجات دي؟ تنفع عادي يستغنى عن حاجات كتير في حياته مقابل ده؟ طب احنا ده في ايدينا قدام عينينا، موجود على الرف، على رفوف في البيوت، موجود على موبايلاتنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا سبحانه وتعالى نفى عن المؤمنين اللي اتبعوا هدى الله اللي هو القرآن نفع عنهم الخوف والحزن. أكتر حاجتين بيخاف منهم الإنسان دلوقتي الخوف والحزن. قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل ولا يشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن ما نزلش عليك عشان تشقى. فالقرآن هو صمام الأمان، الحاجة اللي تحمينا من الخوف والأحزان. شايل كتير من الناس بيطمن بيها جدا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
كتير امتى كام مرة والله الواحد كان بيبقى قلقان وخايف ومضطرب ويجي على نوه كده انه يذكر ربنا سبحانه وتعالى كم الاطمئنان والسكينة اللي بيجوا في قلبه عاملين ازاي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول سورة النور: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاج الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. يعني ايه نور على نور؟ كثير من المفسرين قالوا ان نور الوحي لو تقابل مع نور الفطرة اشرق قلب الانسان. يعني نور على نور كأن نور الوحي بيتقابل مع نور الفطرة. مش كده ربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي بعديها أو في آيات بعديها بيقول: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. كأنه الظلمات الظلام اللي بيخيم على روح الإنسان ظلمات بعضها فوق بعض محتاجة نور الفطرة. بس نور الفطرة ده عشان الواحد يعرف يبعد عنه كل الظلام اللي بيجي ده محتاج كمان معاه نور الوحي. عشان كده احنا محتاجين ايه؟ محتاجين فطرة سليمة يقابلها وحي سماوي. معادلة بسيطة جدا: لو انا عندي فطرة سليمة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقني بيها عرضتها لنور الوحي ساعتها انا حققت كده قول الله سبحانه وتعالى نور على نور. يبقى احنا كده طبعا عملنا مراجعة بسيطة اتكلمنا عن قصة الانسان وخلق الانسان اتكلمنا عن العلاقة المعركة الأزلية ما بين الإنسان والشيطان. كده اتكلمنا عن قصة الوحي وقصة الدين واتكلمنا على خلق الإنسان الظلوم والجهول واحتياج الإنسان للوحي واحتياج الإنسان للهداية وكلام الله سبحانه وتعالى. في إحصائية عجيبة جدا لواحد اسمه فيكتور فرانكل كان عنده كتاب شهير اسمه بحث الإنسان عن المعنى وعمل إحصائية في جامعات عدد 7948 طالب من جامعات مختلفة وسألهم سؤال قال لهم ايه اهم شيء بالنسبة لك في حياتك. العدد يقارب 8000 طالب في جامعات مختلفة 16% منهم قال هو تحصيل اكبر قدر من المال 78% منهم قال هو ايجاد هدف للحياة ومعنى ليه ان هو يلاقي معنى لحياته. زي ما قلنا دي بالنسبة لنا كمسلمين لا اجابتها بالنسبة لنا سهلة جدا احنا عارفين ربنا خلقنا ليه وعارفين بعد ما نموت هنروح فين لكن مش ده معنى الحياة. ان كتير من المسلمين عارفين بس حياته لا تعبر عن هذا هو بيدور في حياته على حاجات كتيرة قوي قوي غير انه يصل الى الله سبحانه وتعالى. مش كده في آية عجيبة جدا في سورة الأنعام بتوصف حال هؤلاء البشر لهم كتير جدا ربنا وصفهم وصف عجيب: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ربنا وصفه بأنه حيران مش عارف يعمل إيه عنده أصحاب يدعوه للهدى. تخيلوا كده واحد واقف في النص حوالي 10 عاملين دايرة كل واحد منهم أنا اللي عندي الهدى فالتاني يتخانق معاه يقول له لأ ده بيضحك عليك أنا اللي عندي الهدى والعشرة عاملين يتخانقوا مع بعض كل واحد مين اللي معاه الهدى. اللي واقف في النص ده حيران مش عارف يسمع كلام مين مش عارف يعمل إيه عمال يسمع آراء كتيرة جدا عمال يتخش له من حتت كتيرة جدا وكل واحد فيهم بيدعي ويزعم إن هو اللي معاه الحق وإن هو اللي صح ان هو اللي متحضر وان هو اللي فاهم وان هو الناجح هو اللي وصل هو اللي مشهور وان هو معاه فلوس. فكل واحد من دول عمال يزقه ويشده تعالى معايا انا الصح. هو واقف في النص حيران مش عارف يعمل ايه. ربنا سبحانه وتعالى قال له قل ان هدى الله هو الهدى ولا واحد من دول. الهداية مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده كتير من الناس
اللي مش فاهم معنى الحياة او مش عارف هو المفروض يعمل ايه،

دنيا هو خسر كل حاجة، خسر كل، ما فيش حد خلاص في غزة ملوش حد مات، فيش، ما فيش حد تقريبا لسه ليه بيت او ليه شغل او ليه عربية، ما فيش، حياتهم تقريبا اتدمرت. كان هما لسه جايبين اصلا منين؟ والجهاد ده منين؟ والعزيمة دي منين؟ لأن معنى الحياة بالنسبة لهم مختلف عن معنى الحياة يمكن كمان بالنسبة لنا احنا، اللي احنا عايشين جنبهم وهو مفيش كام كيلو. هم مدركين معنى مختلف تماما للحياة. فالمعنى ده هو اللي بيعطي لحياة الإنسان معنى. هو اللي بيخلي حياة الإنسان الصغيرة جدا 60 70 80 سنة 100 سنة في عمر البشر والتاريخ ولا حاجة ولا حاجة. مين فينا يعرف أبوه جده ولا جد جده ولا كان مين بيعمل إيه ولا كان إيه دوره ولا كان شغال إيه؟ ما يعرفش عنه حاجة أصلا. ده اللي هو من 200 سنة ويمكن أقل من كده كمان. فبالك بقى من 500 سنة ومن 1000 سنة محدش يعرف عن حد حاجة. فإيه اللي يجعل حياة الإنسان البسيطة الصغيرة جدا معنى؟ هو ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. إن في الوقت الصغير ده هل هو حقق مراد الله منه؟ هل هو كان خليفة الله فعلا؟ هل هو كان بيحمل أمانة الدين زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال؟ فمن نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين وعلى أي حد فعلا فعلا ليه علاقة بكتاب الله سبحانه وتعالى هو إدراكه لهذا المعنى. عشان كده حتى من أهمية مواظبتنا على الورد اللي احنا نورنا بيه هو التعرض للمعنى ده كل يوم في ورد. نادرا لما حد هيقرأ ورد في يوم نص ساعة ما يعديش على معنى مرتبط بالدنيا والآخرة. صعب جدا إنه دايما كل يوم هيعدي على آيات تعرفه معنى الحياة، تعرفه هو إيه اللي جابه هنا وجاي يعمل إيه وإيه اللي مطلوب منه وبعد ما يموت هيروح فين. كل يوم إجابة السؤال ده بيلاقيها في القرآن، هو فعلا مواظب على ورد. فزي ما الإنسان كائن بيبحث دايما عن المعنى، معنى الحياة، كذلك الإنسان كائن مادي مدني. ده يعني ايه؟ يعني هو محتاج يعيش في جماعة. صعب جدا الإنسان يعيش منفرد. فمعنى الإنسان هيعيش في جماعة يعني هيبقى يتعامل ويبقى ليه علاقات مع بقية البشر، فبالتالي محتاج حاجة تقنن هذه الأوضاع. ما ينفعش كل واحد لما يحتاج حاجة يبغى عن التاني. كل واحد فيهم عنده غرائز، كل واحد فيهم عنده مصالح، محتاج كل واحد يعرف حده، محتاج كل واحد يعرف هو ايه حقه وايه الواجب اللي عليه. عشان كده الإنسان محتاج لحاجة تنظم له ده، وده ما بيحصلش بأكتر من الدين. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى المشرع اللي نزل الشريعة ونزل القرآن ملوش غرض، بمعنى أنه مش هيفضل فئة عن فئة، ومش هيخلي الناس دي ليها فضل أكبر من ناس تانية عشان ده لونه وعامل ازاي وده ابن، ده مش موجود في الدين. لان الشريعه من الله سبحانه وتعالى، زي ما قلنا ان الانسان ظلوم جهول، فمحتاج العدل، محتاج للعلم، فيحتاج الى الشريعه من الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا اللي ملوش غرض. فزي ما القران اشار لان هذه السنه هي سنه التدافع ما بين البشر الماضيه في الاجتماع البشري الى يوم القيامه، كذلك لازم يبقى في قانون بينظم هذه العلاقات ما بين البشر. يقدر ربنا سبحانه وتعالى قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فزي ما قلنا أن الإنسان هو كائن بيبحث عن معنى الحياة، فكذلك الإنسان كائن مدني بيحتاج إلى تنظيم العلاقات ما بين البشر وبينهم وبين بعض. وده كده قصة الإنسان، الجزء الأول من المجلس، وقصة الإنسان من أول لحظة خلق سيدنا آدم لعلاقة الإنسان بالشيطان ونزول الإنسان على الأرض واحتاج الإنسان للهدى والوحي وحال البشر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحال البشر الآن. ننتقل بقى للجزء الثاني وقصة القرآن قبل ما نتكلم عن الالتقاء بقى قصة الإنسان أو الإنسان بالوحي. وخلونا نقول كده يعني في البداية مثل كده أو قصة. سنة 1951 منظمة الصحة العالمية

قالت إن إدمان الكحول بيتسبب في وفاة ما يوازي 1.5 مليون إنسان سنويا، بيموتوا بسبب الكحول، الإدمان، أي ما يعادل تأثير 13 قنبلة ذرية، بيموتوا بسبب إدمانهم. قال إن الإدمان أو إدمان الكحول سبب في 90% من الجرائم. يعني 90% من الجرائم بتحصل بسبب ناس سكران مش دريانة بنفسها. عشان كده أمريكا حاولت إنها تقف في وش الخطر ده كتير جدا جدا جدا بقوانين كتيرة جدا، لحد 1920 عملوا تعديل مخصوص في الدستور عشان يلغوا الخمرة أو الكحول، ولأن المجتمع ما كانش مهيأ لده بعد 13 سنة اضطروا إن هم يلغوا هذا القانون من الدستور. ما احنا شايفين المعاناة في إن دولة بحجم أمريكا تقدر تمنع أو تقلل من تأثير الكحول، ولحد دلوقتي كم المدمنين اللي موجودين في أمريكا سواء بقى الإدمان سواء إدمان الكحول أو حتى إدمان المخدرات عمال يزيد كل سنة عن اللي قبلها. فده الوضع دلوقتي بكل القوانين وكل سبل الستارة وكل العلم والتطور اللي وصل إليه البشر من 13 قرن. قبل كل ده جملة واحدة في كتاب وفي ليلة واحدة كل بساطة خلت سكان مدينة كاملة يطلعوا يرموا الخمرة كلها في الشوارع ويغيروا حياتهم بالكامل. مسلمين المدينة لما نزلت آيات تحريم الخمرة سورة المائدة محدش فيهم فكر لحظة لحظة ان انا اعمل اي حاجة في الخمرة اللي عندي دي، ان انا اشربها، ان انا ابيعها، ان انا اخلص اللي عندي. كله خد قرار في ثانيتها ان انا هخرج وارميها في الشارع. في الشارع. ايه الفرق ما بين دولة زي امريكا بتحاول تغير حاجة زي كده بقالها اكتر من 100 سنة ومش عارفة، وايه الفرق ان مجموعة كبيرة من البشر لما نزلت جملة واحدة بس في كتاب يتركوا الخمرة؟ لكن بالنسبة للعرب الخمرة دي زي المية، زي المية، ما يقدروش يعيشوا من غيرها، ما يقدروش يعيشوا من غيرها. لكن في لحظة رموا الخمرة في الشارع زي كلمات قليلة من كتاب غيرت مجتمع بالكامل، بل غيرت شكل العالم كله بطريقة البشرية ما عرفتش قبل كده. القرآن أو كلام الله سبحانه وتعالى غير من عبودية المال والنفس والمادة إلى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، من العنصرية والقبلية والعصبية الجاهلية إلى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من الشهوانية البهيمية وعبادة لذات الجسد إلى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، من الحيرة والشك والتيه إلى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، من حساب القيمة بالنتيجة والتأثير إلى رحمة السعي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إن اليأس والقنوط إلى الأمل إلا من تاب وآمن، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، من الظلم والطغيان والثأر والبغي إلى ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب. هذا هو القرآن، الكتاب اللي بين إيدينا للأسف للأسف لسه مش عارفين قدره وقيمته. بدأت القصة في عالم اللي كان عايش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما وصفنا حال البشر قبل الإسلام، ناس كتير عايشة في جاهلية وفي ضلال وفي ظلمات وبعد عن الأخلاق والقانون. فالأرض زي ما قلنا كانت بتتهيأ لنزول الوحي، ده الوقت اللي الله سبحانه وتعالى بيرسل النبي عشان يصحح الطريق للناس. فكان التمهيد لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم بإرهاصات النبوة زي حادثة الفيل مثلا، وكان الجن والإنس بيروا هذه الإرهاصات لكن مش عارفين السبب فيها تغير، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رحمة. التغيير اللي حصل في السماء دول حتى الجن مش عارفين إلا ليه السبب.
لحد ما جاءت أعظم لحظة في تاريخ البشر، مكان معزول عن العالم، غار حراء بعيد عن كل الفلسفات، في جزيرة عربية ما فيهاش أي مكون حضاري أو ثراء معرفي أو حتى اهتمام بالقراءة أو الكتاب. عايش إنسان ما بينهم، مشهور بصدقه وأمانته وعفته وحكمته ونسبه ووقاره، كان راعي غنم ويعمل بالتجارة، حياة بسيطة بعيدة عن التصدر والصراعات السلطة والنفوذ، وزيه زي معظم العرب عندوش قدرة على القراءة والكتابة ولا حتى اتصال بثقافات تانية أو حتى دراية بعلوم أهل الكتاب، ولكن على خلاف معظم العرب ما عندوش حتى القدرة على نظم الشعر وإلقاء الخطابة. وبعد 40 سنة من حياته اللي ما تبقاش منها إلا القليل، خرج على الناس فجأة وكأنه إنسان مختلف، خرج بكتاب يعادي أفكارهم وديانتهم، كتاب بيتحداهم بعلم الغيب، يحكي لهم الماضي ويعرفهم المستقبل، كتاب بيتحدى أهل الكتاب في علمهم بالكتاب، كتاب بيتحدى أمراء البيان والشعراء في البلاغة، كتاب بيتحدى البشرية كلها إلى قيام الساعة بأنهم يجيبوا حقيقة علمية كونية واحدة تخالف اللي موجودة في القرآن. ولما سمع الناس القرآن انقسموا الفريقين، فمنهم مؤمن وأكثرهم كافر. من أعظم مظاهر عظمة القرآن أن الله سبحانه وتعالى ده الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بصورة من مثله. واللي يدور على الآيات اللي فيها التحدي في القرآن هيلاقي أن التحدي بينزل بيقل، بدأ التحدي بأنه يأتوا بمثل هذا القرآن، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. على كده التحدي قل شوية، أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا الله فهل أنتم مسلمون. فتحدي زي ما العلماء كده بيقولوا مغامرة، بس مغامرة ما حدش يتقدم إليها إلا راجل مالي إيده، زي ما بيقولوا كده باللغة الدارجة، ومالي إيده من اللي معاه، بيأوي إلى ركن شديد إلى الله سبحانه وتعالى، وقال كلام القرآن كلام الله عز وجل وبلغه في وسط البشر في الجزيرة العربية. كان سبب في تغير حال الجزيرة العربية من الكفر إلى الإسلام، وبعد كده تغير حال العالم أجمع. هي أعظم لحظة مرت في تاريخ الأرض والبشرية إلى قيام الساعة، لحظة اتصال الأرض بالسماء، لحظة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. كتير والله بنسمع عن ده، بس لو عدنا كده نتخيل الموقف ده، هي لحظة نزول سيدنا جبريل إلى الأرض أول مرة بيلقي القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لحظة عظيمة والله لو عدنا نتفكر فيها كده هنشعر بالمهابة، قلوبنا والله هترجف من اللحظة دي. تتخيل قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل ازاي لما جاء لي سيدنا جبريل على هيئته، الخوف اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والاضطراب. تخيل كده احنا حتى في الدنيا والله، لو واحد شغال في شركة وجاله ايميل من السي او، شركة كبيرة وجاله ايميل من السي او، يقعد مضطرب ويقعد يقرأ ويشوفه عايز منه ايه، ويقرأ مرة واثنين وثلاثة ويسأل واحد صاحبه هو قصده ايه. لو واحد بقى تخيل جاله مثلا رسالة بقى من زعيم دولة ولا من رئيس جمهورية وبيقول له فيها ان انا بحبك وخايف عليك مهتم بيك وعايز اقابلك وعندي ليك خير كتير جدا، هيبقى ماذا اهتمامه بالرسالة دي عامل ازاي؟ فما بالك بقى لو الرسالة دي من الله عز وجل خالق السماوات والأرض، نزل كلام الله من السماء هز العالم بل الكون كله. والله الناس لا تقدر لهذا الحدث قدره، لأنها لا تعطي لله سبحانه وتعالى قدره، وما قدر الله حق قدره. ليقدر الله حق قدره اللحظة دي فيها هيبقى بتيجي في دماغه دايما معظم لحظة في تاريخ الأرض، هي لحظة اتصال الأرض بالسماء، إن البشر هما كائنات ضعيفة جدا جدا في حتة
صغيرة جدا من الكوكب، من كوكب صغير جدا من الكون العظيم اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى، انه الله عز وجل شاء ان انسان على هذه الارض تصل رسالة الله سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل يصل لهذا البشر، لهذا الانسان هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمره بانه يبلغه البشر اجمع. فيجي بعد الف واكتر من 1400 سنة في اكتر من 1.5 مليار او 2 مليار مسلم ليقرأ القرآن ويصل كلام الله سبحانه وتعالى. عشان كده زي ما قلنا عن أوصاف القرآن، إن أول وأعظم صفة من صفات القرآن إن القرآن هو كلام الله عز وجل. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي رأي حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. كان الطبيعي إن الله سبحانه وتعالى لا يكلم البشر، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إن الله سبحانه وتعالى اختار أنه يبقى وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسول. فالوحي هو رسالة من رب العالمين إلى الإنسان، حبل الود، حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض لإنقاذ البشرية، طوق النجاة، وأعظم رحمات الله للبشر. والله أعظم منا الوحي هو روح من الله سبحانه وتعالى وغذاء الروح الأقوم والأنسب. الوحي والتكريم الأعظم من الله سبحانه وتعالى للإنسان، هو أعظم منا على الإنسان، هو الوحي وكلام الله سبحانه وتعالى. هي أعظم نعمة، عشان كده في سورة النعم هي سورة النحل، عشان ندرك قدر النعمة. لما ربنا سبحانه وتعالى بدأ يتكلم عن النعم، أول نعمة ذكرها الله سبحانه وتعالى إيه؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشرك، كن ينزل الملائكة بروح على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. بعد كده دي أعظم نعمة، ينزل الوحي على الأرض. بعد كده خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. بعد كده خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها. تيجي بعد كده النعم الثانية، لكن أعظم نعمة هي اللي بدأ فيها الله سبحانه وتعالى، هي نعمة الوحي أو نعمة الهداية. مش كده من أعظم صور التكريم إن الله سبحانه وتعالى أنزل الوحي على البشر. عشان كده نعمة الوحي جاءت قبل نعمة خلق الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، كأن تعليم القرآن هي نعمة أعظم من نعمة خلق الإنسان نفسه، لأن الإنسان لا يكون إنسان إلا بوحي الله. الإنسان لا يكون إنسان بدون وحي من الله سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك، بعد كده خلق الإنسان من علق. هنختم بآيات ربنا سبحانه وتعالى في سورة التكوير. قال تعالى فلا أقسم بالخنس الجار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون.

0: يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
1: ربنا سبحانه وتعالى بيقول للبشر فأين تذهبون؟ هتروحوا فين؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. فده كان ختام مجلسنا النهاردة، كان بعنوان قصة القرآن، تكلمنا فيه عن قصة خلق الإنسان وعلاقة الإنسان بالشيطان واحتياج الإنسان للوحي وقصة الأديان وقصة القرآن وارتباط الإنسان بالوحي أو بالقرآن، وأعرض لحظة اتصال الأرض بالسماء ونزول القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب هنكمل في الثبات على الورد اليومي للقرآن بالشروط اليومية أو بالشروط المتفق عليها، ونكمل بحثنا في الورد عن حديث القرآن عن القرآن وكيف عرف القرآن نفسه. وفي درسين هنبعتهم نتفرج عليهم، هو درس قصة القرآن ودرس قصة الأديان، طبعا بالإضافة للاستبيان. إن شاء الله معنا المرة اللي جاية الأسبوع اللي جاي يوم الاثنين، عنوان مجلس جديد لماذا حرمنا الانتفاع بالقرآن. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال فضوء إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان. مع النبلاء. النبلاء هم سادة عصرهم وزينته، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، تعاهدوها فألزموها التقى والصلاح، وأدبوها فعلموها العبودية بأبهى معانيها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الآدمي من نطفة فإذا هو حي يسعى، ورزقه العينين يبصر بهما المسعى. وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم يا ربنا عليهم تسليما كثيرا، ولمن كان لهم تبعا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقاك، وانصرنا يا ربنا على من عاداك، وارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. آمين آمين. أنتم على موعد مع نجم من نجوم النبلاء. فمن هو يا ترى؟ هو أشهر عالم اشتهر بتعبير الرؤى وبتفسير الأحلام. فمن هو يا ترى؟ هو رجل تربى على يد خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك. فمن هو يا ترى؟ هو رجل تربى في بيوت زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنه أبو بكر محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى، يكنى بأبي بكر، وهو مولى أنس بن مالك رضي الله عنه. أبو بكر الأنصاري الأنسي البصري، صاحب التعبير، ومولى أنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. أبوه سيرين كان يعمل في صناعة قدور النحاس، فقدم إلى عين الطمر فسباه خالد بن الوليد أثناء المعركة، فوقع من نصيب أنس بن مالك رضي الله عنه، فكاتبه أنس وأعتقه رضي الله عن أنس، وصلى وسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما أراد سيرين أن يستكمل شطر دينه، ومن تزوج فقد استكمل شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر، لما أراد سيرين أبو صاحبنا أن يتزوج قال له أنس: نخطب لك من؟ قال: أخطب صفية مولاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. صفية مولاة الصديق، وكانت عند الصديق بمنزلة الابنة، كان يكرمها جدا، وكانت امرأة وضيئة وجميلة وذكية، وعندها فراسة وكياسة، فوقعت في قلب سيرين. قال له: يا أنس، هي دي، ما فيش غيرها. فخطبها أنس بن مالك من خليفة رسول الله أبي بكر الصديق لمولاه سيرين. وكان لهذه المرأة في قلوب زوجات النبي مكان ومكانة، سيما في قلب أمنا عائشة، كانت أمنا عائشة تحبها جدا. فلما خطبها أنس لسيرين سأله الصديق عن سيرين وعن دينه وعن أخلاقه، وهكذا ينبغي أن يفعل ولي كل امرأة. إذا جاءك خاطب لابنتك أو لابنة أخيك أو لابنة أختك، قبل أن تسأل عن الشقة وعن الشبكة وعن المهر وعن المرتب، قل له: يا أخي، أخبرك إيه مع الله؟ هل تصلي؟ سأل عن أخلاقه وعن دينه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه،
إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. سأل الصديق عن دين سيرين وعن أخلاق سيرين، فقال له أنس بن مالك: زوجه يا خليفة رسول الله ولا تخشى عليها بأسا، فما عرفته إلا صحيح الدين رضي الخلق صاحب مروءة. شهادة. وما ينفعش إذا سئلت عن خاطب تزوق الكلام وتقول يا بخت من وفى راسين في الحلال، فتعلم أنه كذاب وتقول إنه صادق، تعلم أنه لا يركع لله ركعة وتقول إنه عابد، وبعد ما الفاس تقع في الراس أقول لك حرام عليك، مش أنا سألتك عنه قلت لي ده فيه كيت وكيت وكيت من الصفات الطيبة، تقول لي ما أنا حبيت أوفق راسين في الحلال. أنت كده ما وفقتش يا بركة، أنت كده لفقت، أنت شهدت الزور، هذه شهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. عمل الصديق ورضي بشهادة أنس لأن الصحابة كلهم عدول، فزوج مولاته صفية إلى سيرين مولى أنس بن مالك رضي الله عنهما، وأقام لها حفلا لعرسها ولإملاكها، قلما ظفرت بمثله فتاة في المدينة. أنها كانت مولاة عند الصديق، يعني كأنها خادمة. سيدنا أبو بكر بقى العملاق العظيم عمل لها حفلة كده في العرس، قلما ظفرت فتاة في المدينة بمثلها، بل شهد عقد الزواج 18 صحابي من أهل بدر. وأهل بدر رضي الله عنهم وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بل ودعا لها في العرس صاحب النبي أبي بن كعب. وأمل الصحابة، الله الله، بقى الفرح حضروا مين بقى يا عم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس بن مالك وأبي بن كعب ومش عارف 18 في جمع كبير من الصحابة، منهم 18 من أهل بدر، واللي بيدعوا بالبركة بقى: بارك الله لكما، بارك عليكما، جمع بينكما في خير، أبي بن كعب. والصحابة يؤمنون، فأي بركة وأي خير. بل زينها لزوجها أمهات المؤمنين، اللي زوقوا كده صفية زوجة سيرين أم محمد بن سيرين، اللي زوقها في الفرح أمهات المؤمنين ستنا عائشة وستنا حفصة. أي بركة وأي خير نزل على سيرين ونزل على زوجته صفية. ولد محمد ابن سيرين من صفية لسيرين في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، وتربى بين أبوين خيرين على خلق وعلى دين، بل تربى في بيوت أمهات المؤمنين، تربى في بيوت أمهات المؤمنين. ولما اشتد عوده انطلق إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهل من علم أنس بن مالك، ينهل من علم عبد الله بن عمر، ينهل من علم زيد بن ثابت، ينهل من علم عبد الله بن عباس، ينهل من علم عروة بن الزبير، ينهل من علم عبد الله بن عمرو بن العاص، فجمع علما وفيرا غزيرا رضي الله عنه. ثم سافرت الأسرة بعد من المدينة واستقرت في البصرة. حياته: استقر محمد بن سيرين في البصرة وجعل شطرا من يومه للعلم والعبادة، وشطرا آخر للكسب والعمل والعرق والجد والتجارة. كان إذا صلى الفجر رحمه الله جلس في المسجد يعلم ويتعلم، حتى إذا ارتفعت الشمس خرج إلى السوق يبيع ويشتري ويكسب من عرق جبينه ومن كد يمينه رضي الله عنه. ولا بد لكل صاحب دعوة من عمل يصون به نفسه ويكفي به ولده ويحفظ به ماء وجهه. هكذا كانوا، وهكذا كان جل الأئمة. أبو حنيفة كان تاجر، الإمام مالك يعني تاجر، عبد الله بن المبارك تاجر، محمد بن سيرين تاجر من ورعه.
أنه اشترى في ذات مرة صفقة زيت 40,000 مؤجلة. اشترى صفقة زيت كبيرة 40,000 دينار أو 40,000 درهم مؤجلة بالقسط، يعني دفع مقدمة والباقي أقساط. فلما جاءوا بالزيت وجعلوه في المخازن قال للخادم ائتني بزق زيت أنظر إلى هذه البضاعة. فأفرغ الخادم قدر الزيت في إناء أمام ابن سيرين وإذ به يرى فأرا متفسخا ينزل مع الزيت. إنا لله وإنا إليه راجعون. رأى بعض فأر، رجل فأر دماغه وديله متفسخ ينزل مع بعض الزيت، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا نفعل الآن؟ قال الخادم أرق هذا القدر وأرح نفسك بناقص الزق ده، بناقص الإزازة دي، أرق هذا القدر وأرح نفسك. قال وما يدريني أين ذهب بقية الفأر، لقد عُصر الحب كله في المعصرة، وما يدريني أن الفأر لم يعصر معه، أين ذهبت بقيته؟ قال إذن أعد كل الزيت إلى التاجر وأرح نفسك. قال وما يدريني لعله لا يتقي الله فيبيعه للمسلمين هكذا، الميتة طبعا نجسة، وإذا سقطت الميتة في المائعات في السوائل يبقى الحكم الشرعي إن كل السائل اللي نزلت فيه الميتة يتنجس يرمى. أما لو سقطت النجاسة في جامدات، سمن مثلا جامد، نشيل النجاسة وننظف ما حولها وتحتها وبقيتها طيبة، إنما ده سقط في زيت مائع سائل. وما يدريني لعل التاجر لا يتقي الله فيبيعه للمسلمين. قال ماذا ستفعل يا ابن سيرين؟ قال أرى أن نرق كل زقاق الزيت. صفقة زيت 40,000 دينار في المجاري، أرقها كلها. ففعل الخادم. وقد وقع ذلك في وقت كان يشكو فيه من خسارة مالية كبيرة، فركبته الديون وطالبه التاجر صاحب الزيت بماله فعجز، فأعلن إفلاسه وسجن. الله، أين التاجر الأمين؟ أين التاجر الذي لا يبخس الناس أشياءهم؟ أين التاجر الذي لا يغش في البضاعة؟ أين التاجر الذي لا يسرق في الموازين؟ أين التاجر الذي لا يكتم عيوب السلع؟ أين التاجر الذي لا يحتكر الطعام في وقت الأزمات؟ أين التاجر الصدوق الذي يراقب الله عز وجل؟ أين التاجر الذي ترن في أذنه كلمة نبينا من غشنا فليس منا؟ أين التاجر الذي ترن في أذنه كلمة نبينا والتاجر الصدوق في ظل عرش الرحمن؟ أين التاجر الذي يخاف من قول ربنا فويل للمطففين؟ أين التاجر الذي يعمل بكلام ربنا وزنوا بالقسطاس المستقيم؟ أين هؤلاء؟ لا شك أنهم موجودون لكنهم قلة.

وأنضر من الياقوت والكبريت الأحمر في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لكم اكتشفنا تجارا يبيعون لحم حمير للناس، إي والله، ويقبض عليهم. لكم اكتشفنا تجار يستوردون أطعمة للكلاب أصلا ويبيعونها للبشر. يا الله يا الله، لكم فعل فينا التجار أفاعيل. ابن سيرين لم يكن من هذا النوع، كل الصفقة أراقها ورعا ورعا، ثم غرم، أعلن إفلاسه، ركبته الديون، فسجن وهو الإمام العالم الكبير إمام الدنيا في السجن. عن عبيد الله بن السري قال: قال ابن سيرين لما دخل السجن: إني لأعرف الذنب الذي به سجنت. قالوا له: ما هو؟ قال: قلت مرة من زمن بعيد لتاجر: يا مفلس، فعاقبني الله فأفلست وسجنت. لما سمع أبو سليمان الدارني هذا الذي قاله ابن سيرين في السجن بكى وقال: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى. قال: أيوة، أنا عارف الذنب اللي ربنا عاقبني بيه ودخلت السجن. أنا زمان من كم سنة قلت مرة الواحد تاجر: يا مفلس، فعاقبني ربي وأفلست. والجزاء من جنس العمل. كان الواحد منهم إذا أصابه مكروه في يومه قال: أعرف بأي ذنب وقع علي هذا المكروه. كان أحدهم يقول: إني لأرى شؤم معصيتي في دابتي وفي خلق زوجتي. خش البيت إلى زوجته أم إبراهيم قاعدة، له: السلام عليكم ورحمة الله، جايب لك معايا فلة. تقول له: فلة؟ يا ما جاب الغراب لأمه، يا راجل كنت هات لنا 2 كيلو كوارع. وتقلب بوزها عليه يقول: آه، أنا عارف الذنب اللي عملته النهاردة، وعشان كده هي اتقلبت عليا، ده كله عشان ما صليتش الفجر في جماعة، ده عشان بقى وأنا جاي في الطريق يعني شتمت واحد، ده عشان وانا جاي في الطريق عملت كذا. قلت ذنوبهم فعرفوا من اين يؤتون. انما احنا عمالين ناخد اقلام شمال ويمين وعلى عرض الاقفية احيانا، وعمالين ناخد شلاليط ونقوم ونقعد ومش عارفين ده منين، لان الذنوب كثيرة. فاللهم استر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. ولما دخل السجن وطال مكثه في السجن أشفق عليه السجان. السجان قلبه حن عليه وشايفه طول كل يوم صايم. ابن سيرين يا أخواننا كان بيصوم يوم ويفطر يوم على طول عمره كله، كل يوم صايم أو مفطر، واليوم اللي يفطر فيه يتغدى ولا يتعشى، وبعدين طول الليل من بعد العشاء قيام وقرآن، ويعلم الناس في السجن، عمل السجن جامع، وبعدين هو مشهور أصلا ومعروف. فأشفق عليه السجان وقال: أيها الشيخ، ما رأيك إذا كان الليل فتحت لك فتذهب تبيت عند امرأتك وبين أبنائك، ثم تصلي الفجر وتأتي خفية وأدخلك السجن، ما رأيك؟ بالله عليكم لو حد محبوس فينا عياذا بالله والسجان قال له كده يعمل فيه ايه؟ يقول: أبوسك، يا سلام عليك، ربنا يخليك، الله يكرمك، سجان قلبه حنين. بيفكرني بسجان كان بيجلد الشيخ كشك، فقال له مرة: والله يا شيخ أنا عارف أنك راجل طيب وبتاع ربنا، بس الأوامر إن أجلدك أعمل إيه؟ هل كده أنا علي ذنب؟ قال له: عليك ذنب؟ ده أنت عليك جبال ذنوب. ذنب إيه؟ قال له: طب أتصرف إزاي؟ قال له: يا أخويا احبسني في الزنزانة واضرب بالعصاية في الحيط ولك علي جعر وأقول آه آه، إنما تقول لي أوامر؟ فالسجان قلبه حن على ابن سيرين، قال له: إيه رأيك أفتح لك بالليل تروح تبيت في وسط عيالك وتجيل الصبح بدري ولا من شاف ولا من درة؟ قال ابن سيرين: لا والله لا أفعلها.

قال السجان: ولما هداك الله يا إمام؟ قال: حتى لا أعاونك على خيانة ولي الأمر. أخلاق في القمة، هم دول اللي تربوا على إيد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما احتضر أنس بن مالك أستاذه خادم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيموت، قال: لا يغسلني إلا محمد بن سيرين، ولا يكفني أحد سواه، ولا يصلي علي غيره، هذه وصيتي. مات أنس بن مالك. ابن سيرين في السجن، ضج الناس، ذهبوا إلى ولي الأمر: يا فلان، هذه وصية خادم رسول الله أنس، أوصى ألا يغسله ولا يكفنه ولا يصلي عليه أحد إلا ابن سيرين وهو في السجن. فأذن ولي الأمر لابن سيرين بالخروج من السجن لتنفيذ الوصية، فغسل أنس وكفنه وصلى عليه وشيع الجنازة، ثم عاد من الجبانة إلى السجن ولم يمر على امرأته وعلى عياله. أي دين وأي ورع! أخلاقه، سمعتم شيئا من أخلاقه، من أمانته، من ورعه، من خوفه من الله عز وجل. إنما العبادة بقى، بقول لك كان بيصوم يوم ويفطر يوم، واليوم الذي يفطره يأكل مرة واحدة. مرة رضي الله عنه ورحمه برأس، رأس يعني واحد بيبيع لحمة رأس، مرة رحمه الله برأس فوجد الرؤوس وهي معلقة وهو يدخلها في الماء الذي يغلي، فأغشي عليه، أغشي عليه رقة في القلب. قال ابن عون: قيل كان لابن سيرين منازل لا يكريها إلا لأهل الزمة، كان عنده كده بيتين ثلاثة ما يأجرهمش الحد أبدا إلا لغير المسلمين. فسألوه في ذلك، قال: أخاف أن آتيه في أول الشهر وأطلب الأجرة فأروعه، فلا والله لا أروع مسلما. أما يجي صاحب البيت يخبط كده يقول لك: بكرة واحد الأجرة. انت لو ما عندكش فلوس تبقى عامل 100 حساب وقاعد كده ايه متنكد وقاعد ويخبط عليك كأنه ملك الموت. قال لك: لا يا عم، انا لا اروع مسلما ولذلك اؤجرها لغير المسلمين. قال موسى بن المغيرة: رأيت محمد ابن سيرين يدخل السوق نهارا في نصف النهار ويكبر ويسبح ويذكر الله عز وجل. فقال له رجل: يا ابا بكر، ما هو كنيته ابو بكر، يا أبا بكر، ما الذي يدخلك السوق في هذه الساعة؟ قال: إنها ساعة الغفلة، عايز يذكر ربنا في وقت ينشغل فيه الناس عن ذكر الله فيعظم أجره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي أو كهجرة معي. حفظه للسانه. عن جرير بن حازم قال: سمعت ابن سيرين رحمه الله يحدث رجلا فقال الرجل: ما رأيت الرجل الأسود؟ واحد يقول لابن سيرين: ما تعرفش الرجل الأسود؟ قال ابن سيرين: الرجل الأسود، استغفر الله، ما أرى إلا أن قد اغتبناه. مع أنه يجوز للتعريف تقول الرجل الأسود، ما بقولك تعرف محمد تقول محمد مين اللي ساكن في 6 أكتوبر، فين يا عم اللي جنب مثلا مش عارف هايبر، مع فين يا عم، اقول لك يا عم الاسود، الاعرج، الاعور، ان كان للتعريف فلا باس. بل عندنا علماء معرفون بهذا، عندنا الاعمش وعندنا الاحول وعندنا الاصم وعندنا الاعرج، دي القاب لعلماء، هذا للتعريف فلا باس. بل في القران: عبس وتولى ان جاءه الاعمى. هذه ليست غيبه انما من ورعه. قال: أستغفر الله، ما أرى إلا أن قد اغتبنا. قال ابن عون: كانوا إذا ذكروا عند ابن سيرين رجلا بسيئة ذكره بأحسن ما يعلم فيه جدا. وإحنا عندنا اليومين دول كما لا يخفى عليكم، يعني أقول إيه، أقول عندنا إيه، إسهال في تفسير الأحلام، سامحوني على هذا التعبير. معظم القنوات جايبين واحد بتاع الأحلام، كل ما تقلب قناة الراجل ده اللي بيفسر الأحلام. وإحنا كأمة عربية أكتر أمة بتحلم،
سيما الشعب المصري. الواحد من دول يتوضى ويقعد في الجامع يستنى أذان العشاء يتأخذه سنة. يوم يقولك شفت حلمين، واحد أبيض واسود وواحد ألوان، واحد قديم وواحد جديد. أكتر ناس بتحلم لأن الواقع مكدود، الواقع أليم. فالأحلام يعني، فالنهاردة عندنا كله بيفسر الأحلام، مع أن تفسير الأحلام علم. سيدنا يعقوب قال لولده يوسف ويعلمك من تأويل الأحاديث، مع أن تفسير الحلم فتوى فتوى فتوى. هو الساقي والخباز لما سأل يوسف عليه السلام في السجن عن الرؤيا التي رآها كل واحد وفسرها يوسف عليه السلام، ماذا قال؟ قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. تستفتيان يعني تفسير الأحلام إيه؟ فتوى. أشهر واحد من التابعين كان يفسر الرؤى والأحلام ابن سيرين. وهناك كتاب ينسب له، وكثير من أهل العلم يقول هذا ليس من كلامه، لكن هو اشتهر فعلا بتعبير الرؤى وبتفسير الأحلام، رحمه الله ورضي عنه. من ما فصله واشتهر أنه جاءه رجلان في المسجد، فقال أحدهما يا إمام إني رأيت نفسي في المنام أؤذن، شايف نفسي في المنام وأؤذن الله أكبر الله أكبر الأذان. قال أبشر سوف تحج. أم لواحد تاني، وأنا يا إمام رأيت نفسي في المنام أؤذن الله أكبر الله أكبر. فنظر في وجهه مليا وقال أنت سارق، طب إلى الله عز وجل. فقال الناس يا إمام انظر ماذا تقول، هذا يؤذن وهذا يؤذن، بشرت الأول بالحج ورميت الآخر بالسرقة. قال نظرت في وجه الأول فرأيت نور الطاعة، فذكرني بقول ربي وأذن في الناس بالحج، ونظرت في وجه الثاني فرأيت شؤم المعصية، فذكرني بقول ربي ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وكان الواقع فعلا كما فسر، فعلا ده كان حرامي وده كان صالح. يبقى ما ينفعش تفسر حلم بالتليفون، ألو يا عم الشيخ، ألو مين معايا؟ الحاجة بمبة، شفت يا بركة؟ شفت في المنام اللي لابسة جلابية خضراء وماشية في حتة خضراء، ماشية في غضب برسيم يعني، وشفت كذا، الله أكبر الحج يا بركة. لازم معبر الرؤى يتفرس في حال صاحب الرؤية، يتفرس في حاله، يعرف هو مين ده اللي بيكلمه. ده التفل أو ده اسمه تفل، البسك هو معروف. في حالة اسمها نفس، ومن شر النفاثات في العقد، يعني النفس حط ايدك كده قدام بقك وتكلم اي كلام تلاقي في هواء طالع بيخبط في ايديك، او ده النفس. ومن السنة ان كل ليلة قبل ما تنام تضع يديك على فمك وتنفث بالمعوذتين وتمسح على كل جسدك قبل أن تنام، في نفث في بسك في تفل. فأنا شفت حاجة وحشة في المنام، أول ما أم النوم أعمل إيه؟ أدفل على شمالي ثلاث تفلات، وبعدين أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين أغير مضجعي، نايم على السرير أنا مع الكنبة، نايم على حرف السرير أنا مع الحرف الثاني، أغير نومتك، وبعدين لا تحدث أحد فإنه من الشيطان ولن يضرك. ناف رؤية الصالحة بقى لا تحدث بها إلا محب، ولا تسأل فيها إلا عاقل ذكي أريب. ما يراه الناس في المنام ثالثا حديث النفس. إحنا في مصر أمهاتنا يقولنا الجعان بيحلم بسوء العيش. شيخ حسان ربنا يبارك في عمره وعمله سمعته زمان بيقول إن ولد قال لأستاذه نفسي أشوف النبي في المنام، وهو يعلم أن أستاذه رأى النبي في المنام كثيرا. قال له تعالى صوم بكرة وافطرك عندي، فصام الشاب ووضع الشيخ أمامه ما لذ وطاب، وأخذ يأكل ويأكل ويأكل، ثم طلب الماء فحبس الشيخ الماء عن الشاب، قال له مفيش مي، أنا عطشان زوران مفيش مي. خلص صلى العشاء قام الليل نم، صحي الفجر الشيخ قال له شفت حاجة النهاردة؟ قال له رأيت الأمطار تمطر والأمواج تجري والأنهار تجري والبحار تفيض.
قال

0: أقسام: رؤيا صالحة من الله، من حلم من الشيطان، ثلاثة حديث نفس. ابن سيرين رحمه الله مات وعمره فوق 80، ودفن بالبصرة رضي الله عنه ورحمه بعدما ملأ الدنيا عبادة وأخلاقا وعلما ونبلا. أسأل الله أن يطيب ثراه، وأن يجعل الفردوس مثواه، وأن يحشرنا معه تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحبكم أوي أوي في الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا هم النبلاء، أسلموا قلوبهم لخالقها فسلمت من كل كدر، وسعوا نحو المعالي فأرشدوا الناس إلى الخير والعدل والاستقامة، وبينوا لهم سبل الإيمان والهدى. مع النبلاء للداعية مسعد أنور.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يحس المستمعين إلى كلامه وخاصة المخالفين لمنهجه أن يتدبروا القرآن، معناه أنه يحب منهم أن يعملوا عقولهم فيما يسمعون، لأن الحق مطمئن جدا إلى أنهم لو أعملوا عقولهم فيما يسمعون لانتهوا إلى قضية الحق بدون جدال. ولكن الذي يجعلهم في مواقف يقولون طاعة، فإذا برزوا من عند رسول الله بيت طائفة منهم غير الذي تقول، دليل على أنهم لم يتدبروا القرآن. الآية هذه أفلا يتدبرون تجيء بعد هذه الآية كأنها جاءت ودليلها يسبقها. كيف أن دليلها يسبقها؟ لو تدبروا القرآن لعلموا أن الرسول صادق في البلاغ عن الله وأن ده كلام حق ما يدخلش منه كلام بالله، حين يبيتون في نفوسهم أو يبيتون بلي غير الذي قالوه لرسول الله. من الذي قال لرسول الله أنهم بيتوا هذا؟ يبقى إذن لو تدبروا مثل هذه لعلموا أن الذي أخبر رسول الله بسرائرهم وتبييتهم ومكرهم إنما هو الله. إذن فرسول الله صادق في التبليغ عن الله. إذن ما دام رسول الله صادق في التبليغ عن الله، يبقى ترجع للآية الأولانية: من يطع الرسول فقد أطاع الله. كلها خدمة للآيات بتخدم بعضها. فالقرآن حين نزل باللسان العربي شاء الله ألا يجعل كل مستمع له من العرب يؤمن به أولا، لأنهم لو آمنوا جميعا أولا لقالوا إيمانهم بالقرآن جعلهم يتغاضون عن تحدي القرآن لهم. لكن يظل قوم من المواجهين بالقرآن كافرين، والكافر في حاجة إلى أن يعارض ويعاند. فإذا ما وجد القرآن قد تحداه أن يأتي بمثله، وتحداه مرة أن يأتي بعشر سور من مثله أو مثله، وتحداه أن يأتي بأخصر سورة من مثله، التحدي دي للكافر ألا يهيج فيه غريزة العناد؟ فإذا لم يهج غريزة العناد ولا حدش منهم الكلمة، يبقى معناه إيه؟ يبقى معناها انهم مقتنعين بانهم مش ممكن يوصلوا للحكايه دي، والا ما داموا كافرين كانوا يجترئوا ويقولوا اللي يقولوه. انما مع ذلك يقوموا من القران يمر عليهم ولا يجدون فيه استدراكا. كان من الممكن يقول لك يا سلام بيقول القران ايه، بيقول انه افصح وبليغ، طب هو غلط في كذا وغلط في كذا وغلط في كذا وغلط في كذا. لو كانوا مؤمنين حيداروا، انما هم كافرين، يبقى الكفر حيداري ولا كان يشع؟ كان يشع. وبعد ذلك يأتي قوم ليست لهم ملكة العربية ولا فصاحة العربية ليقولوا إن القرآن فيه مخالفات. بقى انتوا اللي ما عندكوش ملكة العربية، اللي لغتكم لغة مصنوعة ملكوش ملكة فصاحة، تقوم انتوا تيجي تقولوا ده القرآن فيه مخالفات؟ طب كان ده يقولوا مين؟ كان يقولوا العرب اللي عندهم ملكة فصاحة ومعاصرين لنزول القرآن وهم كافرون بما جاء بمحمد. يبقى انتم هم ما يقولوش وانتم اللي تقولوا ايه، انتم اللي تقولوا تقولوا ده دليل على ان عندكم نقص في ايه، في اللغه ما انتوش عارفين. يقول له يا اخوان الاختلاف ده في ايه؟ القران تعرض لاشياء ليثبت فصاحته وبلاغته عند القوم الذين نزل لهم اولا، لانهم هم دول اللي هيحملوا منهج الدعوه، ثم حمل معجزات اخرى لغير الامم العربيه، مش بس معجزه ومعجزه فصاحه. والا كان واحد يقول لك طيب هو اعجز العرب، طب والعجم مالهم؟ الفرس مالهم؟ الرومان مالهم؟ نقول له لا لها، اكل الاعجاز كان في اسلوبه؟ لا، الاعجاز في اشياء تتفق فيها جميع الالسنه في الدنيا. ازاي؟ اما قال لك لانه هو يجي يثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهاده خصومه لم يبارح الجزيره الا مره في رحله، لما راح في رحله التجاره، ولم يثبت انه جلس الى معلم، وكلهم عارفين الحكايه دي فيه. حتى الغلطه اللي غلطوه ربنا جابها ضده، قال قد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. بشر مين؟ كان واحد قاعد هناك عند الجبل، قال لهم يا أغبية، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني افتكروا كويس. نقوم نجيب إنه لم يجلس إلى معلم ولا راح دحل ولا أي حاجة، وبعد ذلك جاء في القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه ليثبت تحديا، لا بالمنطق ولا باللغة ولا بالفصاحة ولا بالبيان، بل بالأمر الشامل لكل العقول. الأمر الشامل لكل العقول اللي هو كتاب الكون. كتاب الكون ده ووقائعه وأحداثه ده بيشترك فيه كل الناس. قال لك الكون ده عامل حجب، فالأمر الماضي حجبه الزمن الماضي، اللي كان عايش ايام هيعرفه، واللي ما كانش عايش ايام ما يعرفوش. يبقى احداث الماضي حجبها الزمن الماضي. طب واحداث المستقبل؟ حجزها المستقبل لانها لسه ما وقعتش. طيب على الاول، يبقى هناك حاجز زمان، هناك حاجز ايه؟ زمان. والمستقبل حادث ايه؟ زمان راخ. طب والحاضر؟ لا، ده الحاضر قدامنا. يقوم يجي ايه؟ يعمل له حاجز مكان. حاجز ايه؟ مكان. يقوم القرآن يجي في اساليبه يخرق كل هذه المسائل، ثم يتحدى ويقول ايه؟ ما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الله، كل ما كنت في القرآن بيخبره عن أشياء حدثت إمتى؟ حدثت في الماضي. بالله لو كانوا يعلمون أنه علم أو جلس إلى معلم أكانوا يسكتون؟ ما كانوش يسكتون. وباقي فيه كفار ولا لا؟ وباقي فيه كفار. طيب ويجي بعد ذلك يجي يروح جاي لحجاب الزمن المستقبل، يروح ايه؟ هاتكم. يجي وهم ضعاف يقول لهم مش قادرين يحموا نفسهم، يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. حتى ان عمر نفسه يقول اي جمع هذا؟ مش قادرين يحموا نفسهم. والقرآن ينزل كده وكلام يتلى وكلام يسجل وكلام يحفظ، يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. ايه الجمع ده؟ ومع ذلك يأتي في غزوة بدر ويهزم الجمع. ونزلت الآية امتى؟ وهم ضعاف لا قدرة لهم على حماية أنفسهم. يجي للوليد بن المغيرة الجبار المفتري، والمفتري ده سنسمه على الخرطوم. وانتوا قادرين توصلوا له؟ تسموا على الخرطوم، ايه الخرطوم؟ يعني أنفه. وبعد ذلك يجي في غزوة بدر يروح يشوفوا الأنف صحيح، يلاقوا السيف خارط أنفه، عامل له علامة. طيب من الذي خرج حجاب الزمن المستقبل؟ مين؟ محمد لا، يبقى إذا لازم لو تدبرتم المسائل حق التدبر لعلمتم أن محمد ما هو إلا مبلغ للقرآن، وأن الذي قال القرآن هو الإله الذي ليس عنده ماضي ولا حاضر ولا مستقبل بل كل الزمن. طيب يجي يروح يقول إيه؟ يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. طب هم قالوا الحد إيه؟ طب ده قالوا في أنفسهم. طب وما دام قالوا في أنفسهم يبقى حتى ما حد سمع خالص. طب وبعدين ينزل القرآن يقول ويقولون في أنفسهم، هم قالوا صحيح، يقولوا إيه بقى دلوقتي؟ يبقى لو تدبروا لعلم أن الحق سبحانه وتعالى هو الذي أخبر رسول الله بما قالوا في أنفسهم. الله، لو ما كانوش قالوا كانوا إيه اللي حصل؟ كانوا إحنا ما قلناش ولا حصل أي حاجة، إنما قالوا إيه؟ انفضحوا. الحتة دي بقى فلا يتدبرون القرآن جاء بعد إيه؟ فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. يبقى انكشفوا ولا ما انكشفوش؟ يبقى لو كانوا بقى بيتدبروا لعلموا أن الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أخبره بما إيه؟ بما بيته. في اختلاف بقى اللي بيبقوا يطيروا بيه عجب اللي مش فاهمين اللغة، يقول لك يا أخي إحنا بنشوف العاقل يقول أن الحدث الواحد المنسوب إلى فاعل واحد لا ينفى مرة ويثبت مرة أخرى. حدث فعل واحد والفاعل واحد، مرة ينفى ومرة يثبت. لا، إن نفيته ما تثبتوش وإن أثبتته ما تنفيش. يقول له القرآن فيه كده. إيه يا أخويا يا سيدي اللي في القرآن؟ قال له وما رميت إذ رميت. ما رميت نفى مين؟ إذ رميت أثبت الرمي. هو يقول لك هو جاب إيه؟ جاب الفعل وهو الرمي، والفاعل وهو مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ يثبت مرة وينفيه مرة في الآية واحدة. ما رميت إذ إيه؟ إذ رميت ولكن الله رمى، مش كده؟ نقول له يا أخي ما هو لأنك أنت ما عندكش ملكة العربية قلت هذا الكلام، إنما اللي عنده ملكة العربية وأصيلة فيه وسليقة وطبيعة وسجية سمعها ولم يقل مثل هذا الكلام، مما يدل على أنه فهم مؤداها. ولماذا نبتعد لنقول من جاهلية؟ نحن الآن إذا ما جئت مثلا لولدك وقلت له ذاكر لأن الامتحان قد قرب وأنا قاعد هو أشوف قد ذاكر ولا مش قد ذاكر، فيأخذ الولد كتابه ويجلس إلى مكتبه وبعد ذلك يفتح الكتاب ويقلب الأوراق ويهز رأسه، وبعدين بعد مدة كده بعد ساعة تيجي تقول له تعالى ما شوفك ذاكرت إيه، تقوم تمسك الكتاب وتسأله سؤالين في اللي إيه، تقول له ذاكرت وما ذاكرت؟ ذاكرت ذاكرت يعني فعلت شكلية المذاكرة، إنما موضوع المذاكرة مفيش حصيلة. يبقى ذاكرت وما إيه؟ ذاكرت أدي نفي إثبات للفعل، وما ذاكرت يبقى نفي للفعل. يبقى إذا جاء فعل من فاعل واحد مثبت مرة ومنفي مرة من كلام البليغ، فاعلم أن جهة الإثبات غير جهة النفي. ذاكرت دي إثبات يعني فعلت فعل إيه؟ المذاكرة. وما ذاكرت أي ما كان لمذاكرتك حصيلة. أهي وما رميت إذ رميت، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء على المعركة أخذ حفنة من الحصى، هو عمل كده صحيح، وجاء ورمى بها الجيش. يبقى العملية الشكلية من الذي عملها؟ إنما قال رسول الله قدرة أن يرسل الحصى إلى كل الجيش، مش عمليته دي بقى. يبقى ما رميت أي ما أوصلت بالرمية الواحدة كل الجيش، إذ رميت إذ أخذت الحفنة، ولكن الله رمى. أنت لك شكلية الرمي، إنما موضوعية الرمي لمين؟ لله سبحانه وتعالى. يجي مثلا سيجي في آية تانية يقول لك إيه؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نفى ولا ما نفاش؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، بقى لا يعلمون وبعدين يقول يعلمون بعدها على طول، تبقى لا يعلمون العلم إيه؟ العلم المفيد. وقال لا يعلمون ظاهرا من الحياة إيه يعلمون، يبقى لا يعلمون بواطن الأمور ولا عواقبها. يبقى إذا جاء فعل فأثبت مرة ونفي مرة إيه مرة أخرى، يبقى لازم الجهة تبقى إيه الجهة منفكة. يجي مثلا يقول إيه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جهة، أهو القرآن بيقول كده، هم يقولوا كده. وبعدين مرة يقول لك إيه وقفوهم إنهم مسؤولون، الله، يبقى معناها انهم ايه هينسئلهم. والآية الثانية قالت ايه ما يسألوش، مش كده ولا لا؟ نقوم نقول له طب خليك عندك ملكة العربية، السؤال يرد الى اي شيء؟ الا يسأل التلميذ استاذه؟ الا يسأل الاستاذ تلميذه؟ إذن فالسؤال قد يقع من العالم ليعلم ما عند المسؤول، مش ليعلم هو ما عند المسؤول، ليعلم علمه هو بالمسألة دي إيه. لما يقول له ما حكم الفاعل، يبقى هو عايز يعرف منه القضية، ولا عايز يعرف منه أهو يعرف القضية أم لا يعرفها. يبقى لما يجي التلميذ يسأل الأستاذ يبقى سؤال علم، لكن الأستاذ لما يسأل التلميذ يبقى سؤال إقرار. سؤال إيه؟ إقرار. الله، يبقى لما ربنا يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، إياكم أن يذهب ظنكم إلى أن الله يسأل لأنه لا يعلم، وإنما يسأل ليقرركم لتكون حجة الإقرار أولى من حجة الاختيار. فإذا قال وقفوهم إنهم مسؤولون يبقى سؤال الإقرار. لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، يعني سؤال العلم، مش هنسأل عشان نعرف، إنما نسأل سؤال إيه إقرار. إذن فإن رأيت شيئا نفي وشيئا وأثبت في مرة أخرى فاعلم أن الجهة إيه، أن الجهة منفكة. يقول طيب يا اخي انت بتقول لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما احنا نجد في الاسلوب اللي انت بتقول عليه بليغ القران في المعنى الواحد، يجيب مره كده ومره كده. يبقى ان كانت البليغه الاولى تبقى الثانيه مش بليغه، طب وان كانت البليغه الثانيه تبقى الاولى مش بليغه. ما هي ما دام واحد جم اتنين في معنى واحد اهو، وبعدين ان هي اللي هتبقى بليغه، ان قلت الاولانيه تبقى الثانيه ايه مش بليغه، وإن قلت الثانية تبقى الأولى مش إيه، وهم الاثنين وصلوا. أقول له أنت توهلت إنهم في معنى واحد، إنما لو

تدبرت الأمور لوجدت المعنيين مختلفين، لا يناسبه إلا هذا الأسلوب وهذا لا يناسبه إلا هذا. أنت فرضت أنهم متفقين، إنما في الواقع أنهم مش متفقين. عرضنا احنا مرة في إعجاز القرآن حينما كنا نتكلم عن إعجاز القرآن، نقول مثلا إيه: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، مش كده؟ نحن نرزق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه. هو جاء في الآية الثانية قال يا أخي ده قال نحن نرزقهم وإياكم، يبقى نهي اللي بليغة. إن كانت الأولى تبقى الثانية مش بليغة، إن كانت الثانية تبقى الأولى مش بليغة. يبقى مختلفين ولا مش مختلفين؟ مختلفين. نقول له انت خدت لي عجز الآية بس، إنما خد عجز كل آية بصدرها. انت ليه تسيب صدر الآية وتجيب لي عجز الآية؟ صحيح عجز الآية مختلف، لأن هنا نحن نرزقكم وإياهم وهنا نحن نرزقهم، إنما هل صدر الآية متحد؟ الكلام ده تقوله لو أن صدر الآية متحد، إنما صدر الآية إيه؟ مختلف. لأن ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فكأن الإملاق موجود ولا لا؟ لا تقتلوا أولادكم من فقر، يبقى الفقر حاصل ولا مش حاصل؟ حاصل. ما دام الفقر حاصل يبقى شغل المخاطب برزقه قبل ان يشغل برزقه ولا لا؟ لانه مش موجود عنده وخايف لما الولد يجي يفتقر، ده هو نفسه ايه؟ يبقى ما دام فقير هو يبقى مشغول برزقه قبل رزق مين؟ يبقى بيطمنه على رزقه الاول وبعدين يطمنه على رزق اللي حي. نحن نرزقكم لأن الفقر والإملاق موجود. لكن في الآية الثانية ما قالش كده، هو قال لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لا، ده قال لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أكن لما يخاف لا يفتقر، يبقى هو الوقت مش فقير. مدام مش فقير يبقى هو خايف لما يجي الولد يجيب له الايه؟ يجيب له الفقر. لكن هو مش فقير، يبقى مدام خشية إملاق يبقى الإملاق غير موجود، ولكنه يخاف الإملاق إن جاء الولد. يبقى إذن هو مشغوليته برزق نفسه، نقول له لا، ده عنده رزقه، ده هو خايف للولد يجي ويجيب له الفقر وياه، أم قال لا ده حيجي برزقه. نحن نرزقهم وإياكم. يبقى أنت نظرت إلى أن إيه؟ إلى عجز الآية، إلى عجز إيه؟ الآية. ما نظرتش إلى كل آية عجزها مع صدرها. مع صدرها. لو نظرت إلى الآية عجزها مع صدرها ما كانتش تنفع على كده. يجي برضو يقول لك هو في أساليب، أنت بتقول القرآن كله بليغ، وبعدين يجي يقول لك إن ذلك من عزم الأمور في الصبر مثلا، يقول لك في الصبر مثلا إن ذلك من عزم الأمور، وفي سورة تانية يقول إن ذلك لا من عزم الأمور. بقول له برضو أنت عملت لخبطني، أنت ما أنتش فاهم الآية الأولانية إيه؟ بيقول واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور في المصائب التي لا غريم لك فيها. شيء أصابني ماليش غريم فيه، يبقى دي إيه؟ أصبر، لأن ما لما ليش غريم خلاص أعمل إيه؟ إنما لما يكون لي غريم نفسي تتحرك بإيه؟ بان انا انتقم منه. انما ده دي ما فيهاش غريم، مات لي ولد انا ماليش غريم فيها دي، مش واخد بالك؟ انما انقتل لي ولد يبقى لي غريم. ولذلك قل له خد بالك بقى يا ابو اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، فيش هنا غريم. انما في الايه الثانيه اللي انت قلتها ان ذلك لا من عزم الامور ايه فيها غريم؟ ولا من صبر وغفر، ولا من ايه؟ ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لأن تصبر على المصيبة وعلى إيه؟ وعلى اللي عملها الغريم ده، لأن كل ما تشوفه يهي فيك. تبقى دي عايزة تأكيد الصبر ولا مش عايزة تأكيد الإيه؟ عايزة تأكيد الصبر وتأكيده بقوة. يقول لك يا أخي ما هو ده الكلام اللي بيهيجوه المستشرقين، ويقعدوا بقى يقولوا لا انتوا بس بتنظروا الى القرآن بقداسة، ولكن لو نظرتوا اليه بتفحص ومش عارف ايه تجدوا ان فيه مخالفات كتيرة ومش عارف ايه من الكلام الفاضي ده. يقولوا طب قول لنا المخالفات، احنا عملنا ردود على هذه في حلقات متعددة نرد على كل

ايه برضو يجي يقول لك مثلا ايه، يقول لك يا اخي طب قضية خلق السماء والارض، القرآن لما يجي يتعرض له مش بقول خلق السماء والارض في ستة ايه، في ستة ايام. طيب كل الايات اللي في ستة ايام، ستة ايام ستة ايام، ايات الاجمال جميعها في ستة، لكنك لو ذهبت الى ايات التفصيل في قوله قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين، مش عارف، وتجعلون له اندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام، بقوا كان في اربعه ايام، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. يبقى كم دلوقتي؟ اثنين الاول وبعدين اربعة وبعدين اثنين بقوا تمانية. قال اهو ده ايه لما جه يعددها كمفصلات جزئية طلعوا تمانية ما طلعوش ايه ستة. يبقى ده ليس من الاختلاف، نقول له ما هو انت اللي مش فاهم، طب انا هعمل لك ايه بقى؟ في وحينا وقال قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض. هل حينما تكلم ثانيا تكلم عما تستقيم به الارض ولا عن شيء اخر غير الارض؟ طب ده هي الارض والسماء مش كده، الارض. فلما تكلم عن الارض قال ايه؟ قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها. يبقى دي تتمه الارض ولا بيتكلم عن ايه؟ مش بيتكلم عن الارض. وجعل فيها اي في ايه رواسي من فوقها وبارك فيها، كله في الارض ولا لا؟ وقدر فيها اقواتها، كله في الارض. اذن المرحله الثانيه مرحله تتمه خلق الارض، مش كده ولا لا؟ الاول خلق ايه الارض كجر، وبعدين خلق فيها ايه، جعل فيها الرواسي وجعل فيها الايه الاقوات وبارك فيها في كام؟ في أربعة أيام. يبقى مدام الكلام في التتمة يبقى الأربعة في التتمة، مدام الكلام في التتمة يبقى الأربعة في الإيه في التتمة. يبقى إيه؟ قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. برضو زي ما دي تتم للأرض يبقى الزمن تتم للزمن في تتمة أربعة أيام، أي كأن اليومين الأولين ذاق لأن دي تتمة ودي إيه ودي تتمة. زي ما تقول أنا سرت من هنا للإسماعيلية في ساعة وإلى بورسعيد في ساعتين، مش كده ولا لا؟ يبقى إلى بورسعيد في ساعتين يعني إيه؟ يعني من هنا ولا لا؟ دخل فيها الساعة الأولانية ولا ما دخلتش؟ يبقى دخلت فيها الساعة الأولانية. يبقى أنتوا اللي ما أنتوش فاهمين معطيات الإيه؟ معطيات القرآن. يبقى الحق سبحانه وتعالى بيقول أفلا يتدبرون القرآن، يعني إن حكمت ووجدت شيئا ظاهريا في القرآن اعمل عقلك واعمل فكرك علشان تعرف إن التناقض في فهمك وليس التناقض في الإيه؟ في القرآن. ليه؟ لأنه من عند من؟ من عند من إذا قص واقعا قص واقعا على حقيقته، وعند من لا يغيب عنه لا حجاب الزمن الماضي ولا حجاب الزمن المستقبل ولا حجاب المكان ولا حجاب الإيه؟ ولا حجاب المكان. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، كتاب طويل عريض مليان كذا صورة وكذا جزء، بالله هاتوا أي أديب من الأدباء يجي علشان يعمل لي كمية دي ثم انظره في الفصاحة، هتجده قوي في الناحية دي وضعيف في الناحية دي، وبعدين تجده تلخبط وقال كلمتين هنا وبعدين جه بما يناقضه من لما نمسك دوانا عبد العلاء المعري بقول ايه هناك، تحطمنا الايام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك. يبقى بينكر البعث ولا ما بينكرش؟ فهو برضا بعدين قال زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما. يبقى رجع في الكلام. يبقى إذن التناقض يأتي مع مين؟ إما مع صاحب الأغيار الذي كان له رأي أولا ثم عدلته التجربة والواقع إلى رأي آخر.
لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يتغير ومعلومه لا يتغير لأنه هو الايه؟ هو الحق. يبقى يجي التناقض منين؟ التناقض يأتي من ايه؟ من إما واحد بيكذب نقول الواقع ما حكموش، يا إما واحد هو في ذاته متغير فرأى رأيا ثم عدل عنه، يبقى متغير ولا مش متغير؟ ديا والحق سبحانه وتعالى لا يتغير ويقول على الواقع الحق. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نقول له طيب والواقع أيضا؟ الواقع أننا حين نجد قضية قرآنية تعرض كنص من نصوص القرآن أنزله الله على رسوله، هذه القضية القرآنية في كون له تغيرات، والتغيرات بعضها يكون من مؤمن بالقرآن وبعضها يكون من غير مؤمن بالقرآن، فهل رأيت قضية قرآنية وجدت كقضية قرآنية ثم جاءت قضية الكون حتى من غير المؤمنين فكذبتها، ولا قضية الكون من غير المؤمنين تصدقها؟ بتصدقها. الله، يبقى معنى هذا ايه؟ يجي مثلا لما يجي لما يكون بعد الحرب العالمية الاولى واخترعوا اسطوانة تحطيم الجو للفرد والجزء الذي لا يتجزأ، واول حاجة في تفتيت الذرة مثلا الذرة اتحطمت وربنا بيضرب المثل بالذرة وانها اصغر حاجة من يعمل مثقال ايه؟ ذرة. العلماء الدين حطوا ايدهم على قلبهم ما دام اتفتتت الذرة يبقى وجد ما هو اصغر. نقول له ما انت ما قريتش القرآن كله، انت بس قريت من يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة، لان القرآن المعاصر كان اصغر شيء في الذرة عند العرب القديم. انما يعلم الله ان العلم سيطمح ويرتقي ويجي يفتت الذرة. قال عالم الغيب فلا يعزم عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الله، يبقى لما تتدبر القرآن تقول إيه اللي قال له على إن حاجة أصغر ومش أصغر وإيه الحكاية دي؟ ده يبقى معناها إيه؟ إن ده من عند مين؟ من عند الله، اللي المستقبل عنده زي الماضي، ما عندوش علم مستقبل وعلم حاضر وعلم إيه؟ أبدا. يوم تيجي تبص تلاقي، نقول له لا ده تطمن اكثر من كده، ده انت لما قال ولا اصغر من ذلك، واصغر مرتبه ثانيه من الصغر، لان يبقى فيه صغير عن الذره واصغر من الصغير، يبقى لسه عندنا ايه؟ عندنا احتياطي كم مرحله؟ عندنا احتياطي مرحله ثانيه، فلو فتتوا المفتته منها لوجدنا في القران له ايه؟ له رصيد. فتعال للقضايا الاجتماعية مثلا، نقول لك نشوف القضية القرآنية يقولها القرآن ويقعد خصوم القرآن، واللي مش فاهمين من المسلمين يجروا وراه ويشنعوا ويقول لك لا دي ما تنفعش، ما عادتش ملائمة للعصر. وبعد ذلك يأتي خصوم القرآن وأعداؤه لتفرض عليهم الظروف أن لا يجدوا حلا لمشاكلهم إلا ما جاء به القرآن. أفلا يتدبرون الإيه؟ القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا إيه؟ كثيرا. بعض الناس يقول لك طب ما هو في اختلاف في القراءات، يقول لك مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، المادة هي ولا لا؟ بس في حاجات إيه اسمها تربية الفائدة، لأن كلمة مالك وكلمة ملك معناهم إيه؟ معناهم واحد. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله؟ إيه اللي لو كان من عند غير الله؟ طب لو كان القرآن من عند غير الله، طب ما دام ثبت إنه قرآن إزاي يعني من عند غير الله؟ خدوا بالكم من الكلام. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان أي القرآن من عند غير الله؟ بقى غير الله كان هيجيب قرآن؟ يبقى في الكمية والبتاع والحاجات اللي زي دي، إنما القرآن ما عيش إلا من مين؟ إلا من الله سبحانه وتعالى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا إيه؟ اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، الحق سبحانه وتعالى يربي الأمة الإيمانية على مسائل تضمن لهم سرية حركتهم، وخاصة لأنهم قوم مقبلون على صراع عنيف.
ولهم خصوم أشداء، فبيربيهم على أن أمورهم تكون على الإيه؟ على الحكمة. وعلى أنتوا عارفين حكاية زي ما كنا بنسمع الطابور الخامس، هي الطابور الخامس دي. وإذا جاءهم أمر، أي إذا جاءهم خبر، خبر أمر من الأمور يتعلق بالقوم اللي هم المؤمنين أو بخصومهم، يعني مثلا يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام هيطلع في سرية ويطلع في الحتة الفلانية، يطلع للسرية وقبيلة فلان هتكون في إصاء منتظرة عشان تنضم إليه، يوم الضعاف والمنافقين لما يسمعوا خبر يعملوا إيه؟ يروحوا مذيعين. لما يزعوا ايه اللي يحصل؟ خصومه يحتاطون، يمكن يروحوا للقبيله اللي كانت معاداه دي جوايه، ها، ويحصروها ما يخلوهاش تطلع. يجوا يقولوا مثلا ده النبي عليه الصلاه والسلام مثلا هيطلع وبعد ذلك يعمل كذا ويبيت كذا ويعمل كذا، يقوم برضه يزيعوا هذا الخبر. قال لهم لا، المسائل اذا كان هناك خبر يتعلق بكم كجماعه ارتبطت بمنهج تريد أن يسيطر هذا المنهج ولهم خصوم، إياكم أن تسمعوا أمرا من الأمور فتذيعوه قبل أن تعرضوه على القائد وعلى من رأى القائد أنهم أهل للمشورة فيه. يبقى وإذا جاءهم أمر من الأمن، يعني إن كان حاجة في صالحهم، أو من الخوف من عدوه أذاعوا به. كلمة أذاعه غير أذاع به، أذاعه يبقى قاله، إنما أذاع بسببه يبقى دليل على أنه ماشي ماشي يقول. يبقى أذاع الخبر يعني غير إيه؟ أذاع بالخبر، يعني كأن الخبر بذاته هو الذي إيه؟ لأن في حاجة الواحد يقولها مرة وتنتهي الإيه؟ وتنتهي المسألة، فكأن الإذاعة مصاحبة بإيه؟ بالخبر. والإذاعة طبعا إحنا الإفشاء، الإظهار، الإعلان، الإعلام، كل الوسائل اللي هي إيه؟ اللي تنقل الخبر من طي محدود إلى طي غير محدود، أو من آذان تحترمه إلى آذان تتقحمه. يبقى وإذا جاءهم أمر من الأمن، أي من جهتهم أو من الخوف من عدوهم، أذاعوا به. شبه ولو ردوه إلى الرسول، يقول ها ولو ردوه الى ايه؟ الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول له ده ينقاس وده ما ينقاش. ليستنبط يعني ايه؟ استنباط دي كلمه النبط نفسها، اذا حفروا بئرا اول شيء يجي من البئر من ما يسموه الايه؟ النبط. اسمه ايه؟ واستنبط يعني طلب الايه؟ طلب الماء. فدي نقلت من المحسات في الماء الى المعنويات في الاخبار. ولذلك نستنبط الشيء الفلاني من الشيء الفلاني. لما تدي الولد مثلا تمرين الايه؟ الهندسه، وتعطي له معطيات، وبعدين المعطيات دي ياخدها ويقول بما ان كذا يساوي كذا يبقى ينشا منه ان كذا، يبقى يستنبط من موجود معدوما، يستنبط من موجود معدوم. فبيقول لهم إذا سمعتم أمرا يتعلق بالأمن أو أمرا يتعلق بالخوف فإياكم أن تذيعوه قبل أن تعرضوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تعرضوه على أولياء الأمر الذين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم بعد السلطة فيه، لأنهم هم الذين يستنبطون. هذا يقال أو لا؟ أو لا يقال؟ طيب، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله، فضل الله عليكم، كأني مدام أذاعوا به يبقى حصلت أحداث ولا لا؟ حصلت أحداث. ومدام أحداث إيه اللي نجى منه؟ ده فضل الله سبحانه وتعالى وبعض إلهاماته. ألم يعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة فاتحا؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فورى بغيرها.

0: ده يعني ما يقولش الوجهة الحقيقية عشان ياخد الخصوم على ايه؟ على غيره. طيب ولما ياخد الخصوم على غيره يبقى بدون اعداد، يبقى داعي على انهم ما ايه؟ ما يقوموش قوي. شوف الرحمة وذو في الفتح ليه؟ لان رسول الله اراد ان يعلم القوم بالغزوة. ليه؟ حتى إذا ما علم أهل مكة أن رسول الله جاء لهم بجنود لا قبل لهم بها وعددهم كذا، يقوموا إيه؟ يستكينوا بقى ويسكتوا ويعلموا أنها إيه؟ أنها مسألة انتهت، ما يحاربوش. فواحد اسمه ابن أبي بلتعة سمع بالحكاية دي، حاطب ابن أبي بلتعة وسمع الحكاية دي وراح كتب كتاب لمين؟ لقريش في مكة. فلما ذهب الكتاب خدته امرأة وركبت بعيرها ومشيت، فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بصحابة علي واللي معاه وقال لهم إن في هناك مأخخ ضعينة معها كتاب إلى قريش يخبره بقدومنا إلى مكة لله. الله فراحهم، قامت الزعينة أنكرت. أم سيدنا الإمام علي عمل إيه؟ راح لويها ومطلع الإيه من عقاصها يعني من الشعر الكتاب، فإذا هو كتاب منين؟ من حاطب بن أبي بلتعة إلى موت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم استحضر حاطبا وقال له أهذا كتابك؟ قال نعم يا رسول الله. قال وما دعاك إلى هذا؟ قال والله يا رسول الله لقد علمت أن الله ناصرك وأن كتابي لن يقدم ولن يؤخر، وأنا رجل لصق يعني ماليش عصبية، فأحببت أن أتقدم إلى قريش بيد من الأيدي تكون لي عنده. قال قد صدقت. خلوا إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبني القضايا الإيمانية وخاصة فيما يتعلق بأمر المؤمنين مع أعدائهم على إيه؟ ومش كل واحد يبقى يعني فاشة يسمع أي كلمة يقولها يقول له لا، رد الكلام ده إلى مين؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر، لأنهم هم الذين يستنبطون ما يناسب ظرفهم من الأشياء. ربما قالوا لكم قولوها، ربما قالوا لكم لا قولوا غيرها. وهذا يدل على أن الحق سبحانه وتعالى وإن كان قد ضمن لهم قال أنا الوكيل وأنا اللي بنصر وعليهم مكوش كلهم، إلا أنه يريد أن يأخذ المؤمنون به وبكفايتهم به على إن هو الناصر، برضو يأخذ بالإيه؟ بالأسباب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يدل على أن هذه المسألة حدثت منهم، ولكن فضل الله هو الذي إيه ستر ولم يجعل لهذه المسألة مغبة أو عاقبة فيما يسوءكم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إحنا قلنا كلما جاء فعل من الأفعال منفي وجاء بعد استثناء نقوم نشوف الاستثناء دي من الفاعل ولا من الفعل. يعني لاتبعتم الشيطان إلا قليل اتباع، يعني اتباع بسيط، ولا لاتبعتم الشيطان إلا قليلا من المتبعين؟ يبقى كتير ما يتبعوش وقليل هم اللي يتبعوا. فإن نظرت إلى القلة، إلى القلة في الحدث ولا في المحدث للحدث؟ فإن كان في الحدث يبقى لاتبعتم الشيطان إلا اتباعا إيه؟ قليلا. وإن أردت في المحدث لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم لا يتبعون الإيه؟ لا يتبعون الشيطان. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعه إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة.

وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب،
3: دقة الإنسان، التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لا شك أنه محبب لكل الناس. لا يمكنني الحديث عن الانطباعات الكثيرة التي حدثت، لكننا نود أن نؤكد على أن الحقيقة العلمية التي لم تعرف إلا منذ بضع سنين أو حقب قليلة من السنين وذكرها القرآن، إنما تأتي تأكيدا على أن خالق هذه الحقيقة العلمية هو منزل القرآن، وهو باعث هذا النبي الأمي رحمة للعالمين، وهو بلا شك موصول بالوحي. معنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية التربية بجامعة دمشق والخطيب والمدرس الديني في مساجد دمشق. أهلا وسهلا بك.
5: بكم يا سيدي.
4: فضيلة الدكتور، كلما فكرت بقضية التكاثر والإنجاب وكيف يفصل الجنين عن أمه وكيف يمر بمراحل متعددة قبل الولادة، أصاب بالذهول. ففي هذه الحلقة يحدثنا أيها الإخوة والأخوات الدكتور محمد عن المشيمة أو الغشاء العاقل كما وصفه في كتابه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، جزاك الله خيرا على هذا السؤال اللطيف والعميق والدقيق. فحينما يولد الجنين يكون معه في الرحم قرص يسميه علماء الطب المشيمة، ويسميه العوام الخلاص. في هذا القرص من آيات الله الدالة على عظمته الشيء الذي لا يصدق، ذلك لأن الله جل جلاله يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فهذا القرص الذي يسمى المشيمة تلتقي فيه دورتا دم، الأم والجنين. ومعلوم بشكل بديهي أن لكل دم زمرة، وأننا لو أعطينا إنسانا دما من غير زمرته لنحل دمه ولمات فورا.
4: إذا أردنا أن نعلم أكثر عن الزمرة، ما هي؟
5: طبيعة خاصة في الدم تتعلق بكل إنسان، لكن هناك زمر محددة. لكن مدام سألت عن الزمرة،
4: كفئات الدم مثلا؟
5: نعم، كفئات الدم تسمى عندنا الزمر، وقد تسمى في بلد آخر فئات الدم. جيد، لطيف. لكن شيء الآخر أن لكل إنسان زمرة نسيجية لا يشبهه فيها واحد في الأرض. ثبت الآن أن لكل إنسان زمرة نسيجية، ولكل إنسان خصائص ينفرد بها، منها قزحية العين، ومنها بلازما الدم، ومنها رائحة عرق الجلد، ومنها نبرة الصوت، ومنها بصمة الأصابع. هذه هوية. فكما أن الله جل جلاله فرد في ذاته، هذه الصفة لكرامة الإنسان عند الله منحها للإنسان، فالإنسان فرد لا شبيه له. هذا الغشاء العاقل الذي بين دورتي دم الأم والجنين. ذكرت قبل قليل أن مع الجنين قرصا تلتقي فيه دورتا دم الأم ودم الجنين، ولكل دم زمرة ولا يختلطان. بين الدورتين غشاء يقوم بأعمال يعجز عنها أعلم علماء الطب، بل إننا لو أوكلنا مهمات هذا الغشاء إلى أعلم علماء الطب لمات الجنين في ساعة واحدة. يقوم بشيء لا يصدق. هذا الغشاء سمي الغشاء العاقل لأنه يقوم بأعمال في أعلى درجة من الحكمة والعقل. مثلا هو بين دم الأم ودم الجنين، والسائلان الدمويان لا يختلطان. الغشاء العاقل يأخذ من دم الأم ما يحتاجه الجنين من المعادن، من الفيتامينات، من البروتينات، من الشحوم، من المواد السكرية. وكأن هذا الغشاء العاقل باختياره للمواد الغذائية التي يحتاجها الجنين كل يوم، وكل يوم تتبدل هذه النسب بحسب نمو الجنين، يعني التعيير متغير يوميا، فيختار من دم الأم ما يحتاجه الجنين من مواد موجودة في دم الأم. في الحقيقة هو جهاز هضم للجنين يقدم له الغذاء.
4: نعم.
5: ثم إن هذا الغشاء العاقل يختار الأكسجين من دم الأم وينقله إلى دم الجنين كي يحرق هذا الأكسجين المواد السكرية فتنشأ الطاقة. ثم إن هذا الغشاء العاقل يأخذ مناعة الأم ويضعها في دم الجنين، فجميع الأمراض التي أصيبت بها الأم وعوفيت منها وأصبح عندها مناعة ضد هذا المرض تنقل هذه المناعة إلى دم الجنين كي يحصن من هذه الأمراض التي أصابت أمه. إذن هو جهاز مناعة مكتسب.
4: نعم.
5: لكن هذا الغشاء العاقل يقوم بعملية معاكسة، يأخذ من دم الجنين ثاني أكسيد الكربون نواتج الاحتراق، يأخذ من دم الجنين حمض البول، يأخذ من دم الجنين المواد السامة ويضعها في دم الأم كي تطرح عن طريق كليتي الأم وجهازها التنفسي.
4: سبحان الله. إذن يعطي الجنين الأمور. نعم. الجيدة.
5: إذن هو كليتان.
4: نعم.
5: فصارت المشيمة جهاز هضم وجهاز تنفس.

0: يمنع رفض هذا المولود الجديد. هذا الغشاء العاقل سمي عاقلا لأنه يقوم بأعمال يعجز عنها العقلاء، وكما قلت قبل قليل لو أوكل أمر الوظائف التي يقوم بها الغشاء العاقل إلى أعلم علماء الطب لمات الجنين في ساعة واحدة. ثم إن هذا الغشاء العاقل يحث الثديين في الأم على إفراز الحليب قبيل الولادة بقليل. الحقيقة أن هذا الغشاء يقوم بأعمال مذهلة، وكلكم يعلم أيها الإخوة المستمعون أن المادة ليست عاقلة، لا تصدق أن سيارة بلا إنسان يمكن أن تنطلق وأن تقف عند الإشارة الحمراء وأن تطلق البوق لطفل مر أمامها، ثم أن تقف إذا سمعت صوت الشرطي يدعوها للوقوف. هذا شيء غير مقبول إطلاقا. فالمادة ليست عاقلة، وما دام هذا الغشاء يقوم بأعمال يعجز عنها العقلاء فهذا من تسير الله جل جلاله. هذا معنى قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
1: نعم.
0: ثم رددناه أسفل سافلين، فإذا عرفنا وارتقت نفسه سعد في الدنيا والآخرة، وإذا غفل عن الله عز وجل وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه شقي في الدنيا والآخرة.
1: سبحان الله. فضيلة دكتور، ذكرت لنا في البداية أن هذا الغشاء يفصل دم الأم عن دم الولد الجنين. أو الجنين، أي أن هناك فرق بين فئة الدم للأم وفئة دم الجنين. فهناك اعتقاد عند البعض أن دم الجنين هو مماثل لدم الأم وليس مختلف، قد يكون هناك اختلاف؟
0: والله أن الذي أعرفه أن لكل دم زمرة، وهذا شيء يؤكده الأطباء، وهذه الأبحاث راجعها أطباء، يعني أنا أحترم اختصاص الإنسان. هذه الأبحاث التي أدرجتها في كتاب الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة راجعها أطباء كبار، ولم يعترضوا على أن لكل من دم الأم والجنين زمرة خاصة.
1: فضيلة دكتور، بعد أن عرفنا كيف الجنين يتنفس ويأخذ الأكسجين ويطرح الفضلات إلى ما هنالك، والآن إن أردنا أن نعرف كيف يتقي الصدمات؟
0: هذا الكلام الطيب والسؤال اللطيف ينقلنا إلى موضوع آخر. فنحن في هذا اللقاء الطيب تحدثنا عن المشيمة وعن الغشاء العاقل بين دورتي الأم والجنين، أما سؤالك اللطيف يقتضي أن نتحدث عن السائل الأمينوسي. بدأ ذي بدأ يقول الله جل جلاله في كتابه العزيز يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. لقد فسر العلماء هذه الظلمات تفسيرات متباينة، منهم من قال إنها ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة الأغشية التي تحيط بالجنين، وقال بعضهم إن الجنين محاط بأغشية ثلاث، وربما كان هذا من إعجاز القرآن العلمي، هناك أغشية ثلاث تحيط بالجنين. سؤالكم يقتضي أن نقف وقفة عند غشاء واحد هو الغشاء الأمينوسي. هذا الغشاء هو الغشاء الباطن من جهة الجنين، يعني أول غشاء من جهة الجنين هو الغشاء الأمينوسي. هذا الغشاء يحيط بالجنين من كل جانب إحاطة كاملة، هو كيس غشائي رقيق مقفل، وفي هذا الغشاء المقفل سائل يزداد مع نمو الجنين، اسمه السائل الأمينوسي، يصل إلى لتر ونصف في الشهر السابع ثم يعود إلى لتر قبيل الولادة. وهذا السائل أيضا يقوم بمهمات يعجز عن فهمها العلماء. من منا يصدق أنه لولا هذا السائل لما نجا جنين من موت محقق؟ هذا السائل يغذي الجنين، ففيه مواد زلالية ومواد سكرية وأملاح غير عضوية، وهذا السائل يحمي الجنين من الصدمات، وقد طبق هذا المبدأ في مركبات الفضاء

0: حيث أن كبسولة الرواد كان بينها وبين جسم المركبة سائل من أجل امتصاص الصدمات، فحينما تأتي الجنينة صدمة من جهة ما قوتها 4 سنتيمتر مثلا، فإن السائل يوزع هذه القوة على كل السطح فيصبح هذا الضغط نصف مليمتر. وإن أحدث طريقة لامتصاص الصدمات أن يكون بين الشيء الذي تخاف عليه والمحيط الخارجي سائل. مثل هذا السائل موجود في الدماغ، حيث أن المخ محاط بسائل يمنع تأذي المخ بالصدمات، بل إن هذا السائل يمتص كل صدمة مهما تكن كبيرة. هذا السائل الأمينوسي هو الذي يحمي الجنين من الصدمات والسقطات والحركات العنيفة التي تصيب المرأة الحامل، فإن أي ضربة أو أي صدمة يمتصها هذا السائل ويوزعها على سطح الجنين حتى لا يتأثر الجنين. هذه المهمة الثانية. المهمة الأولى أنه يغذي الجنين، المهمة الثانية أنه يمتص الصدمات، المهمة الثالثة أن هذا السائل يسمح للجنين بحركة حرة خفيفة، فإن الأجسام وهي في السوائل تبدو حركتها أسهل بكثير مما لو لم يكن هناك سائل. الوظيفة الرابعة لهذا السائل الأمينوسي إن هذا السائل جهاز تكييف له حرارة ثابتة لا تزيد ولا تقل إلا في أجزاء الدرجة، فمهما كان الجو الخارجي باردا أو حارا فإن هذا السائل يحقق للجنين حرارة ثابتة تعينه على النمو. الوظيفة الخامسة أن هذا السائل يمنع التصاق الجنين بالغشاء الأمينوسي، لأن هناك نمو ويخشى مع النمو أن يكون هناك التصاق بين الغشاء الأمينوسي وبين الجنين، ولو أن هذا الالتصاق حصل لكان هناك تشوهات في خلق الجنين. والوظيفة السادسة إن هذا السائل نفسه يسهل الولادة، وهو الذي يعين على الانزلاق وتوسيع الأماكن التي سوف يمر بها الجنين. والوظيفة السابعة لهذا السائل أنه حينما يسبق الجنين إلى الخارج يطهر ويعقم المجرى لئلا يصاب الجنين بالتسمم. فمن تطهير المجرى ومن تسهيل الولادة ومن منع التصاق الجنين بالغشاء الأمينوسي ومن تحقيق الحرارة الثابتة ومن تحقيق الحركة الحرة الخفيفة ومن حماية الجنين من الضربات واللكمات ومن تغذية الجنين، هذه بعض الوظائف الخطيرة التي يقوم بها هذا السائل الأمينوسي الذي هو بين الجنين وبين الغشاء الأول الذي يلي الجنين.
1: فضيلة الدكتور، إن أردنا أن ندعم بحثنا من خلال الآيات القرآنية فماذا تذكر لنا؟
0: يقول الله عز وجل: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم. يعني الغشاء يحقق ظلمة، أما غشاء أول، غشاء ثاني، غشاء ثالث، ثلاث ظلمات. ذلك عالم الغيب والشهادة، ذلك الخلاق العليم، ذلكم الله رب العالمين. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وقال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. ثم يقول الله عز وجل: كلا لما يقضي ما أمره، ماذا ينتظر الإنسان وقد رأى من آيات ربه الكبرى؟ أيظن الإنسان أن يترك سدى، أن يفعل ما يشاء وأن يعتدي على من يشاء وأن يستعلي في الأرض ثم يترك سدى من دون حساب؟ لأن الله سبحانه وتعالى يبين له: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني هذا الكتاب الذي نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق المطلق.
1: بعد أن عرفنا في هذه الحلقة كيف يحمى الجنين بالسائل الأمينوسي وكيف يؤمن له الجهاز التكييفي في الحرارة الثابتة، وكما عرفنا الغشاء العاقل أو المشيمة في هذه الحلقة، إلى حلقات قادمة بإذن الله تعالى مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، يدور بحثنا عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السماء البرزة،
2: النحل،
1: الأرض، ظلمات الفضاء،
2: الكون،
1: النمل، الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
4: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.

فينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله العزيز، دلت أفعاله على جلال شأنه، وذلت الرقاب عند شهود سلطانه. كريم بسط للمؤمنين بساط جوده، كريم إذا ذكره العاصون نسوا زلتهم في جنب كرمه ورحمته. عز لسان ذكره، وأعز منه قلب عرفه، وأعز منه روح أحبه. اللهم اجعل في قلوبنا نورا نهتدي به إليك، وتولنا بحسن رعايتك حتى نتوكل عليك، وارزقنا حلاوة التذلل بين يديك. فالعزيز من لاذ بعزك، والسعيد من التجأ إلى حماك وجودك، والذليل من لم تؤيده بعنايتك، والشقي من رضي بالإعراض عن طاعتك. والحكم حكمك فما تغني الحيل، والأمر أمرك فإليك تحقق الأمل. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك.

عن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، فأدركناه فقال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. قلت: يا رسول الله، ما أقول. قال: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس حين تمسي وحين تصبح 3 مرات، تكفيك من كل شيء. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا من ليل أو نهار، فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخرها خيرا، إلا قال للملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفتح أول نهاره بخير وختمه بخير، قال الله عز وجل لملائكته: لا تكتبوا عليه ما بين ذلك من الذنوب. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: نجدد التحية مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن والوضع في لبنان. وفي آخر المستجدات، قالت هيئة مضيق هرمز الإيرانية إن أي تنقل في المضيق عبر مسارات خارج المسار الذي حددته الهيئة يعد غير مشمول بضمان العبور الآمن، وأن التبعات تقع على عاتق مالك السفينة ومستثمريها وربانها. وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحرس الثوري الإيراني هاجم في مضيق هرمز الخميس سفينة شحن ترفع علم سنغافورة. وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية أفادت بتعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول جنوب شرق سلطنة عمان، ما تسبب في أضرار. في غضون ذلك، رحب بيان أمريكي خليجي بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ونوه بأهمية الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر. وشدد البيان المشترك على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن حرية الملاحة غير المقيدة أمر جوهري لأمن الإقليم والعالم. وأكد البيان أيضا معارضة فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز. على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 5 من عناصر حزب الله في زوطر الشرقية، وقضى على عنصر آخر في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. من جهته، ندد حزب الله بالعملية وقال إنها انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي ألزم به الحزب حتى الآن. وبشأن جولة المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان الجارية الآن في واشنطن، جددت كتلة حزب الله البرلمانية رفض التفاوض المباشر، وطالبت السلطة اللبنانية بعدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال نهر الليطاني. وفي إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه لن يتم الانسحاب من جنوب لبنان، وأن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية العازلة طالما تطلب الأمر الدفاع عن بلدات شمال إسرائيل. إلى شبكة مراسلينا ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. مرحبا بكما نور الدين الدغير. كيف تتطور ردة الفعل في طهران حيال استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز والاتهام الأمريكي لإيران بأنها وراء هذا الاستهداف؟
1: يتم كل تأكيد لا خبر هنا من العاصمة الإيرانية طهران أو من الحرس الثوري باتجاه ما حدث اليوم في مضيق هرمز، سواء بشأن استهداف سفينة قرب المياه العمانية أو بشأن إرجاع عدد من السفن بحدود 4 سفن إلى المياه الخليجية. لكن بكل تأكيد غياب المواقف والتصريحات من إيران لا يعني أن شيئا ما لم يحدث وأن طهران لم تتدخل، بل يبدو أن الجانب الإيراني يحاول أن يؤسس لمشهد ربما يقول بأنه ينبني على ما صدر في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم كان هناك موقف صريح من إدارة معبر أو من إدارة مضيق هرمز التي قالت بأن إيران لا تتحمل أي مسؤولية عن ما يمكن أن تتعرض له السفن إذا مرت من ممرات غير آمنة، وهو الأمر الذي أكده كذلك الحرس الثوري الإيراني. إذن المشهدية أو السردية التي تريد أن تبنيها إيران تقول بأنها تستند نوعا ما إلى مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك مهلة 30 يوما لإيران من خلالها تعيد مضيق هرمز إلى حالته الطبيعية، وهذا نصت عليه المذكرة، بمعنى سحب الألغام، إعادة الانتشار العسكري، وكذلك الحفاظ على مسارات آمنة للسفن. تقول طهران بأن أي مسارات غير المسارات التي حددتها هي مسارات غير آمنة. هناك 3 مسارات تقول طهران، هناك مسار الدخول عن طريق جزيرة هرمز، مسار الخروج عن طريق جزيرة لارك يعني الخروج من المياه الخليجية إلى خليج عمان، وهناك مسار ثالث وهو مسار الضفة الجنوبية الذي يسمح للسفن بالمغادرة. لماذا تقول طهران هذه المسارات؟ هي من تؤمن الخروج بناء على الوثيقة أو مذكرة التفاهم الذي يلزم طهران بتوفير مسار ومعابر آمنة للسفن. إذن هنا تبني إيران سرديتها للحفاظ على سيطرتها على المضيق ورفض أي مسارات أخرى باعتبار أن هذه المسارات لا تخضع للإجراءات الأمنية التي تحددها طهران، بالإضافة إلى وجود مجموعة من المشاكل الأمنية التي يجب التخلص منها في غضون 30 يوما. لكن إيران ربما ستعيد حساباتها بعد 30 يوما، لأن المضيق سيدخل إلى حالته الطبيعية والعادية التي كان يعيشها قبل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وهناك عبور آمن للسفن إلى غاية اكتمال 60 يوما. وهنا بالتحديد إلسي بدأت إيران بالتحرك، لأن بعد 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم يمكن أن تتغير أساليب الإدارة، بالعكس أنه أعطى لإيران التنسيق مع سلطنة عمان وبالتجاور مع دول المنطقة لإعادة بناء إدارة جديدة لمضيق هرمز. إذن عمليا بالخلاصة يمكن القول بأن طهران تحاول بشكل أو بآخر عدم سحب مضيق هرمز كورقة من يدها من خلال إجراءاتها، هذا لسبب ربما قد يكون طويل المدى من خلال حضور إيران بالمنطقة، وبسبب قصير المدى ربما الضغوط الداخلية. هنا في طهران يمكن الوصف والقول بأن هناك حالة اشتباك حقيقية بين الفريق المفاوض والحكومة وبين معارضي الاتفاق، الذي يروا أن إيران الحكومة والفريق المفاوض ربما قد يفرط في أكبر نقطة استطاعت إيران أن تحصل عليها في حربها، وهي نقطة مضيق هرمز، والتي تعادل بشكل كبير ما تملكه إيران على مستوى الاستراتيجية العسكرية، وهناك إصرار على الإبقاء لإيران على هذا المستوى. لكن بكل تأكيد هناك بعض المعلومات تقول أنه في حال نجاح الاتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بعد 60 يوما والإعلان عن اتفاق نووي، يمكن القول بأن إيران، وهذا ما تشير إليه بعض المعلومات، أن إيران ستتخلى عمليا عن مسألة فرض رسوم أو السيطرة على المضيق.
0: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الدغير. وجد وقفي في البيت الأبيض، ماذا في آخر التحديثات فيما يتعلق بردة الفعل والاتهام لإيران بأنها تقف وراء هذا الاستهداف في المضيق؟
2: يعني واشنطن الرسمية اليوم صامتة حقيقة إلسي، وهذا الاتهام للحرس الثوري بأنه كان وراء المقذوف الذي أصاب سفينة شحن تحمل علم سنغافورة، جاء على شكل تصريح لوول ستريت جورنال. مسؤولان أمريكيان أكدا بأن إيران هي وراء هذا الاستهداف لسفينة الشحن، وأكدا بأن أضرارا أصابت السفينة لكن لم تقع أي إصابات للطاقم على متنها. التصريحات اليوم جاءت بداية من ماركو روبيو حقيقة من المنامة التي يزورها روبيو خلال جولة في المنطقة، وأكد روبيو بأن أي اتفاق سوف تتوصل إليه الولايات المتحدة لن يتم بموجبه دفع أي رسوم أو أي أموال مقابل عبور مضيق هرمز وتحت أي مسمى أو أي طريقة من الدفع. أكد هذا الأمر، وانعكس ذلك في البيان المشترك للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الذي أكد رفض الدول لفرض رسوم من على عبور مضيق هرمز. أكد روبيو بأنه ينبغي أن يعود الوضع عند المضيق إلى ما كان عليه ما قبل الحرب بعبور مجاني لمضيق هرمز. التصريحات كانت حقيقة أخرى لشبكة تلفزة أمريكية لوزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، وهي متعلقة بأمرين: الأموال المجمدة الإيرانية. أكد رايت بأن حتى اللحظة لم يتم دفع أي أموال لإيران من أموالها المجمدة، وأكد بأنه في حال تم دفعها لها بالفعل فإنها سوف تخضع لرقابة كبيرة وشديدة إزاء كيفية إنفاق هذه الأموال. الأمر الآخر الذي تحدث عنه رايت كان متعلقا برفع العقوبات عن إيران. نحن نعلم بأنه في البند السابع من مذكرة التفاهم يتحدث عن رفع جميع أنواع العقوبات عن إيران، سواء كانت العقوبات الأمريكية أو الأممية أو حتى عقوبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن ضمن هذه العقوبات طبعا العقوبات الأمريكية على بيع النفط الإيراني. أكد كريس رايت بأن هذا الأمر لا يعد تنازلا كبيرا مقابل ما قد تحصل عليها الولايات المتحدة، وهو عدم تطوير إيران أي سلاح نووي في نهاية المطاف وفي نهاية هذه المفاوضات. وأكد بأن حاليا القدرة التصديرية لإيران من النفط تصل إلى 1.5 مليون برميل إلى 2 مليون برميل يوميا، وهي النسبة.
3: Explore a winter wonderland at the Australian Reptile Park. Real snowballs, jumping castle and face painting all free with entry. Plus, don't miss meeting adorable dingo puppies in an encounter. This school holidays only at the Australian Reptile Park.
2: علق بمذكرة التفاهم الجاري الآن بحث جوانب منها، وكما قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي وأكد بأن هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، هي وثيقة تأسيسية من أجل إعادة فتح مضيق هرمز وكذلك وقف إطلاق النار، وهي تؤطر ما سيتفاوض بشأنه الجانبان خلال 60 يوما.
0: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، مراسلتنا من البيت الأبيض. في المسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم، بدأت حركة الملاحة في مضيق هرمز، لكن رغم ذلك لم يعد المضيق إلى سابق عهده كما كان قبل الحرب. فبين ارتفاع حركة العبور وتباين المواقف بشأن مستقبله، تبرز أسئلة بشأن من سيدير هرمز وكيف ستحكم الملاحة فيه مستقبلا. التفاصيل في تقرير الزميلة أسماء النعيم.
4: عادت حركة السفن إلى هرمز، لكن العبور رغم الأرقام المتصاعدة لا يزال يتسم بحذر ويطرح أسئلة بشأن الإجراءات. حركة السفن بدأت ترتفع تدريجيا، ومعها الحمولة من كميات نفط وشحنات تجارية تغذي خطوط الإمداد العالمي، إلا أنها ما تزال دون مستويات ما قبل النزاع، إذ تشير التقديرات الملاحية إلى أن تدفقات النفط قد لا تتجاوز في المرحلة الأولى 70% من مستوياتها السابقة، مع استمرار اعتماد بعض منتجي الخليج على الأنابيب والمسارات البديلة. قبل الأزمة كان يعبر مضيق هرمز يوميا أكثر من 20 مليون برميل من النفط وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إضافة إلى قرابة 125 سفينة بين ناقلات نفط وغاز وأسمدة وسفن بضائع. وفي ذروة التصعيد فقد تراجعت حركة الملاحة بنحو 90% عن معدلاتها المعتادة قبل أن تبدأ بالتعافي تدريجيا بعد إعلان مذكرة التفاهم. وحدة البيانات في الجزيرة حللت بيانات منصة كبلر لتتبع الملاحة البحرية التي أظهرت أن هذه الفترة شهدت عبور نحو 95 مليون برميل من النفط ومشتقاته بمتوسط يومي يقارب 9 ملايين برميل يوميا، في حين أن المعدل اليومي كان قبل توقيع مذكرة التفاهم أقل من 3 ملايين برميل يوميا. ومنذ الإعلان عن مذكرة التفاهم عبرت المضيق نحو 283 سفينة من مسارات مختلفة، منها 28 سفينة عبرت من الممر الدولي و76 سفينة من الممر الإيراني، بينما عبرت 133 سفينة من مسارات غير محددة. فيما برز مؤخرا الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، فقد عبرت منه 46 سفينة خلال الأيام الثلاثة الماضية. فالوجود العسكري ما يزال حاضرا في البحر، إذ تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن حاملتي طائرات إحداهما جورج بوش في بحر العرب تواصلان عملياتهما لضمان حرية الملاحة. كما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو نشر قطع أوروبية قرب المضيق للمساعدة في إزالة الألغام وتأمين المرور، ما يضع أمن هرمز اليوم ضمن منظومة أوسع للأمن البحري بالنسبة للمجتمع الدولي. وفي البعد الإنساني بدأت الأمم المتحدة تنفيذ خطة لإجلاء نحو 11,000 بحار عالقين على متن ما بين 500 و600 سفينة. كما تشير تقارير المنظمة البحرية الدولية إلى أن بعض مقاطع الممرات التقليدية ما تزال غير آمنة، الأمر الذي يستدعي استمرار الممرات المؤقتة وإجراءات الإرشاد البحري وإزالة الألغام. لكن السؤال الذي تطرحه الأزمة اليوم يتجاوز حركة السفن وأعداد الناقلات، فالمعركة الحقيقية تدور حول القواعد التي ستحكم المضيق في نهاية فترة 60 يوما. الولايات المتحدة تتمسك بحرية العبور وترفض فرض رسوم على الممرات الدولية. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف فأكد أنه ووفق مذكرة التفاهم جرى تثبيت حصول إيران على مبالغ لقاء تقديم الخدمات للسفن التي تعبر مضيق هرمز، كما تسعى طهران إلى استثمار الانفراج لاستعادة صادراتها النفطية وأسواقها الآسيوية. وفي المقابل ومع تكرار الاتصالات الإيرانية العمانية، أعلنت سلطنة عمان بوصفها الضامن العملي للممر الجنوبي أن العبور متاح بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. أما قطر التي أكدت أهمية إرساء خط ساخن للتواصل والتنسيق بشأن أي تطور يهم المضيق، فترى أن إدارة هرمز لا يمكن أن تكون بيد طرف واحد، بل ضمن تفاهم إقليمي يضم دول الخليج وإيران ويستند إلى قنوات اتصال تمنع عودة المضيق إلى دائرة التصعيد. وهكذا لم تعد معركة هرمز تتعلق بعدد السفن التي تعبره ولا بحجم النفط الذي يمر عبره، بل بالقاعدة التي ستحكم أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي. هل يكون هرمز مثل مضيق ملقا ممرا طبيعيا دوليا تديره ترتيبات إقليمية بين الدول المطلة عليه دون رسوم على مجرد العبور، أم يتحول إلى نموذج أقرب إلى قناة بنما حيث توجد إدارة مركزية ورسوم عبور واضحة؟ إذ إن الفارق جوهري، فملقا مضيق طبيعي دولي، أما بنما فقناة صناعية داخل دولة واحدة. عادت السفن إلى هرمز نعم، لكن المضيق الذي فتحته التفاهمات ما تزال تحرسه البوارج وتراقبه الأسواق وتختبره السياسة.
0: ينضم إلينا من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. سيد مارلين هاردينجر، كيف تنظر الولايات المتحدة إلى هذا الحادث اليوم في مضيق هرمز، استهداف سفينة شحن في المضيق؟ ما الذي يمكن أن يؤشر إليه مثل هكذا أمر؟
5: شكرا جزيلا للاستضافة. أولا وقبل كل شيء، الولايات المتحدة عليها أن تحصل على أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات لكي تتمكن الإدارة من اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة الأمر. أحد الأمور المهمة التي انبثقت من المحادثات الأسبوع الماضي هو الحديث عن خلية لمنع الاحتكاك أو منع الاصطدام، وهذه هي الخطوة الأولى. وأحد القضايا هنا هي أن الإدارة عليها أن تحدد الخبراء في المجال السليم وفي التعامل مع القضية النووية والقضايا الأخرى. إذن فهناك نقاط احتكاك، وهذه الفرق كانت تضم خبراء لكي يعطوا آراءهم بشأن هذه القضايا لصناع السياسة، وربما هذا يشجع الطرفين على أن يتواصلا فيما بينهما في أقصى سرعة ممكنة لتجنب أحداث كهذه من أن تقع مرة أخرى.
0: باعتقادك سيد مارلين، هذا احتكاك عابر يمكن معالجته عبر الاتصالات عبر الخط الساخن، أم أن له أبعاد أخرى؟
5: أعتقد مبدئيا نعم، فنقطة احتكاك كهذه يجب التعامل مع قضاياها مع فرق فنية، ولكن الطرفين لا يتفقان بأن السفن يجب أن تمر من هنا بدون أن يكون هناك دفع لكلفة. إذا ما اتفق الطرفان على هذا فسوف يكون مفيدا، ولكن إذا أصرت إيران على فرض رسوم فهذا سوف يعود إلى المستوى الأعلى من السياسيين لكي يتخذوا قرار بهذا الشأن.
0: دكتور حسن أحمديان، هل هذه حادثة يمكن معالجتها عبر الخط الساخن الذي استحدث في هذه المفاوضات، أم أن لها أبعاد أخرى من وجهة نظري؟
6: طبعا لاحظي أنه حتى الآن غير واضح إن كانت حادثة أو غير حادثة، وبأي أطراف أساسا الذي استهدف السفينة، لكن بكل الأحوال ستتضح هذه الأمور. بالنسبة لإيران، ما صدر اليوم من بيان الحرس الثوري يوضح الكثير. موقف الإيراني مبني على المذكرة التي وقعت مع الولايات المتحدة، تقول بأنه إيران تضمن الملاحة في 60 يوم دون رسوم وفق إدارتها، يعني تحت إدارتها. معنى آخر، الهيئة التي أسستها إيران لإدارة المضيق تحدد الطرق التي تمر بها السفن، وكذلك تشرف عليها إيران باعتبارها حرة للمرور التجاري. المذكرة تقول بأن المرور آمن للملاحة التجارية، ولضمان ذلك يعطي إيران الضمان أن تضمن ذلك. كيف تضمن ذلك؟ الموقف هو أن إيران يجب أن تشرف على الملاحة، وتقديري أن هذا البيان أيضا يؤكد على تلك ذلك الموقف. بالتالي ننتظر لنرى إن كان هذا الحادث مرتبط أساسا بهذا الموقف أو لا. لكن إذا كان أيضا مرتبط فهو يدخل في ذات السياق. أنا تقديري أن إيران معنية، وهي تعلن ذلك، معنية بالملاحة التي هي تراقبها وبالتالي تحدد المسارات لها.
0: دكتور محمد شرقاوي، انطلاقا مما قاله دكتور أحمد يان، يعني تمسك إيران بتفسيرها لما ورد في مذكرة التفاهم أنها هي المسؤولة عن ضمان أمن الملاحة، هناك من ذهب للقول أن إيران هي من استهدفت هذه السفينة. طبعا هذه اتهامات، ما زالت اتهامات، هي من استهدفت هذه السفينة لكي تجبر كل السفن على المرور بالمسارات التي هي حددتها، وبالتالي تسيطر بشكل أو بآخر من جديد على المضيق. ما رأيك بهذه الفرضية؟
7: يبدو أن الحرس الثوري اكتشف أن إقفال أو محاولة بسط النفوذ المطلق على مضيق هرمز هو الورقة النووية المثلى في هذه المعركة، ليس إزاء الأمريكيين والإسرائيليين فحسب، بل أيضا إزاء عمان، إزاء بقية دول الخليج. ما حدث اليوم هو بمثابة جملة فيها مبتدأ وخبر متكامل سياسيا وأيضا جغرافيا وحتى قانونيا. هناك الدلالة الأولى أن الرد جاء من عمان واضحا، أن عمان لا تجاري مسعى إيران في أن تنفرد الدولتان بالسيطرة على إيران ثم تؤسسان لسابقة وهي الرسوم أو بدل خدمات كما يود القاموس الإيراني أن يسميها. هذه مسألة مردود عليها. أيضا هناك دلالة ثانية أن ما حدث اليوم أيضا ينطوي على عدم احترام سيادة عمان في اختياراتها. هي اختارت أن توفر ممرا موازيا باتجاه الجنوب، وليس بالضرورة أن يبقى الممر المرسوم أو المحدد إيرانيا هو الممر الوحيد. الدلالة الثالثة أيضا أننا الآن دخلنا في نقاش قانوني، أين تقف إيران؟ أين يقف الحرس الثوري في اعتداده بمضيق هرمز؟ هل يقرأ وضع هرمز كأحد المضائق 100 في العالم التي يحكمها قانون اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار منذ عام 94؟ أم ربما يحاول الحرس الثوري أن يسقط عليها وضع القناة المائية التي يتم حفرها اصطناعيا؟ في هذه الحالة كمحل السويس كمحل بنما يحق للدولة، لكن مضيق هرمز مضيق طبيعي، وأرجو أنه يعني محاولة تمطيط هذه السردية الإيرانية ربما تصبح ما غير منتجة لا قانونيا ولا إعلاميا ولا سياسيا، فبالتالي الآن ستتسع رقعة معارضة ما يسعى إليه الحرس الثوري.
0: سيد مارلين هاردنجر، كيف يمكن أن تتعامل الولايات المتحدة في حال تبين أن إيران هي وراء هذا الاستهداف في مضيق هرمز، خصوصا أن إيران تقول إنها تستند إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة التي أعطتها الحق في إدارة الملاحة في المضيق؟
5: شكرا. نقطة وجيهة جدا، بأنه في المقابلة القادمة وفي الاجتماع القادم سيكون هناك سلسلة من القضايا التقنية الواردة في مذكرة التفاهم، وسوف يتم تحديد إن كانت هذه ستؤدي إلى اتفاق. هذا الأمر سوف يكون متنازعا عليه بين الطرفين، لأن الجميع يعلمون بأن هذا معبر دولي ولا يجب فرض رسوم. إذا ما إيران التزمت بهذا الموقف سوف يكون الأمر سلسا، وإلا سيكون هناك مقاومة لهذا الموقف وستتصعب الأمور أكثر. إذا ما أصرت إيران على هذا الموقف، هذا سوف يؤدي بالمحادثات إلى أن تتوقف، لكي يكون هناك بالتالي أطراف أخرى تأتي لكي تتم حل هذه القضية. ولذلك فصناع القرار يجب أن يقوموا بالبحث في هذه القضية بشكل قوي جدا وعاجل جدا، لكي يكون هناك سبيل للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن هذه القضايا كلها.
0: دكتور أحمديان، إضافة إلى ما الانعكاسات المحتملة على مذكرة التفاهم، هناك كذلك الانعكاسات على العلاقات مع دول الخليج ودول الجوار في إيران. كيف تأخذ إيران كل هذه المسائل بعين الاعتبار؟
6: من تقديري أنه ما تلتزم به إيران هو المذكرة، أساس عملها اليوم هو المذكرة. هناك فهم إلى حد كبير واضح من النقاشات في إيران لهذه المذكرة تقول بسيادة إيران على المضيق، والسيادة فيها ثلاثة أجزاء. جزء مرتبط بتحديد المسارات، جزء آخر مرتبط بالمرور الآمن لا مرور عسكري.
0: هذا المجال ما علاقة دول الخليج الأخرى وهي أيضا دول مشاطئة لهذا المضيق، ما علاقتها بمذكرة تفاهم حدثت بين إيران والولايات المتحدة؟ بطبيعة الحال لا تجب القانون الدولي.
6: علاقتها هي أنه هذه المذكرة أنهت حرب، وهذه الحرب إقليمية، والمضيق كان مغلق قبل هذه المذكرة، ولذلك يجب البناء عليها. قيل بأنه 60 يوم للتفاوض بين إيران وعمان، والبيان بين إيران وعمان يفتح الباب لترتيبات ما بعد الاتفاق النهائي. 60 يوم، 90 يوم، 120 يوم، يعني حسب تمدد الفترة. لكن الأبعاد الثلاث، إيران تقاضت ل60 يوم عن بدل الخدمات، تقول بضرورة تحديد المسارات وغير ذلك المرور الآمن، وهذا يعني ينسحب ليس فقط على الدول الجارة بل على الدول كلها، لأنه في النهاية الذي أوصلنا لهذه المذكرة هو حرب، والإيرانيون كانوا يصرون على أن تتضمن هذه الوثيقة المرور الآمن وكذلك تحديد المسارات لكي لا يمر كل شيء في هذا المضيق.
0: دكتور الشرقاوي، باعتقادك هل ترى دول الخليج الأمور من نفس المنظور الذي شرحه لنا الدكتور أحمديان، خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار اليوم البيان الأمريكي الخليجي الصادر عن اللقاء الذي جمع الطرفين؟
7: سلطنة عمان هي إحدى الدول من أصل 99 دولة في العالم متشاطئة على مضائق مالية، تمارس سيادتها وأيضا لا تمنع حرية مرور السفن الأجنبية. هذه قاعدة ثابتة، ودول الخليج سواء كانت عمان أو كانت قطر قالتها صراحة إنها لا تؤيد هذه المناورة الإيرانية. الجميع يفهم أن إيران تعرضت لحرب، تعرضت لعدوان، تريد أن تستغل أوراقها الاستراتيجية بشكل قياسي.
0: لكن في النهاية يقول لنا الدكتور أحمديان هناك مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران أنهت الحرب وفتحت المضيق.
7: حتى الخطاب الإيراني لا يؤكد هذا، كان يعتد بأن مضيق إيران هي مثابة نفوذ لإيران وتفرض ما تريد، ثم انتقل إلى إشراك عمان مع إيران في فرض ما تريد إيران، ثم جاءت السردية الثالثة نسعى مع العمانيين لإدارة هذا المضيق وفقا للقانون الدولي. هنا
0: لكن هذا ما نصت عليه المذكرة.
7: إذن عندما تحضر عبارة وفقا للقانون الدولي عندما يحضر الماء يبطل التيمم، عندما تحضر قواعد القانون الدولي تختفي التأويلات وتختفي التفسيرات الذاتية. ما هو موضوعي؟ هو نص القانون. إذن عندما نقول وفقا للقانون الدولي نعني قانون البحار عام 94، نعود إلى بروتوكول جامايكا، ونعود أيضا إلى سابقة قضائية في محكمة العدل الدولية عام 49. كان هناك خلاف بين ألبانيا واليونان حول ما كان مضيق كورفو، وجاء القرار بتأييد حرية الملاحة كمبدأ قانوني وشرعي.
0: مارلين هاردينجر، هل عقدت يعني من في النهاية الذي سيفصل في هذه الأمور كلها؟ من هي جهة التي يمكن أن تفصل في هذه الأمور، خصوصا أن هناك تفسيرات حيال ليس فقط مسألة مضيق هرمز، حيال العديد من البنود ومن التفاهمات بين الطرفين يجري تفسيرها وتأويلها بشكل مختلف؟
5: نقطة وجيهة. الأمر مرتبط بصناع القرار من الطرفين في الولايات المتحدة وإيران، وعندما يعود المفاوضون ليجتمعوا معا عليهم أن يعالجوا هذه القضية مسبقا. إن كان هذا موقف إيران النهائي فسوف يتم بحث هذه القضية والبت فيها، ولذلك هذا موقف تفاوضي. وبالنسبة لإيران يجب أن تضمن أن التمويل المالي المتأتي من الإفراج عن الأصول المجمدة أو الصندوق أن يتم المتابعة بشأنها من قبل الولايات المتحدة ودول في المنطقة. إذا كان هذا موقف تفاوضي من قبل إيران فهذا يعطي للجولة القادمة أهمية لكي يتم بحث هذه القضايا فيها وللتوصل إلى الاتفاقية. وقد لا تعجب هذه الاتفاقية الطرفين، ولكن يجب أن يكون هناك ضمان لحرية الملاحة في المضيق بغض النظر عن كل النتائج.
0: لكن الفجوة والفروقات في التفسير لا تتعلق فقط بمضيق هرمز، تتعلق كذلك بموضوع المفتشين النوويين التي تقول الولايات المتحدة أنهم سيذهبون إلى إيران وتنفي ذلك إيران. يتعلق أيضا في مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة التي يقول الرئيس الأمريكي أنها ستكون يعني ستتحكم بها بصرفها الولايات المتحدة وتنفي ذلك التفاهم إيران، والكثير أيضا من الأمور الأخرى.
5: مرة أخرى هذا الأمر مهم للطرفين، فهناك قضايا مهمة توافقا على مناقشتها في إطار مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم تسمح للدبلوماسيين أن يحلوا هذه القضايا العالقة، ولقد عقدوا الجولة الأولى وعقدوا اتفاقات ولقاءات تقنية، والآن عليهم أن يعالجوا هذه القضايا العالقة. الكل يفهم أن 60 يوما هي عبارة عن إطار، وقد يتم تمديد هذه المدة مرة أو مرتين، لكن عاجلا أم آجلا على الطرفين أن يحددا الأولويات المهمة وأن يقوما بالعمل بمساعدة الوسطاء لكي يعملوا من أجل التوصل إلى اتفاقية نهائية لهذه الأزمة الأخيرة في الخليج.
0: دكتور حسن أحمديان، كل ذلك يعني هذا الوضع الذي وصفته، هذه الفجوة والتفاوت في كيفية توصيف ما جرى الاتفاق عليه، باعتقادك إلى ما تؤشر بالنسبة لمستقبل هذه المفاوضات خلال 60 يوما التي تتحدث عنها؟
6: مؤشر أننا إذا سيناريوهات مختلفة، ليس بالضرورة الوصول لاتفاق، وهو ما يتمسك به الإيرانيون بالمناسبة حتى في وضع هرمز، يقولون بأن الحرب مستمرة، هناك وقف لإطلاق النار، وبناء عليه، بناء على ميثاق جامايكا وبناء على ميثاق جنيفا، يقولون بحقهم في إدارة المضيق، وهو ما أتى في مذكرة التفاهم وهم يستمرون بذلك. تقديري أن التفاسير المختلفة إن كانت في النص يمكن الكلام عنها بين إيران والولايات المتحدة كانت خارج

0: الأوسط بجامعة طهران، ودكتور محمد الشرقاوي أستاذ تصوية الصراعات الدولية. وتبقى معنا مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية من ولاية ويسكونسن. تبقى معنا إذن لنناقش معك بعد قليل ملف التطورات فيما يتعلق بلبنان. على كل فيما يتعلق بالملف اللبناني، معنا أيضا شبكة مراسلين ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. مرحبا بكما. تامر الصمادي، قبل قليل معلومات عن اشتباك محتمل كانت شهدته منطقة بيت يحون في جنوب لبنان، هل توفرت لديكم أي معلومات بشأن ما حدث من الجانب اللبناني، وأيضا آخر المعلومات والتطورات فيما يتعلق بالمفاوضات المباشرة الدائرة الآن في واشنطن بين لبنان وإسرائيل؟
1: نعم لسي، حتى الآن المؤكد من الجانب اللبناني بأننا نتحدث عن غارة إسرائيلية جديدة على بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. الجانب الإسرائيلي تحدث عن اشتباكات محتملة وعن إطلاق للرصاص وعن يعني إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، لكن حتى هذه اللحظة حزب الله لم يعلق على طبيعة ما جرى في بيت يحون باستثناء الحديث عن غارة وقعت بالفعل. وسبق هذه الغارة غارة أخرى من مسيرة استهدفت سيارة أيضا في محيط بلدة زوطرة الشرقية مساء يوم أمس، وأدت إلى استشهاد 3 مدنيين وفقا للدفاع المدني. حزب الله علق على هذه الحادثة، على هذا الاستهداف والخرق الجديد من قبل الجانب الإسرائيلي، وقال بأننا أمام خرق جديد للهدنة التي لا نزال نلتزم بها، وهي أو هو الخرق الثالث في غضون أيام قليلة. سبق هذا الانتهاك وهذا الخرق يوم أول من أمس استهدافا أيضا لبلدة كفر رمان في قضاء النبطية جنوبي البلاد، وأدى ذلك إلى استشهاد مدنيين اثنين. وقبل ذلك كنا نتحدث عن غارة أخرى في النبطية الفوقة، وأدت أيضا إلى استشهاد مدنيين اثنين. حزب الله في بيانه الأخير خلال الساعات الماضية وكأنه كان يبعث برسالة تحذيرية إلى كل من يهمه الأمر بأنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه تلك الخروقات الإسرائيلية المتواصلة، لا سيما أنه حذر مرارا وعلى لسان أمينه العام نعيم قاسم بأنه لن يقبل بما تسميه إسرائيل بحرية الحركة في الجنوب اللبناني وفي القرى والبلدات المحتلة، وبأنه سوف يرد على هذه الخروقات. هذا المشهد الميداني الملتبس حتى هذه اللحظة يأتي على وقع المحادثات المستمرة بين الجانب اللبناني الرسمي والجانب الإسرائيلي في الولايات المتحدة. نتحدث عن الجولة 5، لم ترشح أي معلومات رسمية من هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات، لكن مصدرا لبنانيا رسميا إضافة إلى مصدر دبلوماسي تحدث للجزيرة عن بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الاجتماعات، وتحدثا عن تعقيدات وصفاها بالتعقيدات في هذه الاجتماعات، لا سيما أننا نتحدث وفقا لهذه المعلومات والتسريبات عن 3 نقاط، وهي 3 نقاط مهمة: ما يتعلق بالمناطق التجريبية وهي البلدات المحتلة التي كان يفترض في أول اتفاق أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية لتحل محلها أو ليحل محلها الجيش اللبناني. واضح بأن الجانب الإسرائيلي الذي أعد خريطة للمنطقة الصفراء التي يتواجد فيها في الجنوب اللبناني قبل أسبوع من الآن، وضع في هذه الخارطة مناطق لم يحتلها حتى هذه اللحظة، من بينها مرتفعات علي الطاهر، وهو يفاوض الجانب اللبناني على أن تكون أولى المناطق التجريبية في منطقة علي الطاهر أو مرتفع علي الطاهر، وهو ما رفضه الجانب اللبناني على الصعيد العسكري والسياسي. ممثلين لبنان على الصعيد العسكري والسياسي لأنهم يرون بأن المنطقة التجريبية يجب أن تكون منطقة محتلة. النقطة الثانية تلك المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية. إسرائيل تريد أن يكون الانسحاب الانسحاب مقابل تسليم حزب الله لسلاحه. نهاية اسمحي لي

0: إلسي، لكن الجانب اللبناني يريد أن تكون خطوة بخطوة. والنقطة الأخيرة تلك المتعلقة بأيضا أن يكون هنالك تواصل بين أو تنسيق بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وهما يرفضه الجانب اللبناني.
1: شكرا.
0: ويريد طرفا ثالثا لأي تنسيق محتمل في الفترة المقبلة.
1: تامر صمادي مراسلنا من بيروت. إلى محمد خيري في رام الله. محمد، ما الذي يقال في إسرائيل عما جرى في بيت يحون، وأيضا عن آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات في واشنطن؟
2: حتى هذه اللحظة إلزي، هي منصات إسرائيلية غير رسمية لا تزال تتناقل حتى هذه اللحظة أنباء الجنوب اللبناني. تقول هذه المصادر إن مروحيات عسكرية إسرائيلية قد شوهدت في الأجواء، وذلك كما يبدو لنقل الجرحى. حتى الآن الإحصائية غير الرسمية التي تشير إليها تلك المنصات هي 3 من الجنود الإسرائيليين يبدو أن أحدهم قد أصيب بجروح خطيرة وفق الأنباء الأولية، وقد نقلوا جميعا إلى مستشفى رامبام في مدينة حيفا لتلقي العلاج. كانت بعض المصادر الإسرائيلية تشير إلى حدث أشد ربما مما يشار إليه في هذه الأثناء، ولكن هناك رقابة عسكرية إسرائيلية حول كل ما يتعلق في الجبهة اللبنانية وما يدور مع جنود الجيش الإسرائيلي في تلك الجبهة. تقول أيضا بعض المصادر إن الإسرائيليون من منطقة الشمال يشاهدون استنفارا للمروحيات العسكرية. هذا كان قبل نحو ساعة من الآن، يبدو واضحا بأن الجبهة قد هدأت قليلا قبل خلال هذه الساعة الماضية، مما قد يدلل على أن هذا الحدث قد انتهى ونقل الجنود المصابين. يبدو من المؤكد بأن ثمة مصابين لدى الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يعلن الجيش الإسرائيلي أو أي جهة رسمية إسرائيلية أي تفاصيل بشأن هذا الحدث. على صعيد آخر، لا تزال إسرائيل تترقب ما ستفضي إليه المفاوضات مع الجانب اللبناني في واشنطن، وسط حالة من التفاؤل لدى البعض في إسرائيل بأن على الأقل هذا اليوم ربما شهد انفراجة ما تتعلق بتلك المفاوضات أو بالتوصل إلى تفاهمات مع الجانب اللبناني. تشير المصادر الإسرائيلية إلى أن إسرائيل لا تزال ترفض الانسحاب بشكل كامل من الجنوب اللبناني، وهذا ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا اليوم. لكن مصادر كانت قد أشارت لصحيفة يديعوت أحرنوت بأن إسرائيل ربما توافق على الانسحاب من بعض المواقع من الجنوب اللبناني، على أن تكون تلك المواقع هي مناطق تجريبية يدخلها الجيش اللبناني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله.

0: لإعانتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على 2 سنين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. المقبلون على الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحية لكم ولفضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، قاضي بيروت الشرعي. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: نحن اليوم مع حلقة جديدة من المقبلون على الله. الشخصية من هي؟
1: حديثنا اليوم إن شاء الله عن خامس الخلفاء الراشدين الذي ألحق بهم لعدلهم وثناء النبي عليه الصلاة والسلام لهم، حينما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن عبد الملك.
0: نعم مولانا، ألفت بالحديث النبوي الشريف أنه فيه إعجاز، يعني لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام عبثا لو لم يكن يعلم وأطلعه الله سبحانه وتعالى على الغيب بأن هؤلاء سيكونوا كذا وكذا وكذا.
1: نعم، يعني الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال
0: خير القرون،
1: نعم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وحينما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين،
0: هو سماهم الراشدين،
1: هم أكثر من واحد.
0: صحيح.
1: وقال أولهم في بعض الأحاديث أن أول الخلفاء أبو بكر ولا يلبث إلا قليلا. وهنا الحكمة في أن علي رضي الله عنه كان رابع الخلفاء، ولو كان أول الخلفاء كما يتمنى البعض لما كان هناك الخلفاء الراشدين من أبي بكر وعمر وعثمان. وكان رضي الله عنه لا ينقصه شيء من الإمامة ولا من القيادة ولا من العظمة، بل كان الخلفاء لا يقطعون أمرا
0: إلا بمشورته،
1: إلا بمشورته رضي الله عنه. وهذه مرتبة كبيرة وليست مرتبة هينة أو بسيطة. وهو صاحب المشكلة إن كان هناك مشكلة ولم يكن يرى لها شيئا، يعني غير متأذي منها،
0: لا يرى فيها غضاضة.
1: نعم، فلما نحن نحاول أن نجعل منها مشكلة ونتكلم بمثل هذا الموضوع. ولذلك القول الفصل في هذه المسألة هو: هل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بايع أبا بكر ثم بايع عمر ثم بايع عثمان؟ الجواب نعم، ما دام صاحب العلاقة رضي بأبي بكر خليفة ورضي بعمر خليفة ورضي بعثمان خليفة، فما بالك أنت لا ترضى بهم خلفاء.
0: يقال أنه تأخر في المبايعة، بايعة أبي بكر الصديق.
1: لم يتأخر أبدا. المقولة التي تقال أنه بايع بعد وفاة السيدة فاطمة الزهراء، هذه رواية غير صحيحة. تأخر أسبوعا عن البيعة، ليس لشيء إلا لأن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مشغولين بحزنهم على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شغل أبي بكر وسائر الصحابة من المهاجرين والأنصار لموضوع الإمامة والخلافة هو صيانة للإسلام والمسلمين حتى لا يقع الخلاف فيما بينهم. ولذلك هي سنة، يعني سنة تتبعها الناس إلى زماننا هذا. فإذا ما مات الرئيس أو الملك قبل أن يدفن، يقوم نائبه أو يقوم ولي عهده ويبايع له بالملك حتى يستطيع أن يتابع المسيرة. وإلا إذا دفن قبل اتخاذ مثل هكذا قرار، تقع الفتن والمشاكل وتضيع مكونات الدولة القائمة أيا كانت الدولة.
0: نعم.
1: المهم أن عمر ابن عبد العزيز هذا الإنسان هو له صلة بعمر ابن الخطاب،
0: يعني حمل اسم جده.
1: نعم، هو يكنى أبا حفص، أمه أم عاصم بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب،
0: يعني هو ينسب إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه من أمه،
1: من جهة أمه.
0: نعم، جهة أمه.
1: هذه المرأة الكريمة هي نفسها بنت بائعة اللبن،
0: التي نبهت أمها،
1: التي طلبت الأم، الأم طلبت من ابنتها يعني أم معاصم أن تخلط الماء باللبن. قالت يا أمة إن أمير المؤمنين عمر نهانا أن نخلط الماء باللبن، يعني أي لا نغش. قالت يا بني وأين عمر الآن؟ وكان عمر على الباب يسمع هذه المحاورة. هذه البنت بنت بائعة اللبن، لخوفها من الله تعالى وحرصها على عدم الغش، أدرك أمير المؤمنين عمر أن هذه الفتاة فتاة
0: أمينة،
1: أمينة تقية مؤمنة، فزوجها لولده عاصم. عاصم أنجب هذه المرأة التي تزوجها عبد العزيز وأنجب عمر. فعمر ابن عبد العزيز جده لأمه عمر ابن الخطاب، جده من جهة أمه، لأن هذه المرأة هي زوجة عاصم ابن عمر ابن الخطاب. وفي هذه القصة يعني اشتهرت هذه العائلة و